0: أجد هذا الأثر الذي ذكرته للنفس سكينة وطمأنينة وصلاحا وتزكية وتزكية. اليوم من المعايير العجيبة اللي نجدها كما ذكرها العلم في قضية القرآن، وهو أن نرى أثره في النفس تزكية. اليوم صرنا بالاختراق الغربي نرى أثر الأشياء في الجانب المادي، والله سيارته كذا، هاتف كذا، فنقيس هذا الأثر بالبعد المادي، وهذا ليس هو الباب. ولهذا مما يذكر حقا في معاني التدبر، قالوا سيدنا إسحاق ذكر بأنه عليم، وسيدنا إسماعيل اللي هو ذرية النبي عليه الصلاة والسلام والأمة وهذه الأمة العجيبة ذكر بأنه حليم، فذكر مصفوفة الأخلاق، قضية الأخلاق. ولهذا احنا اول اثر نجده في التزكيه، في تزكيه النفس اثرا، وفي قضيه النفس وقضيه الاخلاق. ولهذا اول ما اسس في الجانب القراني في القران المكي قضيه الاخلاق، مقامها عظيم جدا، بل هي تستمد من اسماء الله، لان الاسماء هذا اعلى مقام واعلى اشرف علم في كتاب الله. شاهد هو اول شيء إذا أذنتم يعني نتحدث فيه عن قضية هذه الصلة، استيعاب المعاني التي ذكرناها ابتداء لابد، ولكن هناك بعض الأشياء لابد أن نغوص فيها ابتداء يعني بعده. فالقضية الأولى أن ندرك أن هذه الصلة، أن القرآن كما ذكره الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا، ترتيل القرآن. سبحان الله، أهل اللغة يقول لك، العرب تقول إذا كان الفم فم الإنسان ذكرا أو أنثى كان يعني جميل وقوامهم كذا يقولون ثغر مرتل، وإحنا في المغرب نقول ارتيلا، وهي اسمتها في اللغة العربية الرتيلاء لأنها ترتل بيتها. فسبحان الله، القرآن إذا رتلته كما أراد ربنا هو يرتلك. قال العلماء ما يرتل، ما أي الأبواب، ما هو الشيء الذي يبنى فيك، يؤسس فيك بمنهج الوحي ابتداء. سنجد أن أول صورة، صورة اقرأ، ذكر فيها حقيقة شيخنا الشيخ الشاهد البوشيخي شفاه الله وعافاه في كتابه القرآن والإنسان، اكتيب عجيب جدا، قال نزلت اقرأ فيها معنى من المعاني، أن في المنهج القرآني بناء المدركات، بناء التصور مقدم على الفعل وعلى السلوك، وهذا منهجيا مهم.
1: سبحان الله،
0: لابد أن نستفهم يعني لما، لأن في الأخير سنبين مؤشرات الأداء، هذوك المؤشرات الأداء اللي كيف أعرف أنني الآن صلتي بالوحي هي صلة سليمة.
1: ما هي القاعدة لو أعدت سموها؟
0: أن المنهج القرآني أول شيء يبني يصنع فيك هو أنه قضية الإدراك، قضية التصور، قضية الفهم، قضية العقل الذي موطنه ومسكنه القلب، هذا بمنطوق الوحي. فإذا الآن ما هي الأشياء التي ترتل فيك إذا رتلته وفق مراد الله؟ يعني يمكن الترتيل من الأشياء التي تصوب، الأشياء التي تسدد، الأشياء التي تصنع، الأشياء التي يعني تقام وفق الطريق السليم الصائب. أول شيء قال أنه يرتل عندك التدبير، عفوا التفكير، وهو هذه قضية التصور والإدراك. أول شيء يصنع فيك تجد أن الإنسان إدراكه فهمه للحياة، فهمه لسؤال من هو،
1: يرتل
0: خالقه، يرتل عندك. أول شيء هو التفكير، نظرتك للأشياء، تصورك، فهمك للحياة، فهمك للدار الآخرة، فهمك للقدر، فهمك للشر، للخير، هذه كل الأشياء التي تؤسس فيك ابتداء، فيصنع فيك ويرتل فيك قضية التفكير. ثاني شيء يرتل بالترتيب وهو التعبير، تصير مصطلحاتك مختلفة،
1: تجد باقي الناس
0: لأن إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ولكن الفرق بيننا وبينهم ترجون
1: من الله ماذا
0: لا يرجون. فنظرة المؤمن للابتلاء، نظرة المؤمن

0: تهيئة كي تنتقل إلى المقام الرابع وهو قضية العمل بالقرآن. لابد من محطة تهيئة، وهي اللي كان فيها أحوال الصحابة، كان يقرأوا الخمس آيات وقال في الرواية العشر آيات، هو يتهيأ يقرأ يعيش سماعا وتلاوة ومذاكرة وكذا وكذا. وهذا أوجه الفهم، يجي فيها مجالس القرآن، يجي فيها قضية تدبر تلاوة،
1: لكنها جزء،
0: شوف المقامات التي فيها. ولكن لا بد من محطة قبل العمل، هو أن تتهيأ، لأن لا إكراه في الدين. الله عز وجل يريدك أن تأتي إلى العمل ونفسك طيبة تقبل عليها. كيف تقبل عليها؟ أنك فهمت المراد واستوعبت مآلاته ورأيت دبوره ورأيت منافعه وما ستجنيه وما سيدفعه عنك، لأن هذا هو المعيار السلوك عند الإنسان، جلب المنفعة دفع الضرر. فترى مقامات التي تلوتها من خلال سورة يوسف، ولا من خلال مقام كذا، ولا من خلال الآيات، فهمت استوعبت، فنفسك تتشوف تتهيأ كي تعمل. فهذه التهيئة مهمة جدا، ولهذا كنا نجد الصحابة في السيرة، الصحابي يجلس ويهيئ نفسه ويحثها على العمل، ويحثها على أن تقبل وعلى أن لا تدبر وعلى أكذا في مقامات وسياقات مختلفة، ثم بعد ذلك يأتي العمل.
1: يعني لا يمكن أن نتجاوز مرحلة دون مرحلة،
0: لأنه كل مرحلة أهلك إلى المرحلة التي
1: بعدها.
0: فسبحان الله، يعني أهل العلم لما ذكروا هذه المعاني فهي تعطيك هذه المنهجية في الاتصال صلة سليمة بإذن الله تعالى من خلال استقراء الوحي، تحدث ذلكم الأثر على مستوى التفكير والتعبير والتدبير بإذن الله.
1: الله يحفظكم، بارك الله فيكم سيدنا. وعند النظر انطلاقا مما ذكرتم بارك الله فيكم، لابد أن هناك أسبابا للقلق، يعني من خلال التدبر. لا شك أن القرآن الكريم ذكر أسبابا كثيرة جدا، يعني كيف استطاع القرآن الكريم كلام رب العالمين أن يشخص بشكل دقيق جدا هذه النفس البشرية، وأن يذكر لنا أسباب وصول الإنسان لهذا القلق والاضطراب القلبي الذي يقع له. وذكر لنا أمثلة من الأنبياء، موسى عليه السلام مع فرعون، ويوسف عليه السلام في الجب، أمور كثيرة. ثم يعني عالج القرآن لما ذكر السبب الخلاص من هذا القلق.
0: هو لعله سيدي المهدي في قضية القلق وفي قضية الخوف وفي قضية الحزن، هذه المصطلحات التي ذكرها القرآن، وذكر حتى في المقابل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر قضية الضمانات. وسبحان الله هي مرتبطة بوحي الله، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قضية اتباع الهدى، قضية عمل يحيي الله، أعطانا هذا الباب. ثم قال لا خوف ولا حزن، وقال في الأخرى في سورة طه
1: لا
0: فلا يضل ولا يشقى. فنفى عنك أربع أشياء: الخوف والحزن والضلال والشقاء أو الشقاء. فهذه المعاني هي مرتبطة بوحي الله، بكتاب الله في العمل. إذا جينا التشخيص الآن، يجينا قضية التشخيص، سنجد في قضية التشخيص مما ذكر في القرآن وفي وحي النبي، يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فسنجد أن قضية معرفة خصائص هذه النفس أول إشكال من أعظم الإشكالات هو فهمنا لطبيعة هذه النفس. الناس يظنون أن الأصل في أنفسهم أنها سليمة وأنها سوية، وهذا ليس هو الأصل. السواء مرتبط بالعقل، الأصل في العقل السلامة، الأصل في العقل السلامة، والأصل في النفس الشر، استعمال

0: إعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: الصوت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أغفر الله من الخطايا.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم.

في بداية هذا اللقاء لابد لنا أن نذكر مستمعينا وأيضا نبارك لهم ببداية شهر جديد وعام هجري جديد. اليوم هو أول أيام شهر المحرم، وهو أول أيام العام الهجري الجديد عام 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا النهار ونقول اللهم هجرة من الشقاء إلى الراحة، ومن الحزن إلى السعادة، ومن البلاء إلى العافية، ومن المرض إلى المعافاة. اللهم هجرة من الذنوب إلى المغفرة، ومن الكسر إلى الجبر، ومن وجع الحياة إلى هدوء النفس وطمأنينة القلب. اللهم اجعلها سنة العوض عن كل ما مر بها يا الله.

0: لقاء جديد ومتفرقات جديدة نصحبكم من خلالها بإذن الله.
1: كان لتحملوا الذنب يثقلوا.
0: نترافق على الحب والخير، شعارنا الدائم، الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.
1: يا رب خذوا.
0: لقاء اليوم بإذن الله سوف يتخلله اللقاء الأسبوعي مع سماحة المفتي فضيلة الشيخ رياض الرفاعي، تابعوه معنا بعد قليل.

0: على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك.
1: ورحت مستقبسا نور السماء سنا.
0: اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
1: الذنب يثقل والعشق يحرق.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا ظنا بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

نذكر مستمعينا بمواقيت الصلاة لهذا اليوم، اليوم الثلاثاء الأول من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة. بإذن الله أذان الظهر عند الساعة 12 تماما، أذان العصر عند الساعة 2:44 دقيقة، أذان العصر عند الساعة 2:44 دقيقة، وأذان الظهر كما ذكرنا في تمام الساعة 12 ظهرا، أذان المغرب عند الساعة 4:54 دقيقة، أما أذان العشاء فعند الساعة 6:24 دقيقة. بالنسبة ليوم غد الفجر، فأذان الفجر إن شاء الله تعالى ليوم غد الأربعاء سيكون عند الساعة 5:29 دقيقة، أما الشروق فعند الساعة 6:59 دقيقة.

0: مستمعينا بإذن الله تعالى دقائق وسنكون معكم مباشرة على الهواء في اللقاء الأسبوعي مع سماحة المفتي رياض الرفاعي. تابعونا بعد دقائق من الآن، سوف نتوقف مع فاصل إعلاني ونبدأ من بعده بإذن الله. مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين، كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعين عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. نحيي سماحة المفتي فضيلة الشيخ رياض الرفاعي على حضوره معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أيضا نهنئكم بحلول عام هجري جديد وبداية شهر المحرم. أيضا سبحان الله اليوم يعني مسائبي أنه بنفس اليوم بداية عام جديد.
1: نعم.
0: وشهر جديد من الأشهر الهجرية. وأيضا نحيي مستمعينا. سمحتكم نبدأ على بركة الله. وأيضا لدي تحية وتهنئة لكل حجاج بيت الله الحرام الذين عادوا في هذا التوقيت إلى سيدني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جميعا.
1: أمين يا رب العالمين. إن شاء الله غانمين بالأجر والثواب، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمحافظة على هذه الفريضة وعلى جميع الفرائض أمر مهم، لأن الإنسان بالفرائض والطاعات هذه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتطهر من الذنوب والآثام، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الأتقياء الأنقياء. ولماذا يريد الله سبحانه وتعالى أطهارا أنقياء؟ لأن الله ينصر هذا الدين بالأتقياء الأنقياء. يعني رب العالمين يريد الخلص.
0: نعم.
1: يريد الخلص من المؤمنين. لذلك نرى أن مثلا الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، طاهر نظيف نقي ما في شيء يلوثه. والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، حتى العمرة إلى العمرة، كفارة ما بينهن مجتنبة الكبائر. يعني كلها فيها عملية تطهير، تنقية، تصفية. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي. التقي النقي، لا إثم عليه ولا بغية ولا حقد ولا حسد. هذا هو المؤمن الأفضل، أفضل الناس. يعني رب العالمين يريدنا أفضل الناس، لا يريدنا أن نكون على هامش الحياة، لا يريدنا أن نكون عاديين، بل يريدنا من الخلص حتى ينصر الله بنا هذا الدين.
0: يعني صفوة الأصفياء.
1: أبدا، الصف من الناس، الخلص من الناس، السادة من الناس، القادة من الناس، وليس أناس عاديين. هذا ما أفضل الناس، أحسن الناس، أتقى الناس، أورع الناس. فنحن يعني مطالبين أن نكون إلى هذه الدرجة من الإيمان والتقوى والصلاح والهدى. فنسأل الله عز وجل أن يرفعنا إلى هذا المقام.
0: آمين يا رب العالمين. وهي فرصة لحجاج بيت الله الحرام الذين عادوا كما ولدتهم أمهاتهم،
1: أن يحافظوا عليها، أن يستمروا، أن لا تكون هذه العبادة مجرد زيارة، مجرد والله أداء لفريضة أو والله شهوة من الشهوات. يعني الإنسان تمنى أن يحج أو بالعكس، المحافظة عليها. الله أمر بالمحافظة على العبادات، أن لا يضيع العبادة، والمحافظة عليها يعني أصعب من أن والله الإنسان يقوم بها. الإنسان يقوم بالعبادة ممكن يستسهل الأمر أو يجد سعة فيفعل أو يقوم بهذه الطاعة، ولكن المحافظة عليها شيء من أصعب الأمور. يعني يتذكر الإنسان عبادته وطاعته ليستمر عليها ليستقيم عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله سبحانه وتعالى كتب لهم يعني بهذه الاستقامة يعني أجر عظيم. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، من السهل أن تقول ربي الله، من السهل أن تحج، من السهل أن تصلي، أو يعني ممكن أن تصلي، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تحج، تستطيع أن تزكي، تستطيع أن تفعل الطاعة والعبادة، ولكن الاستقامة عليها من أصعب ما يكون. لذلك رب العالمين يحدثنا في القرآن الكريم عن أجر الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
0: يا الله،
1: شوف الجزاء،
0: يعني بشرى ووعد
1: جزاء.
0: وجزاء
1: حسن كبير. جزاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، هذا لمن؟ لمن استقام.
0: وعد الله حق،
1: لأن هناك تحديات كبيرة تواجه المسلم في ثباته على الحق، تواجه المؤمن عندما يريد أن يستقيم. فتن، الله سبحانه وتعالى قال في بداية سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني يقول الإنسان يا رب آمنت بك وتوكلت عليك، هل ينتهي الأمر؟ هناك محن، هناك فتن،
0: في اختبار،
1: هناك تحديات، هناك اختبارات. أحسب الناس أن يتركوا، خلاص الأمر انتهى، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كيف سيختبر الله معدن إيمانك، تقواك وصلاحك، وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لابد من أن يعني يختبر العبد، أن يمتحن، لابد أن يكون هناك عملية اختبار لهذا الإيمان الذي في صدر المؤمن. وإلا يعني فليعلمن الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم، يعلم، ولكن حتى يظهر الله صدق إيمانك، يظهر الله تقواك وصلاحك. فالثبات الثبات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو النبي المؤيد المسدد، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنس رضي الله تعالى عنه شعر أن هناك يعني في الأمر شيء، يعني لا يمكن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأمر لذاته، يعني يطلب من الله الثبات، ما الله ثبته وثبت قلبه وفؤاده.
0: هو من هو؟ هو الرسول،
1: هو رسول الله، يعني الله ثبته وثبت قلبه وثبت فؤاده وأنزل عليه القرآن. فقال يا رسول الله أو تعنينا، يعني أنت تقصد هذا الكلام لتوجه لنا رسالة معينة، يعني فاهم المضمون.
0: هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم.
1: رضي الله تعالى عنه. قال نعم، يعني نعم أنه هناك رسالة موجهة من خلال هذا الدعاء. قال يا رسول الله آمنا بك، آمنا بما أتيت به وصدقناك واتبعناك على ما جئت به، أو تعنينا؟ قال نعم، يعني نعم أقصد أن أسمعكم أن هناك فتن، وأن بالمعنى يعني أن هناك فتن وأن هناك تحديات وأن هناك أمور كثيرة تواجه المؤمن، لابد من الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. يعني الإنسان دائما يسأل الله الثبات، وكما قال أحد أهل العلم رحمه الله: ما زال المؤمن بخير ما سأل الله الثبات وحسن الخاتمة. يعني دائما على المؤمن أن ينشغل بأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الخاتمة، فهو في خير إن كان مشغول بهذا الدعاء. لأنه إنسان يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني العبرة بالخاتمة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني مسيرته كلها طاعات وأعمال صالحة، ولكن يفتتن فيعمل بعمل أهل النار فيموت على عمل أهل النار.
0: يعني من هنا أهمية الثبات الذي نعم جاء بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: كما قيل في الحكم العظيمة: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لابد أن يجتهد الإنسان على أن لا يترك الطاعة والعبادة أبدا. لعل إنسان يقول أنه يعني أنا صار لي 30 سنة في على صلاة الفجر، طيب يعني خليني نام اليوم، وما أدرك أن القبض سيأتي الليلة، هذا الصباح يقبضك الله سبحانه وتعالى. هل ترضى أن يقبضك الله وأنت نائم عن صلاة الفجر؟ ويقول أحدهم: لعلي أنا أخي صلي زمان أصلي الجماعة، اليوم خليني أرتاح من صلاة الجماعة. وما أدراك أن يقبضك الله وأنت تارك لصلاة الجماعة. أو مثلا على سبيل المثال، لعل مثلا أحد الناس يقول أنه والله أنا يعني ما لهوت طول عمري، ما ذهبت إلى هذا المكان له أو هذا اللعب أو إلى رفقة السوء، أنا طول عمري مستقيم، خليني روح ألهي شوي أو ألعب شوي أو وما أدراك أنك إن ذهبت إلى هذا المكان الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت ليقبض روحك.
0: وسمعنا حقيقة قصص أناس كانوا يوصفون بأنهم من أهل يعني من أهل العبادات، ومن وكانت الختامة يعني سوء خاتمة كان
1: يعني
0: لهم.
1: سبحان الله، في هذه اللحظة قبضت روحك، ماذا تقول؟
0: يعني غلطة واحدة ممكن تؤدي إلى التهلكة.
1: والله ممكن يا أخواننا أخواتنا الكلمات يعني في لحظة خطأ يعني تدفع ثمنها ثمن غالي، يقبض روحك الله سبحانه وتعالى على غير الحال الذي ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما الثبات، الحرص ألا نلهو، ألا نذهب يعني بأنفسنا إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
1: يعني نحن بحاجة إلى أن يربط الله على قلوبنا، أن يربط الله على قلوبنا، أن يثبتنا، لأنه والله لا نستطيع بقوتنا ولا بمالنا ولا بكل ما أوتينا من قوة أن نثبت على أمر الله سبحانه وتعالى إلا بعون من الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الله أن يدخله برحمته وقال: لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نحن بحاجة لرحمة الله سبحانه وتعالى، نحن لسنا أقوياء، نحن ضعفاء، نحن لولا لطف رب العالمين سبحانه وتعالى ما سلكنا هذا الطريق. يعني الحمد لله رب العالمين. لذلك علينا أن نجتهد، علينا أن نتقوى بقوة الله سبحانه وتعالى، أن نعتصم بحبل الله، أن نتوكل على الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والرحمة والعفو والمغفرة.
0: آمين يا رب العالمين. آمين. أود من مستمعين الذين لديهم أي سؤال بإمكانهم الاتصال بنا الآن على رقم الهاتف 9758-3399، كما أنه بإمكانهم أيضا إرسال رسالة نصية عبر الواتساب على رقم 0416727983. سماحتكم، ذكرنا أن اليوم هو الأول من شهر المحرم. نعم. وكما هو معلوم بأن شهر المحرم هو من الأشهر الحرم.
1: نعم. صحيح.
0: هل له لهذا الشهر تحديدا أي صفة وخاصية معينة أو سنة معينة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: المحرم شهر الله المحرم، يعني شهر من الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى وباركها الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام سنة أن نكثر فيها من الصيام هذه الأشهر، وقال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، يعني الإنسان يتضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن الشريعة الإسلامية أكدت على حرمة هذه الأشهر بوضع الحرب فيها، أن حتى العرب قبل الإسلام كانت لا تتقاتل في هذه الأشهر، لها حرمة وقدسية، وحتى أنهم تلاعبوا في موضوع الأشهر الحرم، فقدموا وأخروا عندما كانت الحروب تنشب بينهم وتأتي الحروب في الأشهر الحرم، كانوا يقدمونها ويؤخرونها، يتلاعبون مثل اليهود عندما تلاعبوا في موضوع الصيد يوم السبت.
0: نعم.
1: ويعني سبحان الله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وجعلها الله عز وجل يعني من أجل الترتيبات الدنيوية، يرتب الله سبحانه وتعالى فيها دنيانا، أعمارنا، أيامنا، السنين التي تمر علينا، وقال منها أربعة حرم، هذه الحرم لها قدسية، وفصل الله تعالى في آيات كثيرة أن لا يجوز القتال في هذه الشهور، وأيضا فيها عاشوراء، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان لا يترك الصيام فيها، لا يترك الصيام في عاشوراء في هذا الشهر، وكانت قبل فرض الصيام كان صيام عاشوراء واجب، كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان قال من شاء صامه، يعني أصبح سنة وليس واجبا. وطبعا يعني لابد من أن يكون هناك احترام وقدسية لهذا الشهر في كثير من الأمور، غير أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحن كمسلمين نربط رأس السنة الهجرية بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في ذهنية المسلمين يعني دائما، وما ذاك إلا لأن في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا لقدسية الهجرة، في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اجتمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابة يستشيرهم في أن يكون هناك تأريخ للإسلام والمسلمين، يعني كان هناك التأريخ الرومي، كان هناك التأريخ الفارسي، كان هناك التأريخ اليهودي، كانت هناك عدة تأريخات في التاريخ، كان لكل له تاريخه يؤرخ له، فلابد من استقلالية، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياته أن يكون هناك للمسلمين استقلاليتهم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك سوق لليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة اصنعوا للمسلمين سوق مثله، يعني لابد أن يكون هناك استقلالية، لابد أن يكون للمسلمين عندهم أسواقهم، عندهم تجاراتهم، عندهم استقلالية في كل نواحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى يكون لهم كيان، حتى يكون لهم قوة. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه انتبه إلى هذا الموضوع، الاستقلالية في التاريخ حتى، وليس فقط في موضوع التجارة، موضوع الاجتماع، موضوع السياسي، موضوع حتى في التاريخ. فاجتمع مع الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقال أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ارتأى بعد أن استمع عمر رضي الله تعالى عنه للصحابة، منهم من قال نؤرخ لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال نؤرخ لبعثته، ومنهم من قال نؤرخ لموته صلى الله عليه وسلم. فيقال أن علي رضي الله تعالى عنه قال نؤرخ لبعثته، وقيل أن عمر رضي الله تعالى عنه من اقترح أن يؤرخ لبعثته. فكان التاريخ لهجرته، نؤرخ لهجرته صلى الله عليه وسلم. وما كان التاريخ لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام

0: المحرم، ولكن هجرته عليه الصلاة والسلام على ما اشتهر عند أهل العلم في الثاني يعني أو يعني بداية الربيع الأول أو ما بعده في هذه التواريخ تقريبا يعني. فلذلك يعني نرى أنه التأريخ كان لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاهتمام الكبير بهذا الحدث العظيم، فهو حدث عظيم. ولذلك المسلمين اليوم نراهم يحتفلون بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام برأس السنة الهجرية لتعظيم هذا الحدث العظيم الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لبناء دولة الحق ودولة الهدى ودولة الإسلام.
1: نعم، يعني كانت هيدي هلأ سبحان الله الإجابة اللي حضرتك أفدتنا فيها هي كمان ملخص لهذا التأريخ المهم بحياة المسلمين. هو للأسف مع انشغال المسلمين بحياتهم وانشغالاتهم وأمور الاقتصادية والاجتماعية بتلاقيهم تناسوا التاريخ الهجري، فقط يذكرونه في الوقت العبادات برمضان أيام العيد، بينتظروا أنهم يعرفوا اليوم أنه حيكون في إثبات لي مثلا لظهور الهلال لرؤية الهلال حتى يصوم أو ما يصوموا، ولكن بقية العام مش كتير أصبحوا يعني ملمين ومتابعين لهذا التقويم المهم بالنسبة للمسلمين. نعم. أجمع
0: حتى يعني أولادنا ما بيعرفوا الأشهر القمرية، يعني بيعرفوا الأشهر القمرية مثلا بيعرفوا رمضان، ممكن يعرفوا شهر رمضان، ممكن يعرفوا هلأ شهر محرم، بس بقية الأشهر مثلا ما حدا بيعرف أسماء الأشهر الهجرية أو القمرية، يعني ما حدا بيعرف.
1: نعم.
0: ويمكن بيختموا الأشهر الميلادية بالإنجليزي، ولكن بالعربي أو بالقمري أو الهجري ما حدا بيعرف.
1: نعم، هو ليس فقط يعني أبناء المهجر بشكل عام، حتى أبناء اليوم الدول العربية نفسها اليوم صاروا بعيدين، إلا إذا كان حدا مهتم مثلا عنده الآيفون بيطلع التاريخ الهجري، بس يعني باقي مثلا حتى هواتفهم اللي بإيديهم ما بيهتموا أن يشوفوا اليوم تاريخ كذا، اليوم بدهم يعرفوا اليوم شو هو يومهم. يعني الله المستعان سبحانه وتعالى. بدي أبدأ أخذ بعض الاتصالات اللي وردتنا الآن عبر الواتساب، وبنرجع منذكر مستمعينا بأنه على الرقم 9758-3399 بناخذ اتصالاتكم، وأيضا عبر الواتساب 0416-727-983. أخت مستمعة بتهنينا بالعام الهجري الجديد،
0: الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم،
1: آمين يا رب العالمين، وبتقول إن هي الآن بالمستشفى وبتتمنى الدعاء لإلها، الله يشفيها ويعافيها يا رب.
0: شفاك الله وعافاك وأذهب عنك الأذى وتولاك.
1: آمين آمين، ندعي كمان المستمعين يدعوا لها بالشفاء.
0: آمين.
1: وبتقول المشكلة إن هي هلا عم بتصلي الحمد لله كتير من الأوقات، ولكن من غير وضوء، فهل هذا مقبول؟
2: لا
0: ما بيصح، ولكن يعني بإمكانك تتيممي، التيمم يصح للإنسان أن يتيمم إن لم يجد الماء أو لا يستطيع استعمال الماء، ولو أن يأتي بالحجر الذي عليه قليل من التراب، واليوم موجود، يمكن ما بيسمحوا للحجارة تفوت على المشافي لأنه لا يتأكدون من طهارتها أو سلامتها من الأوبئة أو إلى ما شابه. موجود اليوم بالمكاتب الحجر الطبي اللي عليه بعض الغبار، اللي يعني ممكن يسمحوا المستشفيات يدخلوه، فبإمكانهم يحضروا يعني ويتيمموا عليه. والتيمم هو ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، يعني هذا أما من دون وضوء هذا يعني لا تصح به العبادة. فبدنا نعرف ليش هي ما عم تتوضى، هذا
1: ممكن لأنها بالفراش وما بتقدر تقوم وتعود،
0: ممكن هذا التيمم هذا لا يتكلف

0: الإنسان أن يسعى إلى أي جهد وأي تعب. فبالتيمم يأتي الحجر بين
1: نعم.
0: يديه يعني.
1: نعم يعني هي بإمكانها تطلب من أحد المقربين لإلها من أبنائها.
0: نعم يحضر هذا الحجر يعني.
1: يجبولها وهذا الحجر اليوم صار موجود بالمكتبات
0: نعم
1: الإسلامية.
0: نعم نعم, نعم. يعني حتى إذا سمحوا لها بأنه الحجر عليه بعض التراب أو شيء يعني يأتي إلى المستشفى يعني يصح التيمم به يعني.
1: نعم الله يبارك فيك. سؤال آخر من إحدى المستمعات بتقول أسأل عن تكاليف الأكل في العزاء, هل هذا حلال أو حرام لأنه كتراني بمجتمعاتنا بارك الله بكم, أو يعني الواحد بس يوزع حلو وقهوة إذا الإنسان بيريد يقدم طعم.
0: والله هذا لا يصح في العزاء أبدا, لأن تكلفة أهل الميت بهذا الأمر لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يصنعوا الطعام لأهل الميت. عندما استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه قال اصنعوا لآل جعفر الطعام فإنهم اليوم في حزن. يعني المفروض الناس تنشغل بأهل الميت وليس أهل الميت ينشغلون بالناس, وهذا من التكاليف التي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الأهل الميت مشغولين بالعزاء, مشغولين بالناس, مشغولين بحزنهم, ونأتي مثلا لنكلفهم يعني بما لا يطيقون, هذا والله حرام, هذا لا يصح.
1: بيعتبروه من قيمة للميت
0: القيمة
1: بين
0: يعني
1: أفراد أسرته.
0: صح صح بالعزاء يعني شو بده يجمع راسه ليجمع, حزين ومتعب ومرهق, وإذا قصر بيتكلم عليه الناس, وهذه تكاليف والله ما أنزل الله بها من سلطان.
1: ما هذا اللي نحن عم نقوله أنه
0: ما بيصح.
1: الناس بتعتبرها أنه إذا أنا ما قدمت بدون يحكوا علي, بدون يقولوا ما عملنا قيمي لوالدنا أو لوالدتنا أو لحدا مقرب لإلنا. اليوم نحن مثلا كنا زمان ناكل البقلاوة والحلويات بالأفراح بالمناسبات السعيدة.
0: لا اليوم إذا ما في الكنافة وزنود الست والبقلاوة موجودة على الطاولات بالعزاء والقهوة والشاي بيحكوا عليها ألف كلمة وكلمة, يعني هذا ما بيصح والله يا أخوان. هلأ إذا كان من أفراد العائلة يعني الأقرباء هن اللي قدموا هذا الشيء لا بأس, بس أنه أهل الميت مشغولين يا عمي, يعني يكفي الحزن اللي يصيب الناس, هذا حزن يسكن في القلب بيخلي الناس أهل الميت متعبين مرهقين, ما ممكن يتذكروا شو عم بيصير شو عم يحصل. المسألة صعبة يعني المصاب صعب مصاب, يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام التمس عذر لهذه المرأة التي مر عليها وهي تبكي على ولدها يعني, وقالت إليك عني يعني ذكرها وهي تبكي على قبر ولدها, وقال اصبري يا أمه, فقالت دعك عني إليك عني يعني إنك لم تصب بمصيبتي. يعني ما حدا بيعرف المصاب اللي أصيب به أخوه أو حدا من أقربائه أو جيرانه, مصيبة كبيرة. فنبي عليه الصلاة والسلام ذهب, فلما عرفت أنه النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه تعتذر وتقول يا رسول الله إني لم أعرفك, قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى, يعني ذكرها أنه صبر, واحد عند الصدمة بده يصبر. ولكن لم يكلمها بشيء, لم يحدثها بشيء, لأنه عارف أن الصدمة صعبة, والإنسان يعني عندما يموت له ميت ولد أو أخ أو أب أو أم أو أي حبيب أو صديق, يعني لن تكون المسألة سهلة على النفس. لذلك قال ولنبلونكم, يعني في ابتلاء في بلاء في مصيبة. فالله سبحانه وتعالى بدنا نلتمس أعذار لبعضنا البعض,
1: والناس ما في أكثر غلبت علينا العادات
0: عن العادات هيدي. حتى لذلك أنا والله بعرف بعض الأخوة وبعض المشايخ بعض العلماء عندما يدخلون إلى العزاء لا يأكلون ولا يشربون حتى يعلموا أهل الميت أنه إحنا لم نأتي لنأكل أو لنشرب, نحن أتينا للعزاء فقط. يعني حتى يعدون أن الأكل في المآتم والعزاء شؤم, يعني في مشكلة كبيرة أنه نحن اليوم ما بنلتمس أعذار لإخواننا, ما بنعذر أهل الميت أنه انقصروا ونقول أنهم والله

0: كفاهم ما أصابهم، لا نتكلم وما شاء الله ألسنا حداد.
1: طيب
0: ها مشكلة
1: فضلكم، أنت أشرت لموضوع هو فعلا قائم، في ناس أهل خير وأهل يعني كرم بيحبوا أنهم هن يجيبوا طعام لأهل الميت أو للي حاضرين، بس أنا عم بحكي بفكرة العزاء نفسه. يعني هلأ مثلا لما بيكون في عزاء في البيت وأهل الميت ما قادرين يطبخوا ولا طبعا هن في حالة حزن، يأتي الأحباب والأصدقاء والأهل ويأتون بالطعام لكي تأكل الناس الحاضرة من العائلة، يعني الذين لا يستطيعون تحضير الطعام. ما في
0: الطعام لأهل الميت،
1: نعم،
0: وليس للحضور كله.
1: هذا الآن بدي
0: اصنعوا أقوله. لآل جعفر الطعام فإنهم اليوم في حزن.
1: ما هذا أنا اللي بدي أقوله.
0: وليس
1: الناس طيب يعني إن الناس بتاخد فكرة إنه نحنا متحمسين فبيجيبوا للناس وضيوف اللي برا، وبنفس يعني الوقت يعني حتى إنه يمكن مثل ما أنا قلت هلا إنه بالبداية إنه الحلويات نحنا بالنسبة لنا من لما كنا صغار تعني الفرح، تعني إنه أنت بتاكل حلو لما بتكون مبسوط. فاليوم عم تتوزع الحلويات وبأيام الحزن، ويعني صارت إنه
0: لأن قصدوا فيها أنه يأكل الحلويات يترحم على الميت أو كذا، ولكن يعني أهم في الأمر أنه لا تكلفوا أهل الميت وتتعبوهم وترهقوهم أكثر مما أرهقتهم يعني حالة الموت. ألا إذا جاء أحدهم مثلا وتكرم، ولكن نحن وأين نوظف هذه المسألة؟ أنه حتى لو جاء غريب مثلا أو صديق أو حبيب، ولكن نحن سننا هذه السنة، نحن نقر بهذه السنة، نحن نعزز هذه السنة، يعني نحن نريد أن نتخلص منها. يا أخي هذا عزاء، يا أخي فنجان قهوة ويكفي وخلاص ونمشي، يعني إذا كنت لابد فاعلا.
1: نعم، وهي يعني الأخذ هون يسألي كمان إيلي إنه هل الواحد بس يعني بيقدم قهوة وماء
0: ويكفي وخلاص،
1: في ناس بتحط تمر مثلا إنه
0: يعني يكفي يعني هذا حتى هذا يكفي وخلصنا. يعني نعم. الله سبحانه وتعالى يعني يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويتوفانا على الإيمان، وهذا التكاليف كلها يعني بس تعمل فرح يا أخي ورجينا كرمك، يعني بس يكون في فرح، وما شاء الله الناس بالفرح بيفرجونا كرمهم، ما بيبخلوا. فالله سبحانه وتعالى يرحمنا ويعفي عنا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: يعني هذه السنن التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه البدع، يعني ليست سنن، بدع، الله يبعدنا عن هالبدع.
1: آمين. سماحتكم، في الأخذ بتقول عندما ذكرتم موضوع الحج والحجاج أسأل هنا، شاهدت الكثير من الحجاج وهم يصورون أنفسهم وهم يطوفون في الحرم، فهل هذا جائز أم أنه يجرح حجهم؟ اليوم صارت كثير
0: والله
1: من الناس
0: يعني أهم شيء في الموضوع النوايا، يعني نخاف أن يدخل الشيطان في النوايا والعياذ بالله، يعني ويصير الإنسان يعني يرى والعياذ بالله نفسه أنه والله ليتحدث عنه الناس، يتكلم عنه الناس، هذا ما نخشاه في هذا الأمر.
1: هلا في ناس بيفتحوا لايف هنا عم بيطوفوا،
0: يعني ما الهدف من وراءه؟ هذه النوايا هي التي تحدد الأمور، يعني هل يريد أن يتحدث عنه الناس أو يراه الناس رياء سمعة شهرة إلى آخره، يعني الأفضل والله بلاها أن لا يفعلها الناس، ولكن نحن لا نريد أن نتحدث عن النوايا، نقول إن يعني تركها الإنسان حسبة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل، ولينشغل بالدعاء ولينشغل بالطاعة ولينشغل بالإخلاص لله عز وجل في هذا الوقت الذي يقضيه في التصوير أفضل، وإن يعني لم يره أحد يعني أفضل، فليكن الخفي التقي النقي.
1: نعم.
0: أي والله.
1: سماحتكم، بالنسبة للفظ رحمة الله عليه عندما يتوفى أي شخص، هذه الكلمة هل هي يعني جائزة أو بمعنى دعاء أو بأي معنى تأتي هذه
0: بمعنى
1: الكلمة؟
0: الدعاء جائزة، بس أنه بمعنى أنه نزلت عليه رحمة الله نحن لا ندري، قل يرحمه الله رحمه الله يعني بمعنى الدعاء جائزة إن كانت رحمة
1: يعني رحمه الله
0: يعني,
1: يعني أسأل الله أن يرحمه
0: أن يرحمه يرحمه الله يعني الله يرحمه بهذا المعنى بمعنى الدعاء جائزة. وهنا هنا كل الناس يعني يقصدون أن هذا بمعنى الدعاء رحمة الله عليه أي الله سبحانه وتعالى يرحمه. أما بمعنى التأكيد لا ما حدا في أكد ولا أظن أن أحدا يقصد أن بالتأكيد تأكيد رحمة الله تعالى. كل الناس يقصدون أنه الله يرحمه ولكن يعني تختلف الألفاظ والكلمات والتعابير ولكن المقصود أنه الله يرحمه يرحمه الله عليه رحمة الله هذا المقصود رحمة الله رحمه الله عليه رحمة الله.
1: نعم.
0: بنية الدعاء يعني.
1: في سؤال يقول هل يجوز العمرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: والله يا أختي ليك الإنسان ينشغل بالعمل الصالح عن نفسه. النبي ليس بحاجة إلينا صلى الله عليه وسلم وليس بحاجة إلى أعمالنا ولا صلواتنا ولا زكواتنا ولا أي شيء من أعمالنا. فلينشغل الإنسان بالعمل عن نفسه هذا أفضل ما يجب أن يفعله العبد. ولكن إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينشغل به الإنسان بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل شيء يفعله الإنسان إذا أراد أن يوصل شيئا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ولكن بالحج عن النبي وبالحج عن وبالعمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد شيء في ذلك.
1: ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
0: يعني هلا إذا أراد أن يعني يشمل بعمرته أو بصلاته أو ما في أي شيء ورد يعني بهذا الأمر. ما في أي شيء ورد بهذا الأمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. وردنا سؤال بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال بيعنا من الأسبوع الماضي ولم نطرحه لأنه الوقت ما ساعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم هل صحيح أنه منهي علينا قص الأظافر ليلا؟
0: ما ورد شيء في هذا الأمر ما في شيء يمنع.
1: نعم يعني هذه فقط من العادات والتقاليد اللي بعض الناس تتبعها
0: ليلا نهارا ما في شيء بيمنع.
1: السؤال آخر وردنا أيضا هل يجوز عندما يتوفى الرجل هل يحرم على الزوجة وداعه وتقبيله بعد الغسل؟
0: جائز
1: جائز ولو نعم. إن صارت
0: لأنه في أقوال إنه والله تحرم عليه بمجرد الموت ولكن ورد إنه صحابيات غسلوا أزواجهم
1: نعم.
0: يعني ويعني كان وهذا لا يجعل الحرمة بمجرد الموت. نعم
1: سبحان الله حتى يعني إذا كانت زوجي محبي لزوجة هالأمر مؤلم جدا أنه تمنع لا. مثلا من وداعه
0: الراجح أنه لا يحرم الزوج أو الزوجة بالموت.
1: نعم. كمان سؤال يتعلق بالنسبة للوفاة بيقول هل تبدأ عدة المرأة التي مات عنها زوجها من متى تبدأ العدة؟ نحن بنشوف هلأ أحيانا
0: عند الموت
1: بس هلأ مثلا في نساء بتوفى زوجهم بيروحوا على الغسل مثلا بيروحوا أحيانا للمقابر هي العدة كعدة بس يعني لأنها بتلتزم المرأة في منزلة.
0: نعم.
1: فمتى تلتزم بهذه العدة بعد الدفن ولا
0: من الموت تبدأ العدة؟ ولكن العدة لها مفهوم. العدة أن تلتزم المرأة بعدة أمور منها أن لا تتزوج ولا تخطب ولا تتزين ولا تخرج إلا لضرورة. فهناك من يقول أنه لعل خروجها إلى الجنازة وطبعا الخروج إلى الجنازة فيها خلاف بين العلماء
1: منهي عن
0: منهي النساء عن الخروج إلى الجنازة. والبعض قال أنه زوجة الحسن رضي الله تعالى خرجت وراء الحسن، ولكن خروجها لم يكن إلا إلى مدى معين،
1: يعني مش ما بتقرب من الرجال.
0: نعم، فلم تختلط بالرجال ولم تقترب من الرجال. ولكن اليوم الذي يحصل أن خروج النساء وراء الجنازة يحصل فيه مخالفات كثيرة، منها الاختلاط، منها الاقتراب من القبر، منها التزين، منها لذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور الذين يكسرن من الزيارات، والذين لا يحترمن هذه المقابر والأموات والاختلاط. و يعني أنا حصل معي قصة أنه وقف النساء مع الرجال في تقبل التعازي عند المقبرة، عند القبر. غريب غريب، هل هذا يصح؟
1: بعدين أحيانا عم بيصير أنه حتى يعني كان رجال ولا نساء بيوقفوا على القبور المجاورة.
0: نعم، أنا شفتهم يقفون على القبر مع الرجال ويصورون. هذا لا يجوز أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا في سنة ولا في قرآن تحدث عن هذا. يعني ما في أي رأي حتى من العلماء، يعني ما أنه والله يأتون برأي أنه والله يجوز، ما في رأي من العلماء، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من اللاحقين ولا من السابقين، ما حد تكلم في هذا الأمر. عادات وتقاليد هذه لا يصح،
1: هذه تجاوزات اللي
0: نعم
1: عم تحصل.
0: نعم،
1: يعني أنا في مرة من المرات ذهبت إلى المقبرة، طبعا في ضوابط يعني كان، ولكن أنا لاحظت وكنت عم أقول لهم يا جماعة أنتوا عم تدعسوا على القبور، يعني على القليلة وقفوا بالمناطق الأرصفة اللي ممكن الواحد يقف عليها. أنا بعرف أنه منهي أنه الواحد يوقف على القبر،
0: طبعا ما بيجوز ما بيصح.
1: فللأسف يعني للأسف بيصير في تجاوزات، هي الناس ما يعني هي غايتها أن تكون واقفة أو أن تودع أو أن يعني تقف مع أهل الميت، أن تدعمه نفسيا وأنه يحس أنه الناس كلها حواليه وهيك، ولكن بتصير هالتجاوزات هي، بتصير في مخالفات شرعية.
0: العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. رح ناخد اتصال فضيلتكم. نعم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام رحمة الله وبركاته.
1: أهلين حجي، يا هلا.
2: كيفك حذيرون؟ يا شاء الله بخير.
1: الحمد لله.
2: كيفك مزينة؟ الله يبارك فيك
1: ويبارك فيك يا إمتاج.
2: سلام. أنت خير بسنة هجرية.
0: أنت بألف خير.
2: جميع المسلمين يا رب تكون سنة خير علينا وعلى المسلمين جميعا.
0: آمين آمين يا رب، الله يجزيكم خير.
1: نعم.
2: هلأ والله أنا يعني الله شيفي يشفيك المريض. أنا الحاج إله هلأ شي 13 يوم ولا بالمستشفى. سبحان الله، يعني كل ما أنه جهز وضوء أو حمام أنه بدره الكرسي للصلاة وبيصلي. هلا عم بقول له انه بيحط فيه تيمم، لو كان يعني يصلي بيحط
1: نعم
2: التيمم وهيك،
1: يعني بس انه بدك تتاكد
2: معه الاعصاب، يعني هو تعب انه عليه كثير الحركه.
1: نعم. طيب حجي، هلا هو عم يسمعنا؟
2: هو ايه هلا انا عم عنده حده.
1: طيب خليكي يعني خلي يسمعنا على الراديو، وإن شاء الله سمحت المفتي بيجاوبك على هالسؤال
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم، الله يبارك فيكي وطهورة سلامت ألف سلامة.
2: يبارك فيك الجميع.
1: الله يخليكي يا حجي،
2: يجزيك كل خير عنا وعن المسلمين يا رب.
1: تسلمي يا أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنا ما سمعت السؤال منيح.
1: نعم. يعني سماحتكم الحج المتصلة هي الآن بالمستشفى مع زوجها، وزوجها صار له هلأ فترة بالمستشفى وعم يصعب عليه أنه يتوضى، ويبدو أنه هي كمان عم يعني برضو أنه ست كبيرة أنه هي يعني توضي. فهي لما سمعت هلأ الحديث فحبت أنه تقول له أنه أنت يعني في يعني بحق لك أنك أنت تتيمم بدل
0: نعم
1: ما
0: صحيح.
1: نعم، بس لنوضح له أكثر ونوضح للحج اللي الله يشفيه إن شاء الله يا رب، ندعي له بالشفاء، أنه بإمكانه هو
0: بإمكانه يتيمم إذا كان يصعب عليه الوضوء، إما يجيب شوي من التراب يعني على كرتونة صغيرة يعني مثلا ويتيمم فيها، ما في أي مشكلة. ضربة للوجه وضربة لليدين، يضرب على التراب وينفضهما مثلا ويمسح وجهه ثم يضرب على التراب ثم يمسح يديه أو كفيه.
1: نعم.
0: يعني ويمشي على هذا المنوال حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله له الشفاء والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. بس يعني من سهل أكثر على الحجي إمتاج واللي عم يسمعونا من كبار العمر أو اللي ناس المصابين والمرضى أنه هلأ صار في بالمكتبات الإسلامية متوفر حجر بيقولوله حجر التيمم. فيعني هيدا أسهل ما أنه يجيبوا تراب وياخدوا على المستشفى.
0: نعم.
1: ويعني
0: نعم.
1: الأمر يكون في صعوبة بدل هيدا بطريقة يعني
0: إذا ما بدون يتكلفوا ما بدون شيء يعني أي شيء من تراب الأرض يعني
1: نعم
0: مشكلة ما في مشكلة يعني
1: بالمستشفى في غبرة كتير
0: إيه بيلموا شوية غبرة
1: بيلموا شوية غبرة فين يتيمموا فيها. كمان في عنا سؤال آخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي.
3: يعني بس سألت سؤال ديك مرة بس ما تخليت أسأل السؤال مرة تانية معلش.
1: إيه تفضل.
3: أخي مات قبل 4 أشهر.
0: الله يرحمه.
3: الوالدة توفت قبل شهر.
0: نعم الله يرحمه.
3: هلا أولاده لأخي بيطلعوا شيء من الورثة؟
0: لا ما بيورثوا.
3: ما بيورثوا.
1: نعم.
0: لا لأنه أخوك توفى قبل الوالدة والأولاد محجوبين فيك وبأخواتك. ولكن إذا يعني كان في وصية من الوالدة للأولاد أو إذا أنتوا تراضيتوا بينكم وعطيتوا هالأولاد شيء بيكون أفضل.
3: طيب أخواتي هدول بيطلعوا من شيء من ورشة أخوي شيء؟
0: لا لا أخوك ما بيورث. أخوك ما بيورث شرعا لا يرث
1: لأنه هو توفى قبل.
0: لأنه توفى قبل.
3: شيخي لا ما فهمت علي. قال لي أنه هو ولا يعني لما لأنه توفى وعنده أملاك بيطلع له
0: الأخوات
3: الشيء من
0: أبلاكو
3: الشيء؟
0: أخواتك أنت؟ لا
3: ما بيطلع.
0: لا لأنه هن أولاده اللي هن الورثة. هن أولاد صبيان؟
3: الله
0: يبقى. أي عنده صبيان
3: وعنده
0: ما فيها. إيه ما بيطلع لكم. لا
3: ما بيطلع. الله يبارك فيك شيخي
0: وفيكم يعني. بارك الله لأنه أنتم محجوبين بالولد الذكر.
3: أيوة.
0: إذا عنده ذكور أنتم لا ترثون. لو كان عنده بنات بس بتورثوا.
3: ماشي شيخي الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك. الله يحفظك.
3: هو واحد لازم يعني أنا صار عندي قناعة لأنه هلا الأخوات على الأرض وعلى شغلة فاضية وكل واحد بلد جهة. أنا برأيي كانت لو أمي كانت مريحة راسها كان مريح لنا.
0: يلا خير إن شاء الله. خلاص هنا بيورثوا من أبوهم ويكفي إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك. السلام عليكم.
0: ما فيكم بارك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وأيضا الزوجة ترث زوجها يعني مش بس أولاده. الزوجة والأولاد.
0: أولاد والزوجة. الزوجة ترث الثمن والأولاد الذكري مثل حظ الأنثيين. وأمه اللي هي توفت الله يرحمها ماتت بعده أيضا ترث السدس.
1: طيب هي والدته توفت من بعده.
0: من بعده.
1: يعني عحيتها هي كان المفروض إنها تورث الثمن. السدس. طيب هي هلأ مثلا السدس ما استلمته هل بحق لأولاده أن يستلموا؟
0: نعم.
1: نعم
0: بياخدوا السدس.
1: فإذا يعني هلأ هول الإخوة هني بحق لهم ياخدوا السدس اللي هو كان حق أمهم اللي توفت من بعد.
0: نعم.
1: ذلك
0: إذا ما استلمته. نعم
1: نعم. فيمكن هيدي الأخ يعني غابت عنه. وهن كمان إذا كانوا يعني إذا كانوا ميسورين وأحوالهم المادية منيحة بإمكانهم أنه يتنازلوا
0: حرين.
1: لهذا المال يعني لأولاد أخوهم. بس من الناحية الشرعية يحق لهم يعني أن يأخذوا ميراث والدتهم والذي هو السدس من أصل ميراث يعني أخوهم.
0: نعم.
1: بارك الله فيك سماحة المفتي وأيضا لمستمعينا اللي تابعونا. ودايما أي استفسارات دينية فقهية بإمكانه إن شاء الله يتصلوا فينا ويسألوا فضيلتكم وإن شاء الله الإجابة بتكون حاضرة بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وأيضا الاتصالات على أمل اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم. في عندي اتصال أخير حتى كمان يعني مرة وحالينا وبعدين. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: نعم إليك نصيب تكوني معنا.
4: أنت على إنت فيك.
1: نعم
2: بدي أعيدكم أول شيء أخترانيا وحضرت المفتي ومتشكركم كتير على هالبرنامج، نحن كتير عم نستفيد.
0: الله يبارك فيكم.
2: وعندي سؤال إذا ممكن.
1: تفضلي.
2: بدي أسأل أنا، إذا المرأة راحت على المقابر تزور جوزة أو أبوه أو حدا، هل هذا يجوز أم لا؟
0: والله يا أختي هو في خلاف في المسألة، ولكن يعني يجوز إذا كان في احترام للمقبرة واحترام للناس الموجودين واحتشام وأدب وعدم النياح والصياح ويعني صدور أي شيء بيحصل في المقبرة وضعف وانهيارات، وتعرفي أنت المرأة ضعيفة. إذا كان هذه الأمور مأمونة وما في يعني حصول أي شيء مخالف للشريعة الإسلامية وفي اعتبار وعظة، ممكن الواحد يفعل هذا الشيء.
2: بس إذا كان راحوا بجنازة ما حد أحد الأقرباء وطلعنا معه، نحن النسوان طلعنا.
0: شو أنت شو بتستفيدي من طلعة مع الجنازة مع النسوان؟
2: مع رايبيني مثل مثلا أختي هيك شيء كرمال بدها تطلع، بس ما اختلطوا بالرجال أبدا.
0: أنا برأيي ما تطلعي.
2: ما أطلع.
0: إيه.
2: يعني ولو كان بعاد عنهم كتير ما نطلع؟
0: الأفضل لا، إذا اضطريتي يعني بتقعدوا بعاد شوي إذا كان في ضرورة وبتلتزموا بالأداب والأخلاق والحدود الإسلامية والشرعية. إذا كانت هيدي الجنازة مثلا قريبة كتير منك ومن أهلك، ولكن الأفضل أنه ألا تخرج النساء إلى المقابر.
2: جزاك الله خيرا
0: وإياكم إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم
0: وفيكم. بارك الله، الله يجزيكم خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. يا رب العالمين، يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: وسلم. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه مالك والترمذي. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. رواه البيهقي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل

0: أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا. تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو لعام 2026، الموافق للأول من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وكل عام وأنتم بألف خير. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في أعقاب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقال التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من الليلة الماضية إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل. وأوضح التلفزيون الرسمي أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. كما أفادت قناة بريس تي في بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبينة أن ثلاث ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من الدخول. ونقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن عدة سفن إيرانية تمكنت في الساعات الماضية من عبور خط الحصار البحري دون أي مشاكل. ويأتي هذا بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران ليلة الأحد الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. وستقام مراسم التوقيع الرسمية على المذكرة في سويسرا يوم الجمعة المقبل. تل أبيب. في مقابلة خاصة مع صحيفة إسرائيل هيوم، نقلا عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي حجبت هويته واكتفت بالإشارة إليه بالحرف R قوله إن أي مواجهة مقبلة مع إيران لن تشبه سابقاتها، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد بحسب تعبيره للقتال بصورة أفضل وأقوى. المقابلة التي تأتي بعد عام على عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران تعرض قراءة عسكرية إسرائيلية ترى أن الساحة الإيرانية لم تعد بعيدة عن مركز الحسابات العملياتية لتل أبيب، بل باتت وفق الضابط جبهة حاضرة في صلب التخطيط العملياتي. ويقول إن هذا التحول فرض استعدادا استخباريا وعملياتيا دائما، وأتاح لسلاح الجو الانتقال خلال ساعات من الدفاع إلى الهجوم في الاشتباك الأخير بين الطرفين. وتحدث الضابط عن تحسن قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على العمل داخل إيران قائلا إن الجيش حقق خلال العام الأخير قفزة كبيرة في وتيرة الطلعات والرد السريع، لكنه أقر في المقابل بأن حرية الحركة التي يقول إن إسرائيل امتلكتها عقب العملية السابقة من الحملة لم تبقى على حالها، لأن إيران أعادت بناء جزء من دفاعاتها الجوية وبدأت تشعر بدرجة من الحماية. وعند سؤاله عما إذا كان الأجدى تنفيذ ضربة استباقية قال الضابط إن كل الخيارات كانت على المائدة، وإن إطلاق النار الإيراني لم يكن مفاجئا، لكنه أشار إلى أن القرار خضع لاعتبارات دبلوماسية وتكتيكية فضلا عن ثقة إسرائيل بمنظومات دفاعها الجوي. ورغم حديثه عن تراجع قدرات إيران الدفاعية والصاروخية لا يقدم الضابط الإسرائيلي صورة حسم كامل، فهو يعترف بأن طهران تمكنت من إعادة استخدام منصات إطلاق سبق أن استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي، وأن صناعاتها العسكرية تواصل تزويدها بالصواريخ وإن بوتيرة أبطأ وفق تقديره. القدس المحتلة.
قدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة عليها بنحو تريليون دولار، وقال إن هذه الحرب أنقذت إسرائيل من خطر التدمير النووي، في حين عرج على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال قائلا إن قرار يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنه يختلف معه في الرأي أحيانا، لكن لإسرائيل مصالحها الخاصة على حد قوله. واستعرض نتنياهو في مؤتمر صحفي ما قامت به إسرائيل في المنطقة بقوله إنهم قتلوا قادة كل من إيران وحماس، وكذلك الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأشار إلى أن ما فعلوه سابقا في غزة سيفعلونه مجددا في الشمال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قواته ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان. ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نفسه الخطأ قائلا إن إسرائيل لو لم تسارع لضرب إيران لحصلت الأخيرة على قنبلة نووية، في حين شدد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأنه لن يقيد نفسه في سبيل تحقيق هذا الهدف، موضحا أن نضالنا لم ينتهي بعد، وأن إسرائيل تعمل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري ودوام التمتع بها. وفي سياق حديثه عن حرصه على حصول سكان الشمال على الأمن نفسه الذي ينعم به سكان الجنوب، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية أجهضت مخططا لقوة الرضوان التابع لحزب الله لاجتياح الجليل شمال إسرائيل، وأضاف غيرنا عقيدتنا القتالية وكسرنا حاجز الخوف، ونحن الآن نبادر ونفاجئ، لكنه انتقد من يريد تقزيم الإنجازات التي حققناها، لافتا إلى أنهم سينجزون المزيد من الأمور العظيمة، في حين اعتبر أن وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، تاريخ عملية طوفان الأقصى الفلسطينية، وسنضمن استقلالنا في مجال السلاح كما سنطور ابتكارات أقرب إلى الخيال. دمشق. أعلنت السلطات السورية القبض على وسام عثمان مدير مكتب يسار الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وعلى مجموعة متهمة بإدارة خلايا تجسس وتفجير خلال فترة النظام المخلوع في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أوقفت وسام عثمان فور دخوله الأراضي السورية في منطقة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد، وأفادت بأن وسام عثمان متورط في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزل في الساحل السوري، مشيرة إلى ضلوعه في إدارة عمليات التجنيد وتأمين الدعمين المالي والعسكري خلال الأحداث التي جرت بالساحل في مارس آذار من العام الماضي، وذلك بدعم وتوجيه من يسار الأسد. وقد أحيل عثمان إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وفي وقت سابق الاثنين أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي بدمشق أن إدارة مكافحة الإرهاب التابع للوزارة والتي تأسست في مايو أيار 2025 تمكنت من اعتقال نحو 6000 عنصر من النظام المخلوع. دمشق. بينما ينصب أهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا خيمة اعتصام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بمحاسبة متورطين في انتهاكات بحق السوريين، تستمر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في محافظات إدلب ومناطق سورية أخرى رفضا كما يقول المحتجون لإعادة تعويم شخصيات كانت محسوبة على النظام المخلوع وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية في وقت تقول فيه الحكومة السورية
إنها تواصل العمل بهذا المسار عبر القوانين والمؤسسات القضائية بلا انتقام أو ثأر. ومنذ يوم الأربعاء 10 من يونيو حزيران الجاري أقام أهالي مدينة دير الزور خيمة اعتصام للمطالبة بتسريع تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورط بانتهاكات بحق السوريين. وجاء الحراك الشعبي في دير الزور على خلفية عودة شخصيات كانت مقربة من نظام الأسد المخلوع إلى المدينة، ما أثار سخط الأهالي وذوي الضحايا وفق ما أفادت مصادر محلية لمنصة سوريا الآن. باريس. هيمن الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية على نقاشات القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى في فرنسا. وتعقد قمة مجموعة 7 التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة اعتبارا من 2 ولغاية 4 في منتجع مدينة إيفيان الفرنسية. وفي مستهل مشاركته في اجتماعات القمة أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الموقع مع إيران الأحد الماضي، معتبرا أنه يشكل انفراج محتمل في الأمن العالمي. وخلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال ترامب إن الاتفاق يبشر بأن الولايات المتحدة سوف تطوي صفحة العلاقات المتوترة مع خصمها القديم إيران. وأضاف: أعتقد أن أمورا جيدة كثيرة سوف تحدث في الشرق الأوسط الآن، والأمر الأكثر أهمية هو انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم مثل الصاروخ اليوم. وخلال الاجتماع قدم الرئيس الفرنسي التهنئة لترامب على التوصل إلى اتفاق مع إيران قائلا: إن التفاهم مسألة مهمة للغاية بالنسبة للسلام في العالم بأسره. وكانت الأخبار المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز حاضرة في نقاشات مجموعة 7، إذ أكد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى كثير من المساعدة من حلفائها لإعادة فتح المضيق الحيوي. كما أكد الرئيس الأمريكي خلال محادثاته مع ماكرون أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بعد استكمال عمليات نزع الألغام. من جانبه تمسك الرئيس الفرنسي برفضه فرض أي رسوم إيرانية محتملة على السفن التي تعبر المضيق قائلا: لا ينبغي أن تكون هناك أي رسوم أو غيرها. ويأمل القادة الأوروبيون أن يعاد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بعدما تسببت القيود الإيرانية على حركة الملاحة أثناء الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. بيروت. استشهد لبناني في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد ليصبح أول ضحية منذ إعلان إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وقالت إن الطيران المسير استهدف سيارة على دوار كفر تبنيت قضاء النبطية، مما أدى إلى استشهاد سائقها. وكان الجيش الإسرائيلي واصل أمس تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوب لبنان متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف المراسل الصحفي هادي عبد المنعم حطيط في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية بقذيفة أطلقت بالقرب منه، مما أدى إلى إصابته في قدمه. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي فجر آلية عسكرية من نوع M113 مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حاريس تبنين بعد تقدمها في وقت سابق باتجاه المنطقة. كما تعرضت بلدتا كفر تبنيت والنبطية الفوقى لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير
في بلدة الخيام جنوب البلاد. وتأتي تلك الاستهدافات رغم تأكيد طهران أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن. واشنطن: أعرب المستشار السابق للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون جيمس كارفيل عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترك منصبه قبل انتهاء ولايته الثانية، متوقعا أن يغادر البيت الأبيض بحلول عيد الفصح في عام 2027. وقال كارفيل خلال حديثه في بودكاست غرفة الحرب السياسية مع شريكه في التقديم آل هانت إن ترامب لا يملك أدنى فكرة عما هو قادم بعد انتخابات التجديد النصف المقررة في الخريف المقبل. وأضاف المحلل السياسي الديمقراطي أن التصويت ضده في نوفمبر تشرين الثاني سيكون مذهلا بكل المقاييس، معتبرا أن ترامب يشعر بالملل بالفعل، ومشيرا إلى أنه قال إنه سئم الحرب مع إيران. وتابع: أقول لكم إن هذا الرجل بحلول عيد الفصح عام 2027 سيترك وظيفته ببساطة وفقا لصحيفة ذا هيل. ورأى المستشار السياسي المحضرم أن ترامب قد يقدم على هذه الخطوة نتيجة ما وصفه بالرفض الشعب الواسع له ولكل من يرتبط به، واصفا الرئيس بأنه ضعيف ومشتت الذهن. كما وجه كارفيل انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: من الواضح أنه ليس بخير، فهو ينام طوال الوقت ويتصرف بطريقة غير طبيعية بحسب تعبيره. باريس: أغلق الاثنين 12 جناحا لشركات إسرائيلية في معرض دولي كبير للدفاع والأمن أقيم خارج باريس، ما أثار غضب السلطات الإسرائيلية. ويخيم التوتر على العلاقات الفرنسية الإسرائيلية مع اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية العام الماضي ومنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول البلاد في الأسابيع الأخيرة. وأفادت الشركة المنظمة كوجيس إيفنتس في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الأجنحة في معرض بوروساتوري للأسلحة والتجارة أغلقت نظرا لعدم الامتثال إلى شروط المشاركة التي وضعتها السلطات الفرنسية. وأضافت أنه كان عليها تطبيق قرارات السلطات الفرنسية. وقال رئيس كوجيس إيفنتس شارل بودوان في بيان إنه نتيجة لذلك تعين إغلاق 12 جناحا. وحضرت فرنسا عرض أسلحة هجومية إسرائيلية في نسخة عام 2026 للمعرض، وفرضت قيودا على عرض الشركات الإسرائيلية لمعدات ومنتجات مرتبطة حصرا بقدرات الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ البالستية. تل أبيب: توجهت مجموعة كبيرة من الناشطات الإسرائيليات تضم أكثر من 1250 أما للجنود ومعهن 9 منظمات مدنية برسالة مفتوحة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، يبلغنه فيها بأنهن يتقبلن دعوته إلى السلام ويرفضن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبشر الشعب في إسرائيل بالعيش إلى الأبد على الحروب. وجاءت هذه الرسالة ردا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني خلال لقاء مع الصحفية الأمريكية كريستيان أمينبور، وتوجه فيها إلى الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر قائلا: هل تريدون حقا أن تعيشوا في حرب أبدية؟ وقالت النساء الإسرائيليات في رسالتهن: جوابنا هو لا، نحن نرفض أن نعيش في حرب أبدية، نحن نخلد إلى الأمل بدل الخوف، ونختار الحوار بدلا من العداء والسلام بدل الحرب. وقالت ناطقة بلسان المجموعة إنها وزميلاتها تأثرن كثيرا بتوجه الرئيس اللبناني إلى الشعب في إسرائيل،
ويتحدث عن آفاق السلام، ففي الوقت الذي يسيطر فيه خطاب الحرب على الحوار يكتسب حديث الرئيس عون أهمية بالغة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرا الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بالأدب
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا وبالكم، وأن يسلمنا ويسلمكم ويسلم بنا وبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا قلوب العباد وما ينفع البلاد. طيب الله ذكركم وشرف الله أرواحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم تقوى وإيمان وتوحيدا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مفهوم، هذا مفهوم نحتاجه كثيرا عندما نكون مقبلون على مواسم الخيرات، أو قد انتهينا للتو من موسم من مواسم الخيرات. وإحنا الحمد لله قد انتهينا قريبا من موسم أيام العشر، عشر ذي الحجة، وفيها عبادة الحج. نسأل الله أن يتقبل ممن رزقه الله ويسر الله له حجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ كل مشتاق ما يشرفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإحنا كمان مقبلين على أجازة والصيف، فدايما بنسأل أنفسنا السؤال: ماذا بعد العشر؟ ماذا بعد الحج؟ ما الذي نستطيع أن نفعله في الإجازة؟ لعل إن شاء الله اللقاءين القادمين غير اللقاء ده هتكلم عن إزاي نستثمر الأجازة، خاصة وإحنا خارجين من موسم من مواسم الطاعات. عارف أن البعض شباب الجامعة لسه مازال بيدرس، وبعض الأمهات يعني متابعة الأمر ده معهم فمشغولة، ولسه الثانوية العامة، ربنا يسلمهم ويسلم أهاليهم من كل ما يخزيهم غدا بين يدي الله. فهتكلم النهاردة في مفهوم، المفهوم ده ربما إن شاء الله يساعد كثيرا في مثل هذه الأوقات، ويكون دايما يعني هذه الفكرة تكون دايما معكم تستحضروها بعد خروج من كل موسم، ألا هو نحتاج دائما نفهم أن مواسم الخيرات، مواسم الفراغ زي الأجازة والكلام ده، هي محطات للتزود وليست غاية في الطريق. هي محطات، وانت مسافر في الطريق بتعدي على محطات بتتزود بيها، تضع البنزين، تدخل تشرب كوباية شاي، تفوق شوية، تدخل خلاء، فهي محطة للتزود وليست هي نهاية الطريق. فواحد في الحج في مواسم الخيرات في مواسم العشر، انتهى الحج خلاص، صفحة عرفة طويت، الناس بتغادر الحرم خلاص سفروا، أصوات التلبية بتسكن. دي اسمها عبادة. يعني وانت في الحرم كنت بتصلي، أو انت لابس الإحرام وبتلبي، أو انت صايم في يوم من الأيام، دي اسمها عبادة. العبادة بتنقضي. يعني أنا دخلت أصلي الفجر النهاردة، قعدت قد ايه؟ 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة. في الاخر الصلاة انقضت، كنت صايم، الصيام انقضى، كنت بقرأ ويرمي، رفعت المصحف خلاص بعد التلاوة. الشيء اللي ينبغي ان لا يغادرك، الشيء الوحيد الذي لا ينبغي ان ينتهي، هو مفهوم العبودية. العبادة بتنتهي، العبودية ما بتنتهيش. وده اللي هيفسر لك ليه كتير من الناس يتلاقيه بيصلي ويصوم وعنده نفقات وحافظ كتاب الله وأخلاقه وعلاقته في تشويش كبير قوي في حياته. تلاقي الأخ اللهم بارك إمام مسجد ومتسنن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وتلاقيه مشارك في جمعية خيرية، وتلاقيه لكن تلاقيه عاق، تلاقيه تتعامل معاه في المعاملات المالية صعب جدا. فين يا عم سمحا إذا باع، رغم أن لحيته مش عاوز ياخد منها شعرة عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، فين النموذج ده؟ تقعد مع الأخت اللهم بارك حاجة كده يعني سمتها يذكرك بالإيه، يعني بالصحابيات الأنصار، حاجة كده جميلة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وطريقتها في الكلام حاجة يعني تحس كده انك قاعد مع معلمة ابن حجر، لكن تشوفها في بيتها وهي بتتكلم مع أولادها، ولا تشوفها وهي بتناقش زوجها في مسألة بين قوسين بسيطة جدا، مش عاوز اقول كلمة تافهة يعني، لان بين المسلمين مفيش توافه ان شاء الله، تلاقيها بتتكلم في كوباية شاي، تتكلم في هنعمل الستائر نغسلها ولا نغسلها، حاجة يعني بسيطة خالص يعني. تجد الأخت سبحان من غيرها انقلاب موازين، حاجة وصوت عالي والكلمة بتترد عليها أربع كلمات، أو أنت عشان معك القراءات العشر كل كلمة يترد عليها بعشر، أنت في حاجة غلط، في حاجة في المنظومة غلط، واخدين بالكم؟ فاللي اتضح واللي انتبهنا ليه ان لا، هو واضح ان المعهد الشرعي اللي انت دخلتيه قعدتي اربع سنين فيه، واضح ان المعهد ده عمل تشويش كتير جدا عليكي اكتر ما رباكي صح. فايه اللي حصل لما نيجي ندخل جوه؟ هنلاقي طبعا في افاضل كتير جدا بفضل الله في معاهد وطلبة العلم، وفي معهم قراءات يشار لهم بالبنان وانثى كما يقول الكتاب، بس في ظاهرة خلونا نتفق ان الظاهرة دي موجودة، واكيد انتوا حاسينها يعني، ظاهرة يعني موجودة في البعض وليست في الكل، ظاهرة يعني موجودة وواضحة، ده اللي كلمة ظاهرة بنقول في ظاهرة بكذا يعني، ده المراد في ظاهرة كده. كلما ازددت علما المفترض تزدادي أنوثة، تزدادي انكسار، تزدادي يعني معاني ليونة، لا في قدر من الجفاء في العلاقة الأسرية، في العلاقة تحس ان الأنوثة بتضعف، واخدين بالكم؟ كأن هرمون الذكورة بيزيد. هنا إشكالات حصلت سببها والله أعلم، ان في حاجة اسمها عبودية وفي حاجة اسمها عبادة. احيانا ان في ناس بتخلط بين الاثنين، هما بينهم اشتراك لا شك بس بيخلط بين الاثنين، هو عنده ان الاسلام كله هو العبادة وخلاص، فهو عنده جدول حطه عبادة، هو عنده العبادة عبارة عن حلقة القرآن اللي بيروحها، خطبة الجمعة اللي بيحضرها، السمت الظاهر، مجلس العلم اللي بيحضره، فهو عنده الحاجات دي هي دي العبادة. طيب والباقي؟ مفيش عبادة، واخدين بالكم؟ مفيش عبادة، فبيحصل التشويش ده. كتير من الناس بيخلطوا بين العبادة والعبودية، بيظنوا ان هم حاجة واحدة، لا، العبادة عمل، العبودية حال، العبادة لها وقت صح، العبودية هي العمر كله، العبادة بتبدأ وتنتهي، أنا قمت أصلي قيام الليل من الساعة 1 للساعة 2 خلاص دي عبادة، العبودية لا تنتهي إلا بانتهاء حياتك، الصلاة عبادة، لكن الخشوع لله في القرارات والمواقف والاختيار عبودية. الحج عبادة، التسليم لله بعد الحج هو ده العبودية، والصيام عبادة، لكن تكف نفسك عن الحرام طوال العام بقدر ما انت تستطيع دي العبودية. فهمتم؟ ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن صلاتي ونسكي لله بس، قال ومحياي ومماتي. فالصلاة والنسك دي أجزاء، أما الحياة والممات هي الحياة كلها، وده اللي بيظهر الفرق الكبير. بعض الناس يريد من الدين ساعات معينة ولا يريد منه حياة كاملة، ولذلك تلاقيه بيحج بيعمل عمرة، هو مش عاوز حد يتكلم معاه في أي حاجة حلال وحرام، عاوز يتكلم ازاي نعيط خلاص، ازاي ندعي ربنا، لكن ازاي نتطهر من مالنا وازاي نصلح حياتنا والكلام ده كله، لا يا شيخ الله يكرمك، احنا جايين نغير جو، احنا جايين للعبادة لا للعبودية. فاهمين؟ اتيت للعبادة لا للعبودية. فلما بينتهي الحج، بتنتهي العمرة، بينتهي رمضان، العبادة خلصت، فهو خلص كل حاجة، فساب همه واهتماماته وحياته فين؟ مع العبادة. فاهمين انا بقول ايه؟ اب تلاقيه ما شاء الله بيصلي جدا الفجر ومظبط اموره على صلاة الفجر والكلام كله، هو عنده الدين كله هو صلاة الفجر. طيب صلى الفجر بقى بيرجع يتخانق مع زوجته ويتخانق مع عياله ومش عارف ايه، ويبخل عليهم ولا يصرف عليهم ولا يتقي الله فيهم ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ليه؟ لان هو عنده الحالة الانفصالية دي. هل اللي انا بقوله ده انتوا حاسينه ممكن يفسر لكم حاجات كتيرة جدا احنا انفسنا بنقع فيها واللي حوالينا بيقع فيها؟ ان كتير من الناس تبقى معاك في حج وعمرة يقولك ذكرنا بالله، تذكروا بالله بشرط اتخليك هنا، ولذلك عندهم استعداد يتخنقوا جامد جدا جدا جدا ويضيع العبادة كلها والرحلة كلها عشان الحمام مش عجبه، حمام المخيم مش عجبه. مين بقى الغلطان؟ الشركة ولا الدولة ولا المنظمين ولا المشرفين ولا مين؟ مش موضوعي دلوقتي. هو موضوعه ايه؟ هو انا عاوز اخلص حياتي واتخانق واعمل كل حاجة والقصة دي كلها وتفاصيل. لذلك سبحان الله تلاقي عيني الناس في منى، الناس دفع فلوس قد كده، يعني كل واحد دفع رقم، يعني اقل ده حاجة بيدفع 3 مليون تقريبا، فتلاقيه في منى المبلغ ده مسمع في مخيمات منى رقم، تلاقيه سبحان الله في منى مش عاوز يقعد فيها نص ليلة، وياخد بالأعذار وحد يوكلني وحد مش عارف ايه وما روحش واعمل وبتاع وتفاصيل، وتلاقيه في الاول والاخر قاعد مالي يدور على كل الحاجات اللي فيها طرف، وان يقعد قاعد رايق كده وتحس انه عاوز حاجة تخرجه برا الجو. ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم الفكرة بقى، نسأل الله العفو والعافية، كتير من الناس عاوز الدين مجرد في المسجد لكن ما يكونش معاه في السوق، واخدين بالكم؟ مش عاوز ايه يكون الدين معاه فين؟ في الاسواق. مش عاوز يسمع كلمة آية ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس، لا هو مش عاوز يسمع دي، هو عاوز الدين يدنه في المسجد. طب لو راح الحرم عاوز يكون فين؟ في الحرم بس، لكن الدين ينتقل معاه في البيت والخلوات والحاجات دي كلها والمعاملة، لا عاوز دينه يكون في الدعاء. يا شيخ ادعي ربنا ازاي؟ الطريق هو العبودية، والعبادة دي بتشحن العبودية، بتشحنها محطات بنزين، فالعبودية دي اشبه بالسيارة اللي انت ماشي بيها لا تفارقك، كل شوية محتاجة بنزين. ايه هو بنزينها؟ العبادة. فالدعاء ده عبادة، لكن لازم يسمع معاك في عقودك ومعاملاتك وحياتك. كتير من الناس عاوز الدين يكون في لحظات التأثر لكن مش في لحظات الاختيار الصعب. فالدين كأنه بقى طقوس موسمية كده. ده هيفرق معايا حاجة في ماذا بعد الحج، ماذا بعد رمضان، ماذا بعد ليالي العشر وأيام العشر، ليالي العشر في رمضان، أيام العشر في ذو الحجة، ماذا بعد عاشوراء، ماذا بعد كذا، ماذا بعد الدراسة، هيفرق كتير جدا. ماذا بعد هو ما كان قبل. أحد الإخوة بيقول لي عاوزين درس في ماذا بعد الحج، قلت له ما كان قبل الحج. انت لو فاهم القصة هي كده. ماذا بعد كذا؟ هو ما كان قبل كذا. احنا كده كده ماشيين في حياتنا فين؟ في طريق العبودية، بنشحن بالحاجات دي، واخدين بالكم؟ كتير من الناس كأن الدين عنده طقوس، بيفتح الملف بتاعها في وقت محدد وبعدين بيغلقها تحت إشارة، عاوز يبكي في عرفات بس في عرفة، واخدين بالكم؟ لكن لا يريد ان يراجع المظالم اللي بيحملها للناس. عنده استعداد يعيط في عرفه ودنه يعيط ويا رب اغفر لي ويا رب كذا، تقول له طب رد المظالم، طب رد الورث اللي انت واخده ده، طب رد مش عارف ايه اللي انت، لا ما عندوش استعداد لدي. هو انا جاي عابد ولست عبد، واخدين بالكم؟ عاوز يقف قدام الكعبه لكن مش عاوز يقف قدام نفسه ويراجع المال المشبوه اللي بيدخل جوه جوف اولاده وجوفه والكلام ده كله، وبقاله سنوات المال ده رايح جاي على بيته. عاوز روحانيات المناسك والمشاعر والمنى وعرفات ومزدلفة وكده، لكن مش عاوز مشقة رد الحقوق. عنده استعداد يتحمل مشقة التنقل، واخدين بالكم؟ عنده استعداد ان يبكي لكن ما عندوش استعداد ان يدفع ثمن التوبة. الله يريد منا ان نكون عبيد لله سبحانه وتعالى، عبيد لي في كل شيء. انا هكون عبد لله لما بتغضب، اصلا معلش انا بغضب، ولما احنا بنغضب احنا من عيله الايه، من عيله الغضبه زي مش عارف بتاع، فاحنا بنغضب ايه يا عم، انا مالي ومال انت عيلتي ومش عيلتي، خليك عبد لله. يعني ايه انت عم بتغضبي؟ بقول لزوجي انت اوحش واحد في الدنيا، انت بقيت سيء جدا، انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا، انت من ثلاث، مش هقولك من ثلاث ايام واربعة، انت من ثلاث دقايق بتقولولي انت احلى حد في الدنيا، خلاص انت واحد من العشر مبشرين من الجنة او واحد من 11، عشان العشر خلاص خلصوا معروفين، فتلاقيها تقوله كده وما فيش ثلاث دقايق تقوله انت هتتحشر مع ابو لهب. فلا، لازم تكون عبد لله لما بتغضب، عبد لله لما بترضى، عبد لله لما بتكسب، عبد لله لما بتخسر، عبد لله مع زوجتك مع أمك مع أولادك مع جارك، في جو كده مع الموظفين بتوعك مع الشركاء مع حتى خصمك بك خاصمت، لازم يكون عندك ده. فأنت داخل السوق عبد، جلست مع الأسرة عبد، مش أنا بجلس مع الأسرة خلاص بقى أنا في المسجد الشيخ أسيد، وسيد راح وسيد إجا وسيد راح وسيد إجا، يرجع من البيت مايكل خلاص عاوز يتفرج على حاجات غير جائزة ويقول لها شغلي لنا كذا وهاتلنا مش عارف ايه وتعالي اتفرجي معايا، تقول لا مش عارف ايه والكلام ده كله، تقول له يا أسيد لا لا انا مايكل خلاص. فايه اللي قلبه كده؟ مفهوم العبودية عند أسيد مضروب مشوش، وكأن ان الملائكة دول قاعدين في الجامع قاعدين عند العبادة خلاص بيدلس عليهم بقى. فلما بيجلس مع الأسرة بتاعته ما عادش عنده المفهوم دوت، إذا أغلق الباب على نفسه بينسى انه عبد، لما ما بيشوفوش حد بينسى انه عبد. لا يا جماعة، أنا شايفني الناس أنا عبد، الناس مش شايفني أنا عبد. هذا المعنى غاب عن كثير من الناس، غاب عنهم أن الله لا يريد منك جزء من حياتك، الله يريد حياتك كلها، وهو ده مفهوم العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنك تكون عبد في حياتك كلها، واخدين بالكم؟ علاقة زوجية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لو مش هتنجح في الإمساك بالمعروف انجح في التسريح بإحسان، لأن أنت لازم تنجح، لازم تحقق العبودية. لكن لا، هنولع في بعض بقى ويلا على المحاكم ويلا كذا ويلا كذا، والله لحرمك والله لحرمها والله مش عارف ايه، ده عيالي ده عيالهم. فين الدين هنا؟ فين الدين وفين وفين وفين وفين وفين؟ فالبعض بيتعامل مع علاقته بالدين هي ساعة العبادة فقط، لكن الصح يا جماعة ان العبودية هي التي تحكم كل الساعات. فالسؤال الحقيقي بعد مواسم الخيرات سواء كان حج أو رمضان أو عشر ذو الحجة أو غيره، ليس كم مرة بكيت. بعض الأخوات والإخوة يقول لك الحمد لله ربنا فتح علي يوم عرفة فتح، اللهم بارك. وإيه هو الفتح؟ أنت يعني عما واحد يقولكوا كده بتفتكروا إيه؟ يلا قولوا لي. لما بيبقى يقصد ايه. او واحد انا قلت لكم دلوقتي اللهم لك الحمد ربنا فتح ليا في يوم مزدلفه فتح عجيب قوي، ها هتقولوا ايه؟ الدعاء النعيط، الدعاء النعيط، الدعاء دعاء وبكاء، فتح في الدعاء، تضرع، كثرة عبادة، ذكر، توفيق. شفتوا كلكم قلتوا معاني جميلة لكن كلها مرتبطة بلقطة عبادة خلاص. لكن يا جماعة ليس مجرد فتح في الدعاء، ربنا فتح لي في الدعاء أن أبقى عبد له سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فتح لي في الدعاء أن أنا أقول له يا رب افتح لي أن أنا أكون عبد كما ترضى. ربنا فتح لي في الدعاء وشرح صدري في مزدلفة وأنا بدعي أن أنا كرهت المعصية اللي مبهدلاني. ربنا فتح لي وأنا بدعو أن أنا كرهت المال الحرام. ربنا فتح لي وأنا بدعوه أن أنا انشرح صدري لقيام الليل، وانشرح صدري أن أنا أعفو عن أختي، وانشرح صدري. واخدين بالكم؟ مش مجرد أن أنا بعيطت وما كنتش لقي مناديل وبهدلت الإحرام بتاعي من إيه؟ من سبب إيه؟ كثرة البكاء. هي دي معاني جميلة لكن ليس السؤال الكبير كم مرة بكيت، ولا كم مرة ختمت، ولا كم مرة دعوت دعوة. يعني في أخوات أحيانا وبحضر كده واسمع استشاراتهم والكلام ده كله مع أزواجهم أقول لها سبحان الله أحيانا أشعر أنك لو سبت حلقة القرآن حياتك هتنصلح، رغم أن عارف أن الكلام ده ممكن يكون ظاهرا كده في قدر من البشاعة، لكن في أخوات فعلا كده. أي نعم عددهم مش كبير بس في فعلا أخوات كده لو سابت حلقة القرآن بيتها يرتاح. مضغوطة جدا، المعلمة تقول لها لازم تجيبي مش عارف ايه، والدار عندها نظام معين، فالبنت مضغوطة مضغوطة مضغوطة مضغوطة مضغوطة. ليه؟ لان لازم اسمع العشر اجزاء في وقت معين ولا هيطردوني برا الجروب ومش عارف ايه، فالبنت مش قادرة متعتعتها او مش قادرة او النظام اصلا كله على بعضه ومحتاج اصلا يتفلتر ومعرفش جايبين النظام ده منين، فين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. المهم كل واحد ليه هديه وايه، فهي قاعدة ملتضغط، المسكينة عندها عيلين ثلاثة وزوجها بيجي بالليل يلاقيها قاعدة ايه مضغوطة قاعدة ملتي تتخانق ولا ولا ولا القصة دي كلها. فايه اللي يحصل اللي زي دي؟ نقولها لا، لازم تغير الدار دي كلها على بعضها، ولازم تحفظ القرآن اللي بيزود سكينتك مش اللي بياخد السكينة من البيت. طب هل القرآن بياخد السكينة؟ لا، طرق التعليم والتعامل معها وطريقة الطموح اللي محطوطة اللي موضوع أحيانا واحد حتى طموح إن هي لازم تختم بالطريقة معينة ولازم ولازم ولازم ولازم، فإيه اللي بيحصل؟ يحصل تشويش كبير جدا، تلاقي إن الزوج دايما داخل هي متوترة وقاعدة مال تزعق وتخانق مع العيال، ليه عندي تسميع، عندي مش عارف إيه مش عارف إيه، روحوا كلوا الأكل جوه، سخنوه أنتوا، هل الكلام اللي أنا بقوله ده مش موجود؟

نتعامل مع الأمر ده بطريقة عاملة تشويش، فعشان كده عاوزين نغير الطريقة. ماشي، فأنا عم بقول نغير حلقة القرآن، ما أقصدش إن إحنا نترك القرآن، عافاني لأن أنا أكون ده مقصدي أو أنتوا تفهموا كده، لكن الأسلوب نفسه والوسيلة للموضوع والكلام ده. المهم بقى، فمش كم مرة أنا ختمت بالأسلوب ده، ولا كم مرة أنا وفقت في بكيت وكده، وإن كانت دي كلها أمور جميلة قوي، لكن أنا خرجت من الموسم دوت عبد لله أكثر مما دخلت ولا لا؟ هل تغيرت معاملاتي؟ هل نويت أن معاملتي لازم تتغير مع أقرب الناس لي، والدي، والدتي، أولادي، جيراني، زوجتي، أصحابي، معاملات عموما الناس، أصحابي في المسجد، أصحابي في العمل، هل تغيرت معاملتي ولا لا؟ هل تغيرت أموالي ودخل الأموال بتاعي؟ اللي أنا هتسأل يا جماعة في سؤالين رعب، السؤالين دول رعب، لو كل واحد ركز فيهم كل جنيه بيدخله هيخاف منه ولازم يعمل له حساب. لن تزول قدم عبد حتى يسأل. هتتسأل سؤالين في المال، من أين وفيما، من أين جاء وفيما أنفقت. فلازم تخرج من المواسم ديت في جديد في التعامل مع المال، في جديد في التعامل، هل في أخلاقي، هل تغيرت أخلاقي للأفضل؟ رغم أن كل الناس بيقولوا لي أن أنا أخلاقي كويسة، طيب اتغيرت للأفضل وبقيت ازددت يعني حلاوة فيها ولا لا؟ هل تغيرت نظرتك للناس؟ بدل ما كل شوية قاعد أمال تقول ده متكبر وده مش عارف ايه وده حساس وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، وقاعد أمال تصنف الناس وتحكم على الناس هل نظرتك مع الناس تغيرت؟ هل تغيرت خلواتك؟ يعني سبحان الله، قريبا قابلت حد من الناس اللي يتقال عليها مشاهير ومشهور في الحاجات اللي ممكن تكون كتير فيها حاجات مخالفات شرعية، وهو فعلا عنده مخالفات شرعية، لكن سبحان الله تقعد معاه تلاقيه من أكثر الناس عاوز يتغير وعاوز يقبل على الله سبحانه وتعالى وعاوز يكون أحسن، وتنصحه بالنصيحة سواء متعلقة بالمال أو متعلقة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بسمت اللبس ومش عارف ايه، يقول والله أنا ما كنت أعرف، وتلاقيه يغير على طول وانت واقف، مش مسألة بقى طيب هستخير واشوف وان شاء الله الحج الجاي ورمضان الجاي والسنة الجاية، على طول قرارات وانت واقف تلاقيه خدها. فده يخليك تغير نظرتك للناس، انك سبحان الله في معاصي ظاهرة تنكرها، لكن الهم المحمدي صلى الله عليه وسلم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا أظهره لينا، فلعلك باخع نفسك، انت هتقطع نفسك عشان الناس تيجي، اللي يخليك تبدأ بقى تخرج من المواسم ديت ومحتكاكك بالناس ديت، كم في الناس من خير لكن حجبنا عن رؤية هذا الخير بسبب النظرة السابقة واللي والحاكمة واليقينية، هو ده في اجتمع فيه الشر كله، واخدين بالكم؟ والكفار كانوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أظن ما فيش أكتر من كده بقى أن الواحد يكون نظرة، ومع ذلك ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك إيه دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. تخرج من المواسم دي تسأل هل اختياراتي بدأت تتغير، اهتماماتي بدأت تتغير، هل بصلتي والبصلة بتاعة الحياة البوصلة بتاعتي بدأت تتغير، ولا أنا برضو اللي بصحى فيه هنام فيه وهكمل فيه؟ فالعبرة مش انك تؤدي عبادة عظيمة، العبرة انك تصنع من تلك العبادة تجعلها سبب انها صنعتك عبد افضل، انك تصنع من تلك العبادة وتكون عبد افضل، والعبودية اشد رسوخا فيك. العبادة التي لا تمتد الى الحياة هتكون مشهد مؤقت، ذكرى، واخدين بالكم؟ العبودية هي المشروع اللي هيستمر حتى آخر نفس، عشان كده الناس الصالحة والموفقة ما بيسألوش بعد المواسم ماذا فعلنا في المواسم، أكتر ما بيسألوا ماذا فعل الموسم بنا. فإذا كانت العبادة انتهت فإن العبودية لا تنتهي، وده سبحان الله بيخلي ناس كتير قوي وهم سرحانين بيتعاملوا إن الموضوع يبقى ذكرى، واخدين بالكم؟

أخطر ما يواجه الإنسان بعد مواسم الخيرات إن يتحول الموسم إلى ذكرى جميلة. فاكر أيام ما كنا في رمضان؟ فاكر أيام ما كنا معتكفين؟ فاكر يا أخي سبحان الله ما كانوا جابونا كريب؟ فاكر لما جابونا مش عارف إيه ورحنا في العمرة؟ دي صورنا وإحنا في ميناء، دي صورنا وإحنا في عرفة، دي صورنا وإحنا في السعي، دي صورنا وإحنا كذا. ذكرى، صور بنسترجعها، مواقف نبتسم ليها، دي حاجة حلوة. بس هتكون مش حلوة لما تقف عند ذكرى، إحنا نمضي كما كنا قبلها. المؤمن لا، بيتعامل مع المواسم دي كما يتعامل المزارع مع المطر، ما بيوقفش كده إنه يتأمل الغيث بعد النزول، بل بيبدأ ياخد باله بقى. أول ما يشوف مطر يبدأ ينزل الأرض بتاعته عشان يزرع، إن عارف إن قيمة المطر مش في لحظة النزول وخلاص، إنما فيما ينبته هذا المطر. مواسم الخيرات ديت مطر، الأجازة والوقت الفارغ اللي انت مقبل عليه ده مطر. المطر ده هتعمل معاه ايه؟ فقيمة المطر مش في لحظة النزول بتاعه والصورة، لا، فيما هينبت. خرج بعض الناس من الموسم، مواسم الحج ومواسم رمضان ومواسم الخيرات، بقلب ألين، بعين أكثر قربا للدموع، بعهد جديد مع القرآن. تخرج ايه برمضان؟ تخرج ايه من منى؟ تخرج ايه من الوداع؟ عهود. هذه المشاعر التي تتكون في المشاعر وتتكون في الحج والعمرة وتتكون معك في رمضان وفي العشر ذو الحجة، هذه المشاعر لابد أن تنتقل إلى مشاريع. خلاص طالع كده عندي حب لربنا عالي قوي، ترجم الحب ده في مشروع مع القرآن، يلا بسرعة الحقي وادخلي حلقة قرآن. بس مش بالنظام اللي احنا كنا بنقول منه من شوية، حلقة تحلق بك. خلاص كل حلقة قرآن تساعدك انك تكون اكثر عبودية لله سبحانه وتعالى واكثر سكينة واكثر سكون. على طول ادخل المشاعر اللي جواك وانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع يلا. ويمكن ان شاء الله بإذن الله يكون لنا في الفترة القادمة دي ان شاء الله مدارسة للجزء الخامس والسادس من كتاب السراج المنير. عندنا 84 مشروع لإحياء السيرة في المسيرة، إحياء سيرة النبي في مسيرتك، إنك تكون أنت عايش على السيرة، أخلاقك تبقى كده إيه؟ إذا رأك الناس قالوا سبحان الله، ذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبإذن الله إن شاء الله الفترة القادمة يكون في تسوير للسيرة وتسوير للسير، سير الأفاضل لازم يبقى فيها تسوير، زي ما في بنصور الوحي لازم نصور ايه الشق الثاني من الوحي وهو السنة، ونصور حملة الوحي، نشوف جوه سيرتهم ايه الناس دي سبحان الله منجم ذهب. انت في المسجد النبوي خلاص تخرج بعهد جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه قاعد عمال تدعي انك بتحبه وقاعد بتبكي والجمال الجميل؟ فعلا انت في المدينة بتلاقي اجواء جميلة جدا، الاجواء الجميلة دي ما تضيعهاش، على طول تخرج، على طول تخرج من المواسم دي بندم صادق على ذنب قديم وتوب منه بقى. خلاص تخرج باشتياق مختلف مع الله سبحانه وتعالى، عندي شوق خلاص. تخرج بانك تترك التفاهات والثغرات ومش عارف مين قال ومين راح ومين جه والقصة دي كلها، التفاهات دي انت والله العظيم مش هينفع يا جماعة مش هينفع نخش قبرنا بالكلام الفارغ اللي احنا جوانا ده، مش هينفع كل شوية قاعدين يعني كل شوية ننكش في بعض، مش هينفع نخش بالقصة دي وده بينكش في ده وده بينكش في، انت هتخش كده قلبك مشغول، طف المروحة ما تدخل قبرك خليها تهدى، لكن هتخش كده وهي عدم ملتزن دنيا فاضي فاضي فاضي. ونسأل الله العفو والعافية. رأس المال الذي ينبغي انك تركز فيه هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، رأس مالك هو العبودية، المشروع اللي انت هتبنيه بالمشاعر ديت. انت داخل دلوقتي على اجازة الحمد لله وطالع من 10 ذي الحجة، ناوي على ايه؟ ناوي ساحل وبعدين ساحل وبعدين ساحل، 3 ساحل يا نارك ابيض، هو ده اللي انت هتسحل نفسك فيه يا ربي عليك. المشروع اللي هتبنيه بالمشاعر اللي جواك دي، كلمتكم قبل كده على الصدقة الجارية اظن بعد رمضان،
والأوقاف والكلام ده كله. أنت دمك واقف هنا في المكان اللي أنت فيه ده ليه؟ سبحان الله كنت قاعد قريب مع مجموعة من الشباب لسه ما تخرجوش من جامعة، قاعدين يرتبوا إيه الصدقات الجارية اللي هيشتغلوا فيها تتعلق بالسيرة في الصيف بس، مش أي حاجة إلا في اللي في الصيف بس. يقولك إحنا نعمل إيه في الصيف، عاوزين نعمل 1 2 3 4 2 تانية جامعة وتالتة جامعة، دي همهم. وعادي جدا، ممكن عادي جدا بقى ساعتها يبقى ويروحوا الساحل ويعدون فيلا مقفول عليهم وقاعدين يفكروا فين في آخرتهم، فواخدين دنيتهم أسانسير صعود لآخرتهم. فإيه المشروع اللي أنت هتبنيه؟ واخدين بقى إيه العبادة اللي أنت هتثبت عليها أكتر؟ العلاقة اللي أنت هتصلحها؟ إيه العادة اللي أنت السيئة اللي هتسيبها والعادة الطيبة اللي هتتمكن منها؟ إيه الذنب اللي أنت خلاص بقى لازم تقطع ورقه؟ إيه العلم اللي أنت ناوي تتعلمه؟ هذا ما تسمع من هنا ويمين وشمال وكل حاجة وآخرتها وآخرتها إيه؟ إيه الباب اللي أنت هتفتحه لخدمة الناس؟ فالأجازة والصيف فرصة ما تقلش أبدا أهمية عن مواسم الخيرات. الناس في العادة بينظروا للصيف ده أنه باعتباره وقت فراغ، لكن الموفقون بينظروا ليه أنه هو مساحة بناء، مساحة بناء. في ناس بيخش الصيف ده برؤية تحفظ لي عمره، في واحد شايفه أنه عدد ساعات وخلاص، لا ده وقت أنت هتزرع فيه. أما بتبص للعمارة كده تلاقي عمارة سبحان الله قايلة للسقوط، في عمارة الله أكبر. الفرق بين العمارتين ظاهرا شبه بعض، لكن الفرق الحاجة المخفية، الأساس. والأساس ده اللي بيتعمل بهدوء وفي البدايات وفي الخفاء، هي حاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت. انت ممكن تبقى شايف شيخ وشايف اخ في نفس سنك بس ما شاء الله قوة لم مشارك في حاجات كتير وعمل حاجات كتير وربنا فتح عليه في حاجات كتير وعامل كده، فانت تقول هو الراجل ده ايه، وتيجي تدور كده ظاهرا ما عندوش حاجة ظاهرا كبيرة. صدقني بعيد عن النوايا هتلاقي ان الناس ديت ركزت في الأساسات كتير، الناس دي بنت كتير، بنت فكريا، بنت وعييا، بنت تسكويا، بنت كتير. اللي انت شايفه ده مش بنت في يوم وليلة، ولذلك انت ممكن تفرغ محاضرة لحد من الأفاضل، تفرغها بقت مكتوبة قدامك، تيجي تديها تلاقيك نفسك هو اداها في ساعة، انت تخلصها في 5 دقايق. ليه؟ لان هو الساعة دي كانت خلاصة عشرات السنين كانت للأساسات، لكن انت ال5 دقايق هي خلاصة الساعة اللي انت فرغتها. زائد بقى في حاجة اسمها زمزم التوفيق، ده صح التعبير ده، زمزم التوفيق. زمزم التوفيق لابد ليه من نصاب، من السعي، لازم تتحرك عشان تاخد زمزم. فحضرتك مالكش سعي كافي بتاخد زمزم على قدك، والسعي الخفي أكثر بكتير جدا وأهم من السعي الظاهر. أعني الخفي مش اللي محدش عارفه، لا، السعي اللي مش عليه كاميرا، السعي اللي مش عليه كاميرا. النهاردة الناس عاوزة تسجد تسجد، تعرفين أجمل ما في السجود ليه؟ هو أقرب ما يكون من الرب. ليه؟ حتى وانت ساجد قدام الناس كلها ليه؟ عشان موضوع الذل. وإيه كمان؟ عشان لحد شايفك ولحد سامعك، حد عارف سامع انت بتقول ايه، حد سامع، حد شايف وشك ومحدش شايف وشك. فابعد الوشوش عن الكاميرات هو وشك، وابعد الاصوات عن الاذان هو صوتك، خلاص. فلم يعد الا انت وهو. العجيب انك تستوحش بقى وانك تكون سرحان في الحته دي، فوحش قوي انك تكون في الحته دي سرحان. عشان كده قال لك السجود هو العبادة الكاشفة التي تكشفك وتكشف اهتماماتك. اللي بيبقى واقف وهو بيصلي كده بيبقى عينه على السجود نازل، الله ليس أنا إلا أنا وأنت، لا يسمعني ولا يراني إلا أنت، خلاص. وأنا في أكثر مواطن الذل والانكسار، عفرت وجهي فلا يراه إلا أنت، وكتمت صوتي فلا يسمعه إلا أنت. فصار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نرجع ونقول الصيف ده قادر إن ربنا سبحانه وتعالى به يغير حياتك. تحفظ فيه قرآن، تلاقي الطالب دلوقتي والده والدته يقولوا له عندنا ساعة قرآن يوميا،
في المسجد وكده يتأفف ويروح ويجي وبتاع وقصة بتاع عاوز ايه. طيب انا عاوز جيم وما جيمش، وعاوز كورة وما كورتش، وعاوز مش عارف ايه، وعاوز ايه وعاوز ايه وعاوز ايه وعاوز ايه. هي دي اهتماماتك وبس، بس هو ده اللي انت عاوزه. انت لازم تفوق سنك بقى، اصلا لسه صغنن، انت مش صغنن. طالما هتدخل قبرك وهتتسأل الثلاث اسئله، انت مش صغير، انت بقيت كبير. هتتسأل من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، تقول له ما كنتش اعرف عنه حاجه. انت انا مش قابل لك الجمله دي انك تقولها، انت قابلها لنفسك. فلازم يبقى عادي جدا، استمتع هنا وهناك، فيكون في ليك عهد مع كتاب الله، انك الصيف ده انك تقرا كتاب يصنع عقلك، ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في كده، تتعلم مهاره تفتح ليك باب رزق، تصلح علاقه مع الله سبحانه وتعالى، تبني صحبه صالحه. حتى في سؤال في الموضوع ده ان شاء الله لو في وقت هجاوبه في الاخر كده، اخت بعتها ولا ام يعني. ان شاء الله هنتكلم في افكار كتيره في الايه. انا عارف ان في ناس لسه بامتحان، فقلت نبدا كده ايه في خلال اللقاءين الثلاثه اللي جايين دول، افكار لاستثمار دي الاوقات اللي ديت في تحقيق العبوديه. فاعظم ما يمكن ان احنا نخرج بيه من مواسم الخيرات، وان احنا نقبل بيه على مواسم بقى الفراغات، هو روح الانطلاق دي، ان احنا نؤمن ان الطريق ما زال مفتوح، وان ابواب ربنا سبحانه وتعالى ما بتتقفلش يا جماعة بانتهاء الموسم. رب رمضان هو رب شوال، رب عرفة هو رب سائر الايام، رب المواسم هو رب العمر كله. فبلاش تجعل الموسم ده خلف ظهرك وخلاص، لا، ابنه بالمواسم المراحل القادمة كلها. واستحضر ان الاجازة هتغير ان شاء الله، ممكن الاجازة تبقى تغير حياتك، وما تتعاملش مع الأجازة دي إنك يلا يا أولاد روح تحفظوا وروح تعملوا وتعملوا وتعملوا بس، لا، لازم بقى يعني زي ما بيقولوا بقى يعني تحط السكر في الشاي عشان المرارة يعني. فإزاي أنت ربنا يوفقك تعمل جو كده من المتعة وفيه الفايدة، فاديله الفايدة في سياق المتعة يستمتع. الأجازة يا جماعة مش أيام إضافية في الحياة، هي جزء من الحياة نفسه، بل هي أخطر من غيرها، لأن كتير من القرارات الكبرى والعادات والذكريات والعلاقات المؤثرة ولدت في أوقات فراغ مش أوقات انشغال. والناس في الصيف والأجازات غالبا بيكونوا فريقين، فريق منتظر الأجازة عشان يهرب من المسؤوليات، بص بقى أنا هنام يا أمي ومحد يصحيني، هروب من المذاكرة، هروب من كذا. وفريق تاني بينتظرها عشان يبني ما لم تسمح له أيام الدراسة ببنائه. في فرق بينهم مش في عدد الأيام، في طريقة النظر. الأجازة هي أجازة من الدراسة بس مش أجازة من العلم النافع. الفريق التاني مش نادر يا جماعة، والفريق التاني موجود، بس زي ما أن الفردوس الأعلى لها ناسها، وأن الجنة لها ناسها، الحاجات دي لها ناسها. صيف كامل يمر على إنسان ما يخرجش منه إلا بسهر طويل وشاشة أطول وذكريات متشابهة، واليوم بشبه اليوم وبتاع، ويخرج الساعة 2 و3 ويرجع، ويريده بيخرج في حاجة يعني، حتى اللي منهم مؤدب حس قاعد خارج قاعد مالي يعني يشوف كم عربية عدت من قدامه، الفضاء وحش. يمر الصيف نفسه على واحد تاني سبحان الله يخرج منه بقلب أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، علاقة أدفأ مع الأسرة، صحبة أصلح، وعلم أنفع، وجسد أقوى، وروح أكثر حياة. وصدقوني نحن جزء من المشكلة، وهذه المشكلة لن تتحل حتى نكون جزء من العلاج. أكبر دليل كان زمان ما فيش أماكن نتفسح فيها ونصيف فيها، صح؟ لما الكل بقى جزء من الحل، واللي راح أخ أجر شاليه، واللي بيدفع شاليه وإقساط، واللي مش عارف بياخد شاليه خالته، واللي بيشوف شركة بتطلع رحلاته وبدأ يعمل، فبقى جزء من الحل، فبدأ يخرج ويستمتع. عشان حضرتك قررت انك تحل، لو كل مجموعة فعلا اهتموا بالموضوع ده هيقدروا يعملوا لأولادهم حاجات. يعني النهاردة ما تقدرش النهاردة انك تاخد كل 5-6 أسر يدوروا على شاليه ويشوفوا مربي ويعملوا يوم أيام جميلة كده، 2-3 لأولادهم، ويستمتعوا ويلعبوا حمام السباحة وبتاع، ويعملوهم في الوسط برنامج
يأخذ بقلوبهم يقدروا. لكن مين اللي كل واحد يقول لك ايه خلاص انا هستنى فلان اللي يفكر واستنى فلان اللي يفكر وفلان اللي تفكر؟ كلنا ده كالرجل، كل واحد مستني التاني اللي يرتب، ويعني لما التاني يرتب ترتيب على قده، ما هو ده اقصى، هو راجل بيبني في وسط الزلازل، تلاقي بقى كلها تعليقات، لا بس الاكل ما كانش كويس، لا بس الفيلا اللي تأجرت ما كانتش حلوة، اصل بنتي برضو جت مش عارف مش مبسوطة قوي، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه. ما هي هدنها مش كاملة ليه؟ طول ما انت هدى دورك انك لا تحمل الرسالة، انت محمول من الرساليين. في فرق انك تشارك اهل الرسالة اللي شايلينها، وفرق انك تكون حمل عليهم. انزل صلح السفينة معهم، وقول لهم انا لقيتكم جايبين فيلا نص ونص، خدوا مني المبلغ ده وهاتوا الفيلا الاحسن ديت ومتعوا نفسكم. واخدين بالكم؟ الاجازة هدية هتتحول لخسارة كبيرة قوي لو احنا اسأنا استخدامها. فربنا يسلمكم ويسددكم انكم لازم يكون لكم ادوار استثمارها. ولازم الاباء يا جماعة، الاباء لازم يبقى الاسرة لها استثمار للاجازة، المكان اللي احنا بنحبه كلنا البيت، لكن كثير ما نؤجل حقه. كم اب بيعيش مع اولاده في البيت لكن لا يصنع معهم الذكريات، وكم ام تحيط ابنائها بالرعاية لكن الايام قاعدة ملطمضي يوم ورا يوم دون لحظات حقيقية تحفر في القلوب والعقول. ابنائنا مش هيتذكروا عدد الايام اللي عاشوها معانا، لكن هيتذكروا المعاني اللي احنا عيشناهم بيها والمعايشة اللي كنا شاركناهم فيها. هيتذكروا رحلة بسيطة كان فيها معاني جميلة، وكان أبي أعدم بيعمل مسابقات جميلة وهو راكب العربية، ويقول كل واحد يسأل التاني لغز ويدنه مش عارف ايه، ويقول لهم مش عارف كذا وكذا وكذا، ومين يجيب حرف كذا ومين يعمل كذا. هيتذكروا اللقطة دي. واخدين بالكم؟ كم واحد ركب مع والده رحمة الله عليه العربية كم مرة؟ خلاص، وكم مرة فاكرها، وكم مرة فاكر اللي حصل جواها. لو ركبت مع والدك 100 مرة هتلاقي نفسك معلق معاك المرات اللي كان فيها موقف، كان فيها إشارة، كان فيها صناعة ذكرى. فالأولاد هيتذكروا جلسة الهزار اللي انت بتقعدها مع أولادك، الحكاية اللي قبل النوم، الحوار الصادق اللي بتتناقش فيه، الصورة اللي انت التقطتها ليهم في لحظة ود وحب وهم منسجمين مع بعض. فقد يكون أجمل استثمار في الأجازة أنك تصنع ذاك يعني ذكرى جميلة لأهلك قبل ما تغادر الحياة أو هم يغادروا الحياة. بالنسبة للصحبة، الإنسان في الأجازة ممكن يلاقي سبحان الله أصدقاء كتير جدا كان مش عارفهم، بس ممكن في الأجازة يعرفهم من خلال أنشطة، من خلال المسجد اللي هتنزل تصلي فيه. صديق واحد ممكن يغير عمرك كله للأحسن. كم من شاب بدأ طريق الاستقامة بسبب صاحب، وكم من إنسان تعثر لأن رفقائه سحبوه للوراء للخلف. الصيف والأجازات هو موسم اللقاءات الطويلة. صدقني اللي بيسحبك في أماكن فيها اختلاط وأماكن فيها بعد عن الله، والله هتتبرى منه. فاختر بعناية مين اللي هتجلس معه. بعض الناس بيمنحك بساعة واحدة طاقة لحياتك كلها بتوفيق من الله، وبعضهم بيسلب منك ما بنيته في شهور، هيسلبه منك. فأنت اختر من إذا رأيته ذكرك الله، من إذا حدثك فتح ليك أفاق جديدة وأفكار جديدة. لما بتتعصر ياخد بيدك. يا جماعة الأجازة مش فراغ بين عامين، هذه مساحة بيصنع الله فيها تحولات كبيرة للي هيحسن استثمارها. ماشي، ايه هي الاقتراحات اللي انتوا عاوزينها؟ ان شاء الله هتكلم في الاقتراحات، بس قبل الاقتراحات لابد ان دماغك تتغير ودماغك تتغير. طول ما انت عاوز اقتراحات وهو عاوز اقتراحات عشان يديها لولاده وخلاص، انت لازم انت نفسك تستثمر الصيف، وطريقة نظرتك للصيف والاجازة تتغير. لازم تغير فكرتك في مفهوم العبادة والعبودية. هنا تبدأ الحكاية، هنا يتغير شيء جواك. لما الشيء ده جواك هيتغير، هتلاقي اقتربت من ربك أكثر، عرفت أهلك أكثر، هتلاقي أن الصحبة بقيت بتعرف تختار صاحبك أكثر. الحاجات دي كلها
أنا قلت لكم قبل كده أن طالب سبحان الله وده كل شوية يقول له حفظت القرآن حفظت القرآن، فرد على والده قال له كلمة مهمة أوي، قال له إن شاء الله يا أبي بكرة هكبر واتجوز وإيه ومش هحفظ. فهو إيه بيقول إمتى يجي اليوم اللي أنا أكبر فيه وما عندش أحفظ قرآن؟ لأن هو شايف حضرتك بقيت كده، لا في مراجعة ولا الأم بتراجع ولا في أي حاجة. طب ما هي لو هي قيمة حلوة يا أبي ويا أمي، أنتوا ليه مش فيها؟ أنتوا ليه مش مهتمين بالقرآن زي ما أنتوا عاوزيني اللي أنا أهتم بالقرآن؟ هو حضراتكم فين يعني؟ واخدين بالكم؟ ولا الأب اللي قاعد يقول لأولاده صليته في الجامع ولا ما صليتوش، صليته ولا ما صليتوش، هو إيه مقصر جدا في الصلاة. فالله المستعان، ربنا يسلمكم ويسلمنا ويسددنا وإياكم بكل خير وينفع بنا وبكم وجزاكم الله خيرا.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: نحن بزمان بنبكي عليه بصلة الرحم. الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم. شهر رمضان شهر صلة الرحم. إن شاء الله مفكرين صلة الرحم. السلام عليكم، شلونك عم؟ كل عام وانتم بخير. هي صلة الرحم، هي أدنى درجة بصلة الرحم، هي تبع أدنى درجة ما عاد موجودة. اليوم الوصية تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لك تعرف مين العم ومين ابن العم ومين الخال ومين ابن الخال؟ نحن بزمان بينبكى عليه بصلة الرحم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية كان من أعلم قريش بالأنساب. الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم. هل هون شو الحديث؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. شهر رمضان شهر صلة الرحم. هيك لما نرق لكم إن شاء الله مفكرين صلة الرحم. السلام عليكم، شلونك عم؟ كل عام بخير. هي صلة الرحم، هي أدنى درجة بصلة الرحم. هي تبع أدنى درجة ما عاد موجودة. مين هلا؟ ما حدا فاضي لحدا. لكن اللي بيطبق شرع الله بيعيش ملك، بيعيش جواته بنعيم وجنة. لأنه الإنسان مش لنفسه، الإنسان المسلم لمن حوله، لأرحامه. نسأل العم ونسأل الخال ونسأل الخالة. وين الخالة هلا؟ وينها؟ نعم نسأل. إمتى آخر مرة رحت لعند خالتك أنت؟ سؤال من زمان. هلا لما كان يسألون الواحد وين، قال له كنت ببيت خالتي. إن شاء الله مفكرين خالته أخت أمه. هي خالته مرت أبوه. فكا بده الواحد بس يعرف ينسبها. ما كان يكون بالسجن شو بيقول بيت خالته. هي خالته مرت أبوه، لأنه دائما الخالة مرت الأب بتجي، مو دائما يعني، بس يعني ما حتجي مثل الأم. مثل الأم ما في. بعد الأم احفير والأم بتلم. هلا أي عيلة، أنا دائما إذا فزت على عزاء وهي بقول لهم لا تفرطوها بعد وفاة أمكم. كانوا يروحوا ويزوروها ويجتمعوا الخميس والجمعة وبرمضان لو بالحد الأدنى، واحد داخل واحد خارج إذا كانوا كتير متخاصمين. بس وين بيجتمعوا؟ عند الأم. متى ما راحت الأم ما عاد تشوف. لذلك والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه ممن أمر الله وصلها. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم. الدين مو كله صلاة وتراويح وراكد لي وحامل لي السجادة وماسك المصحف وماسك لي لي، هذا جزء من الدين. في الدين جزء بينك وبين الله، هذا حلو. في جزء بينك وبين الناس، والله قاطع الرحم اللي خاصة الأخت، خاصة الأخ، خاصة العم، خاصة العمة. وانت قد تكون مو مقاطعهم يعني بقرار، لكن مقاطعهم كسلا، مقاطعهم يعني خمولا. ما في بيقول لك ما في وقت. شلون ما في وقت؟ لك لا تجننوني. انت امبارح قديش قاعد على الفيسبوك؟ ما عندك فيسبوك؟ والله قفشتني. عندك واتساب وهدول القصص؟ طيب شو عند الشغلة اللي بتشغلك وبتلهيك؟ ما لي تاركك، لا تفكر انه شو هيك شغلة انت بتهواها وبتاخد من وقتك كل يوم؟ شو يعني هيك شغلة بتلعب فيها يعني؟ جوال، بيلعب بالجوال. ما عنده فيسبوك بس عنده جوال. قديش بتقعد على الجوال بتلعب يعني؟ هدول اللعب ما هي قديش ايه بيقعد له ساعة، بيقعد له ساعة ونص. وهي زيارة الخالة او العمة او قديش بدها؟ والله ما بدها ساعة. تروح لعندها. كم من عمة الان تجلس لوحدها اولادها مسافرين؟ يا سيدي اولادها موجودين وكل شيء. قديش فيها جبرة خاطر لما بيجي ابن الاخ لعندها على البيت؟ هي الكبيرة بالسنة اللي عمرها 60 وعمرها 70، الواحد بهالأيام بعيش بالزيارة، والزيارة إذا كان معه هيك يعني هيك يعني شيء من العطاء، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، نص كيلو برازة، نص كيلو غريبة، أكل ظريفة، شوية تمر، كليين بردان، كليين موز، لكن واحد بيعرف يشتري ويعرف أيضا أثار القطيعة. أخواننا الكرام، لما بيكون في قطيعة بصير الإنسان بيكرهك. هلا قلت لكم إنه الرحم تبدأ بالسلام، لكن ثم تبدأ بعدها بالدعاء، ثم تبدأ بعدها بأن تدله على الله، ثم تبدأ بعدها بأن تعطيه مما أعطاك الله. هذا بيخفف عنك ضغط وعين وحسد. كم من إنسان اللي أنت بتقول هذا معه وهذا شو عم يأكل ومدري إيش، إيش أجلب لك ظرف في مثلا نص مليون ليرة، تقول والله الزلمة ما في منه، والله أنا يعني كنت غلطان بحقه. إذا كان حط له مليون قال له أنت أحسن إنسان بالدنيا، وإذا زود له ياهم مليونين والله بيعود قبل الإفطار بداية لك. تخفف عنك عين. كل المنظومة اللي الله عز وجل أوجدها في صلة الرحم، الهدية تذهب وحر الصدر. هديش يكون عم يغلي جيب له هدية. نحن من نعرف نطفي المواقف. هلا نار عم تشتغل هون وهون وهون وهون، واحد بكلمة، واحد بعفو. نحكي عن العفو، وين العفو؟ لك هدول خلق الكبار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بلوا للبلل، واحد بل شفايفه، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلش بالسلام، بدي منكم تطبقوا الشيء اللي عم ناخده نطبقه، حتى الله يرضى علينا برمضان يفرج عنا، شوفوا شو عم يصير بلادنا. يعني بدها دعاء، ما بدنا نعيد الكرة. بلش، من أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بنقعد وبنجي وبنصلي وبنقيم، لك بعدين لك بينك وبين أخوك، بدنا ننكأ الجراح. وحليش مشان الله. هلأ أنت إذا كان في ملك من الملوك بيجي لعندك وبيقول لك كل مال خاطري بدك صالح أخوك، شو بتقول له؟ بتقول له تم تم طال عمرك تم. هدول أهل الخليج، إذا أجا ملك قال له كرمالي أنا إذا إلي خاطر عنده، طيب والله عز وجل شو خاطرك عنده وشو خاطرك عند الله، شو عم تساوي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذا مو رجاء، هذا خلاص فكوها. والله أخ قبل يومين من رمضان وكنت عم أحكي الأحاديث ومنزل على وسائل التواصل وهي، قال لي ما بسامحه. شو بدي إلا إذا عم جيب لك الآية وعم جيب لك الحديث وعم نقول لك قال الله وقال رسول الله. طيب يا سيدي لقول لك شغلي، سامحوا يعني سامحوا عقلا، سامحوا بينك وبين الناس وبينك وبين أولاده وبينه وبين أولاده. والقلب إذا لسه هي تركها لله، قول بكرة الله بيرضيك. الرضا هي شغلة بكرة. سبحان الله، طلب مني أخ هذا الطلب، صارت جريمة من 6 أشهر ثم أذكر الأسماء، واحد قتل واحد، ولما صار الفتح ويه وطلعوا من السجون القاتل طلع ويه، اجا والد القاتل وهي كانت عن طريق الخطأ يعني او كذا، يعني ما المداخلات ما حفوت فيها يعني حتى ما وصفها 100%، صاعد غضب وضربه سكينة ومات. إجا والد القاتل قال لي بدك تروح لعند والد المقتول يعني بتمون عليه. قلت له إيه؟ قال لي يعني إنه هيك مشان يسامحه. قال لي لأنه هو يعني خرج برات البلد وبده يفوت والدنيا على رمضان وكذا. فأنا والله سبحان الله لأنه أعرف والد المقتول صلي عندي. قلت له والله صعبة هلا بس شوي يعني بدنا نحكي لنشوف يعني لأنه هذا لساته جرحه تازة. يعني يمكن إنه مثلا يقول لك روح هلا أنا ما بدي ساوي مشاكل ولا بدي اشتكي ولا عين. والله اجتمعت فيه لوالد المقتول قال لي والله صعبة يا أستاذ أيام يعني هو حيقول لي إنه أنا يعني كعقل مسامحه بس قلبي من جوا ما صعبة. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا وما كان بيننا وبين خلقك فتجاوزه عنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ستنا عائشة يفضلها على كل النساء بس يقول كلمة اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. لذلك يلي بيقطع الرحم أول شيء تنزل عليه اللعنة، على بيقوله تصيبك شرارة، تصيبك إيش بيحطوا على اسمه مثلا شو منع، مذكروا أيام تيجي بدك تسافر حاطين على اسمه منع ما بيحسن يسافر. اوعى تجيك لعنة أو تجيك إشارة. الله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. يا رب دخيله شغلة مو لعبة، مو إنه شغلة هيك قرار من رأسك تاخده. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هي القطيع أول شيء هذا الأمر العظيم اللعنة. اثنين عدم قبول العمل، لك حساب والحساب مسكر لا عم تحسين تسحب ولا هلا هون عم تسحب 200,000 ورقة ليك ولا شيء. تعرض الأعمال أعمال الإنسان كل اثنين وخميس. أعمالك الله عز وجل بيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين إلا قاطع أو مشاحن أو مدمن خمر. قاطع هذا ما شلون اللي من مقاطع أبوه، شلون اللي مقاطع أمه ودنيا رمضان بتكون الله هيك يبارك بالشهر. روحوا هلا أعلنها قال له أخي أنا ما عاد بدي شيء، لك الدنيا ما عاد فيها شيء يا أخوان، والله ما فيها شيء، والله المال اللي معنا مو إلنا، خمس دقايق بيروح كله. صحتك اللي أنت هلا عم تقول إنه هي من هون لأربعة وعشرين ساعة بتلاقي إنسان يخسر صحته. فلذلك الله بيغفر للتائبين والذاكرين والمصلين، بس إذا كان واحد قاطع رحم يعني الله يجيرنا. أيضا قاطع الرحم هي بالذات يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ومثل ما الجزاء من جنس العمل، مثل ما بتقطع بدك تنقطع. شوفوا أخوانا الكرام صلوا أرحامكم حتى الله يبعث لكم أولاد بررة، صلوا أرحامكم حتى الله يحنن عليك بكرة. هلا بكرة أنت مثل ما بكرة الله عز وجل أنت هيك أولادك بجوز أنه ما يكونوا مثلا بالمستوى المادي، الله بيحنن عليك ابن أخ، الله بيحنن عليك بنت أخ، وعم تبعث لك وخاله وحبيبي وشو ناقصك ما بتعرف. والله أخ كريم ساكن برا ببلاد اللي بسموها الواق بلد ما بتعرفوها، قال لي الله زرع بقلبي حب لخال من إخوالي. قال لي زلمة متقاعد وما، قال لي كل شهر ببعث له 300 يورو أي أثناء الأزمة. قال لي والله ما قطعته حتى مات. انت دق في شو لهالزلمي هذا بيكون بار، هذا الخال هذا كان واصل للرحم. لا تنغرب الساعة اللي انت فيها هلا، بكرة بجوز تخلوا عنك أولادك، الله بيهيئ لك الجزاء من جنس العمل. مثل ما انت كنت تكرم خال لك، الله بده يبعث لك مثلا ابن اخت يكرمك. مثل ما كنت تكرم عمك، الله بده يكرمك بابن اخ يكرمك. مثل ما كنت تكرم جدك، الله يبعث لك مين؟ حفيد يحملك. ومثل ما كنت انت تقطع اخوالك واعمامك. هلا برمضان ما بيصير الواحد يدفع لزكاة مال وفي ناس من اهل ابوه او امه، الاخوال والاعمام هن بحاجة، الاقربون اولى بالمعروف، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. بنهي لانه طولنا. صلة الرحم انا بقول لهم عبادة صعبة عن جد، مو الصيام اسهل والصدقة اسهل، لكن الروح على الحج اسهل من صلة الرحم. ليش؟ لانه كل واحد بعقل بيجي، هذا عجبه، هذا بيفسرها، هذا بتعطيه مثلا صندوق بيقول لك انا اخي شو عم تصدق عليه؟ ما بتخلص، بس شوفوا شو ثوابه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الديار، صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزدن في الأعمار. الله بيطول عمرك، مو شرط يطول عمرك انه يصير عمرك 90 سنة، لا، عمرك بجوز يضل هو مثل ما هو، لكن لا بتفوت سجن ولا بتشوف مشفى ولا بتشوف ضيقة. هلا هدول ال 14 سنة اللي مروا هدول بالله عليكم من عمرنا هدول؟ انا بقول له الاخ، قلت له راحت زهوة حياتنا ونحن واقفين على فرن الخبز وقاعدين على البطاقة الزكية، وطلعت بطاقة غبية مشان شو؟ ايوه، ونحن واقفين على الدور الغاز وواقفين مدري ايش وكذا، والله راحت. الله لا يمتحننا اكثر من هيك. ادعوا. تعرفوا انه آية الصيام بالبقرة: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كذا، الآية الأولى وشهر رمضان، بعدين شو في بعد منها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعدين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليش اجت آية الدعاء بقلب آيات الصيام؟ لأنه من أجل العبادات في شهر رمضان هو الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ أختم فيه إن شاء الله. قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، روح برها. الله أكبر. شوفوا، لا أنت هيك مساوي شغلة بينك وبين الله مو ظابطة، روح لا قدم بر في شغلة هلا نحن ما بنعرفها. هي البر، شو البر؟ الظرف، البر، بر لا زكاة، بر بر شو يعني بر؟ يعني خير. شوفي والله هيك، هذا لا يوفق إليه إلا الأكابر. في أخ من الأخوان الكرام سعيد في توظيفه، مشي 30 سنة بشركة، ذكر هلا أخذ معاش 150,000 من 30 سنة، راح حط 75 بظرف و75 الثانية كمان بظرف، راح قبل إيد أبوه بعدين قبل إيد أمه، قال لهم أول راتب هو لأغلى الناس في وجودي، أبي وأمي. أخ تاني اشترى سيارة، قال لهم والله ما بيركبها لا زوجة ولا ولد قبل أن آتي إلى أبي وأمي، لكن هن اللي ربوني. قال له تفضل سيدنا. ما بتقول له حجي هي هدولك يعني سيدنا مولانا تاج راسي، طلع افتح له الباب تحطه هيك، بعدين الوالدة هيك كان مشوار هيك وكذا وهي، أو بعدين بتجيبه لعندهم، هذا البر. قال له هل لك أم؟ ما في. هل لك خالة؟ فبرها. طيب هل لك أب؟ لا. هل لك عم؟ فبره. وين البر؟ لا وين البر؟ وين برك بأبوك؟ بيجي لعند أمه: مرحبا حجي، الله وكيلك مقطوع. لك فوق، لك فوق همه. بتقوله عود تروحي بالظاهر، يعني أخوه الكبير جايب له شيء على رمضان، تمسكون هيك وتنزل. تقول له خذهم بقى، خذهم ماما خذهم. بعد 3 أيام: أنا بعرف إنه عطيتيني، هلا هدول دين، اعتبريهم دين. لا حول ولا قوة. لك اتركوهم. أو يروح: مرحبا حجي، الله يخلينا إياك. حواليك شي مليون ليرة. قال لك: يا ابني والله ما عندي شيء، شو رأيك نبيع طقم الكنبايات؟ لك كرمون بكبرتهم. لا تكون بالعكس، بدك تتفنن بالبر. بر هلا صلة الرحم، أعلى درجة بصلة الرحم هي البر للوالدين. هي مو صلة رحم، هي اسمها بر. بعد منها الأخ واللي هي نياله يلي معطي، نياله اللي يده عليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. أخوك هلا مثلا، هلا أطعام الطعام برمضان، تعرفوا إفطار صائم ما له علاقة بالفقر والدروشة، هذا صائم لله، بدك تكرمه. لك سر من أسرار الله: من فطر صائما كان له مثل أجره. هذا قديش له أجر؟ والله هذا صاب وكذا، له 6 تريليون حسنة، روح فطره. لذلك كانوا يدوروا على الصائم ليفطروه. ألا بيجوا بيقولوا بيجيبوا تمرة وكذا، وهي يكتب لو فطر إنه هيك، بس يعني الشغلة العظيمة فطره. بقى مشان البر، أخوك، أخوك زلمة ميسور يمكن يكون مدير شركة، طيب السلام عليكم، لو والله في كليين صفيحة بعت لك هون على البيت، ونهدول صفيحة ظراف، إذا أطعمت فأشبع، متبعت له يعني 6-7-8 قراص، خليه يأكل هو أولاده يوزع، توكل على الله، قل له إن شاء الله قبل المغرب نص ساعة بيكونوا عندك سخنين. هيك تبنى الحياة، هيك بالحب بدنا نعمرها، بالحب، بالأخلاق، لما الجار بيشوف جاره، لما الأخ بيشوف أخوه.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت، تريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدليه؟
3: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو لعام 2026، الموافق للأول من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وكل عام وأنتم بألف خير. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في أعقاب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقال التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من الليلة الماضية إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل. وأوضح التلفزيون الرسمي أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. كما أفادت قناة بريس تي في بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبينة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من الدخول. ونقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن عدة سفن إيرانية تمكنت في الساعات الماضية من عبور خط الحصار البحري دون أي مشاكل. ويأتي هذا بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران ليلة الأحد الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. وستقام مراسم التوقيع الرسمية على المذكرة في سويسرا يوم الجمعة المقبل. تل أبيب. في مقابلة خاصة مع صحيفة إسرائيل هيوم، نقلا عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي حجبت هويته واكتفت بالإشارة إليه بالحرف R قوله إن أي مواجهة مقبلة مع إيران لن تشبه سابقاتها، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد بحسب تعبيره للقتال بصورة أفضل وأقوى. المقابلة التي تأتي بعد عام على عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران تعرض قراءة عسكرية إسرائيلية ترى أن الساحة الإيرانية لم تعد بعيدة عن مركز الحسابات العملياتية لتل أبيب، بل باتت وفق الضابط جبهة حاضرة في صلب التخطيط العملياتي. ويقول إن هذا التحول فرض استعدادا استخباريا وعملياتيا دائما، وأتاح لسلاح الجو الانتقال خلال ساعات من الدفاع إلى الهجوم في الاشتباك الأخير بين الطرفين. وتحدث الضابط عن تحسن قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على العمل داخل إيران قائلا إن الجيش حقق خلال العام الأخير قفزة كبيرة في وتيرة الطلعات والرد السريع، لكنه أقر في المقابل بأن حرية الحركة التي يقول إن إسرائيل امتلكتها عقب العملية السابقة من الحملة لم تبقى على حالها، لأن إيران أعادت بناء جزء من دفاعاتها الجوية وبدأت تشعر بدرجة من الحماية. وعند سؤاله عما إذا كان الأجدى تنفيذ ضربة استباقية قال الضابط إن كل الخيارات كانت على المائدة، وإن إطلاق النار الإيراني لم يكن مفاجئا، لكنه أشار إلى أن القرار خضع لاعتبارات دبلوماسية وتكتيكية فضلا عن ثقة إسرائيل بمنظومات دفاعها الجوي. ورغم حديثه عن تراجع قدرات إيران الدفاعية والصاروخية لا يقدم الضابط الإسرائيلي صورة حسم كامل، فهو يعترف بأن طهران تمكنت من إعادة استخدام منصات إطلاق سبق أن استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي، وأن صناعاتها العسكرية تواصل تزويدها بالصواريخ وإن بوتيرة أبطأ وفق تقديره. القدس المحتلة.
قدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة عليها بنحو $1 تريليون، وقال إن هذه الحرب أنقذت إسرائيل من خطر التدمير النووي، في حين عرج على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال قائلا إن قرار يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنه يختلف معه في الرأي أحيانا، لكن لإسرائيل مصالحها الخاصة على حد قوله. واستعرض نتنياهو في مؤتمر صحفي ما قامت به إسرائيل في المنطقة بقوله إنهم قتلوا قادة كل من إيران وحماس، وكذلك الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأشار إلى أن ما فعلوه سابقا في غزة سيفعلونه مجددا في الشمال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قواته ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان. ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نفسه الخطأ قائلا إن إسرائيل لو لم تسارع لضرب إيران لحصلت الأخيرة على قنبلة نووية، في حين شدد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأنه لن يقيد نفسه في سبيل تحقيق هذا الهدف، موضحا أن نضالنا لم ينتهي بعد، وأن إسرائيل تعمل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري ودوام التمتع بها. وفي سياق حديثه عن حرصه على حصول سكان الشمال على الأمن نفسه الذي ينعم به سكان الجنوب، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية أجهضت مخططا لقوة الرضوان التابع لحزب الله لاجتياح الجليل شمال إسرائيل. وأضاف غيرنا عقيدتنا القتالية وكسرنا حاجز الخوف، ونحن الآن نبادر ونفاجئ، لكنه انتقد من يريد تقزيم الإنجازات التي حققناها، لافتا إلى أنهم سينجزون المزيد من الأمور العظيمة، في حين اعتبر أن وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، تاريخ عملية طوفان الأقصى الفلسطينية، وسنضمن استقلالنا في مجال السلاح كما سنطور ابتكارات أقرب إلى الخيال. دمشق. أعلنت السلطات السورية القبض على وسام عثمان مدير مكتب يسار الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وعلى مجموعة متهمة بإدارة خلايا تجسس وتفجير خلال فترة النظام المخلوع في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أوقفت وسام عثمان فور دخوله الأراضي السورية في منطقة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد، وأفادت بأن وسام عثمان متورط في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزل في الساحل السوري، مشيرة إلى ضلوعه في إدارة عمليات التجنيد وتأمين الدعمين المالي والعسكري خلال الأحداث التي جرت بالساحل في مارس آذار من العام الماضي، وذلك بدعم وتوجيه من يسار الأسد. وقد أحيل عثمان إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وفي وقت سابق الاثنين أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي بدمشق أن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للوزارة والتي تأسست في مايو أيار 2025 تمكنت من اعتقال نحو 6000 عنصر من النظام المخلوع. دمشق. بينما ينصب أهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا خيمة اعتصام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بمحاسبة متورطين في انتهاكات بحق السوريين، تستمر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في محافظات إدلب ومناطق سورية أخرى رفضا كما يقول المحتجون لإعادة تعويم شخصيات كانت محسوبة على النظام المخلوع، وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية في وقت تقول فيه الحكومة السورية
إنها تواصل العمل بهذا المسار عبر القوانين والمؤسسات القضائية بلا انتقام أو ثأر. ومنذ يوم الأربعاء 10 من يونيو حزيران الجاري أقام أهالي مدينة دير الزور خيمة اعتصام للمطالبة بتسريع تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورط بانتهاكات بحق السوريين. وجاء الحراك الشعبي في دير الزور على خلفية عودة شخصيات كانت مقربة من نظام الأسد المخلوع إلى المدينة، ما أثار سخط الأهالي وذوي الضحايا وفق ما أفادت مصادر محلية لمنصة سوريا الآن. باريس، هيمن الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية على نقاشات القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى في فرنسا. وتعقد قمة مجموعة 7 التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة اعتبارا من 2 ولغاية 4 في منتجع مدينة إيفيان الفرنسية. وفي مستهل مشاركته في اجتماعات القمة أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الموقع مع إيران الأحد الماضي، معتبرا أنه يشكل انفراج محتمل في الأمن العالمي. وخلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال ترامب إن الاتفاق يبشر بأن الولايات المتحدة سوف تطوي صفحة العلاقات المتوترة مع خصمها القديم إيران. وأضاف: أعتقد أن أمورا جيدة كثيرة سوف تحدث في الشرق الأوسط الآن، والأمر الأكثر أهمية هو انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم مثل الصاروخ اليوم. وخلال الاجتماع قدم الرئيس الفرنسي التهنئة لترامب على التوصل إلى اتفاق مع إيران قائلا: إن التفاهم مسألة مهمة للغاية بالنسبة للسلام في العالم بأسره. وكانت الأخبار المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز حاضرة في نقاشات مجموعة 7، إذ أكد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى كثير من المساعدة من حلفائها لإعادة فتح المضيق الحيوي. كما أكد الرئيس الأمريكي خلال محادثاته مع ماكرون أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بعد استكمال عمليات نزع الألغام. من جانبه تمسك الرئيس الفرنسي برفضه فرض أي رسوم إيرانية محتملة على السفن التي تعبر المضيق قائلا: لا ينبغي أن تكون هناك أي رسوم أو غيرها. ويأمل القادة الأوروبيون أن يعاد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بعدما تسببت القيود الإيرانية على حركة الملاحة أثناء الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. بيروت، استشهد لبناني في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد ليصبح أول ضحية منذ إعلان إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وقالت إن الطيران المسير استهدف سيارة على دوار كفر تبنيت قضاء النبطية، مما أدى إلى استشهاد سائقها. وكان الجيش الإسرائيلي واصل أمس تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوب لبنان متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف المراسل الصحفي هادي عبد المنعم حطيط في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية بقذيفة أطلقت بالقرب منه، مما أدى إلى إصابته في قدمه. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي فجر آلية عسكرية من نوع M113 مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حاريس تبنين بعد تقدمها في وقت سابق باتجاه المنطقة. كما تعرضت بلدتا كفر تبنيت والنبطية الفوقى لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير
في بلدة الخيام جنوب البلاد. وتأتي تلك الاستهدافات رغم تأكيد طهران أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن. واشنطن: أعرب المستشار السابق للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون جيمس كاربل عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترك منصبه قبل انتهاء ولايته الثانية، متوقعا أن يغادر البيت الأبيض بحلول عيد الفصح في عام 2027. وقال كاربل خلال حديثه في بودكاست غرفة الحرب السياسية مع شريكه في التقديم آل هانت إن ترامب لا يملك أدنى فكرة عما هو قادم بعد انتخابات التجديد النصف المقررة في الخريف المقبل. وأضاف المحلل السياسي الديمقراطي أن التصويت ضده في نوفمبر تشرين الثاني سيكون مذهلا بكل المقاييس، معتبرا أن ترامب يشعر بالملل بالفعل، ومشيرا إلى أنه قال إنه سئم الحرب مع إيران. وتابع: أقول لكم إن هذا الرجل بحلول عيد الفصح عام 2027 سيترك وظيفته ببساطة وفقا لصحيفة ذهيل. ورأى المستشار السياسي المحضرم أن ترامب قد يقدم على هذه الخطوة نتيجة ما وصفه بالرفض الشعب الواسع له ولكل من يرتبط به، واصفا الرئيس بأنه ضعيف ومشتت الذهن. كما وجه كاربل انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: من الواضح أنه ليس بخير، فهو ينام طوال الوقت ويتصرف بطريقة غير طبيعية بحسب تعبيره. باريس: أغلق الاثنين 12 جناحا لشركات إسرائيلية في معرض دولي كبير للدفاع والأمن أقيم خارج باريس، ما أثار غضب السلطات الإسرائيلية. ويخيم التوتر على العلاقات الفرنسية الإسرائيلية مع اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية العام الماضي ومنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول البلاد في الأسابيع الأخيرة. وأفادت الشركة المنظمة كوجيس إيفنتس في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الأجنحة في معرض بوروساتوري للأسلحة والتجارة أغلقت نظرا لعدم الامتثال إلى شروط المشاركة التي وضعتها السلطات الفرنسية. وأضافت أنه كان عليها تطبيق قرارات السلطات الفرنسية. وقال رئيس كوجيس إيفنتس شارل بودوان في بيان إنه نتيجة لذلك تعين إغلاق 12 جناحا. وحضرت فرنسا عرض أسلحة هجومية إسرائيلية في نسخة عام 2026 للمعرض، وفرضت قيودا على عرض الشركات الإسرائيلية لمعدات ومنتجات مرتبطة حصرا بقدرات الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ البالستية. تل أبيب: توجهت مجموعة كبيرة من الناشطات الإسرائيليات تضم أكثر من 1250 أما للجنود ومعهن 9 منظمات مدنية برسالة مفتوحة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، يبلغنه فيها بأنهن يتقبلن دعوته إلى السلام ويرفضن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبشر الشعب في إسرائيل بالعيش إلى الأبد على الحروب. وجاءت هذه الرسالة ردا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني خلال لقاء مع الصحفية الأمريكية كريستيان أمينبور، وتوجه فيها إلى الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر قائلا: هل تريدون حقا أن تعيشوا في حرب أبدية؟ وقالت النساء الإسرائيليات في رسالتهن: جوابنا هو لا، نحن نرفض أن نعيش في حرب أبدية، نحن نخلد إلى الأمل بدل الخوف، ونختار الحوار بدلا من العداء والسلام بدل الحرب. وقالت ناطقة بلسان المجموعة إنها وزميلاتها تأثرن كثيرا بتوجه الرئيس اللبناني إلى الشعب في إسرائيل،
ويتحدث عن آفاق السلام، ففي الوقت الذي يسيطر فيه خطاب الحرب على الحوار يكتسب حديث الرئيس عون أهمية بالغة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790

0: www.khairlawyers.com.
1: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
2: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: تخيلوا معايا كده، لو عند الواحد في السنة 4 مواسم بيحصل فيها خصومات ضخمة وجوائز ملهاش أول من آخر، والناس كلها مستنية المواسم دي بفارغ الصبر، وفجأة جه واحد من أكبر وأهم المواسم دي والناس كلها كانت نايمة، سابوا الموسم كله يضيع وافتكروا بس آخر يوم فيه عشان ياخدوا هدية صغيرة ويمشوا. هو ده بالظبط حالنا مع شهر الله المحرم اللي سميناه الشهر المظلوم. وعشان نفهم الحكاية صح، تعالوا نرجع بالزمن لورا لقصة ملهمة جدا، قصة سيدنا أبو ذر الغفاري. سيدنا أبو ذر لما سمع بالبعثة في مكة سافر وراح يدور على النبي صلى الله عليه وسلم، قعد في الحرم أيام وليالي ما يعرفش حد ومعهوش أكل ولا شرب غير ماء زمزم. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أنت جاي من إمتى؟ قال له أنا بقالي 30 ما بين ليلة ويوم. قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني تخنت جدا من بركة ماء زمزم. احنا ليه بنقول القصة دي؟ لان سيدنا ابو ذر كان عايش في بركة، هو مش حاسس بالوقت، المية العادية بقت بالنسبة له غذاء كامل بسبب البركة اللي كانت في ماء زمزم. احنا بقى في شهر من شهور البركات، عايشين جوه مغسلة ذنوب، بحر من الحسنات والبركة الربانية، بس للأسف احنا بنتعامل معاه بغفلة شديدة. نزلت الستارة على شهر ذي الحجة، خلص الحج، خلص موسم العشر الاول من ذي الحجة، الناس بتفتكر ان الموسم التعبدي خلاص انتهى، فيدخل علينا المحرم واحنا نايمين وغافلين ويدوبك مستنيين يوم عاشورة عشان نصومه ونعمل طبق عاشورة بالمكسرات واللبن وشكرا على قد كده. عشان كده سمينا المحاضرة المحرم الشهر المظلوم، مظلوم في فهمنا، مظلوم في عبادتنا، مظلوم لاننا اختصرنا 30 يوم من العظمة والبركة في يوم واحد فقط. في طريقنا لربنا يا جماعة في مفهوم مركزي اسمه فقه الأوقات، شرف الزمان. ربنا لما خلق الزمن فضله في أشياء، زي ما فضل في البشر الأنبياء، وزي ما اصطفى من البقاع المساجد اصطفى كمان أوقات محددة ورفع من قدرها. رمضان زمن شريف، العشر الأول من ذي الحجة زمن شريف، الثلث الآخر من الليل زمن شريف، وشهر الله المحرم من هذه الأزمان الشريفة. الفكرة فين؟ إن العبادة في الزمن الشريف مش زي العبادة في الزمن العادي، العداد فيها بيعد حسنات مضاعفة، النفحات فيها بتكون قريبة وسهلة المنال. فاللي عنده يقين بإن العمر قصير ولا يحتمل التقصير، وإن الزمن الشريف لا يقبل التأجيل ولا التسويف، وإن الحل في اقتناص المواسم والنفحات اللي بتخلي العبد في أعلى الدرجات، هو ده السائر إلى الله. السائر إلى الله ده عامل زي التاجر الشاطر، والتاجر الشاطر اللي عينه دايما على المواسم وعقله وقلبه فيها حاضر، ينزل السوق بكل تقله وعزمته ويضاعف أرباحه في أيام معدودة ويزود قيمته. عشان كده شهر المحرم شهر تجارة رابحة، فرصة لصفقة عمر ناجحة. في غزوة تبوك المسلمين كانوا بيمروا بظرف اقتصادي مرعب، لدرجة ان الغزوة اتسمت جيش العسرة، مفيش اكل مفيش سلاح، المسافة طويلة جدا، احنا في عز الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد وقال كلمته التي هزت القلوب من يجهز جيش العسرة فله الجنة. هنا التاجر الماهر اللي بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى اللي عينه على الأرباح سيدنا عثمان بن عفان ما حسبهاش بحسابات الدنيا، ما قالش استنى لما اشوف الناس هتعمل ايه، لا نزل بكل تقله جهز ثلث الجيش من ماله الخاص، جاب 300 بعير باحلسها واقتبها، جه بألف دينار ووضعهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يقلب الذهب في ايده وهو منبهر من ذكاء هذا التاجر اللي اشترى الجنة، فقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. خلاص سيدنا عثمان قفل الموضوع، ضمن الجنة بصفقة رابحة. هو ده بقى فكرة اقتناص المواسم. المحرم عامل زي جيش العسرة بتاع السنة الجديدة، الوقت اللي الحسنات فيه غالية ومضاعفة، فاحنا محتاجين نكون اذكياء زي سيدنا عثمان، ننزل بكل تقل ايماني في هذا الشهر، صيام تصدق جبر خواطر، ونبقى فعلا على حال التاجر الشاطر. الاهتمام يا جماعة بشرف الزمان زي شهر الله المحرم، زي بالضبط كده اوكازيون رباني. فالسائر الذكي هو اللي بيقول لنفسه انا ممكن اكون مقصر طول السنة، بس مش هينفع افوت الايام دي وهذا السوق القائم والحسنات فيه ببلاش والرحمات بتنزل. فيا جماعة تعالوا كده نفهم هذا المعنى جيدا. لو فتحنا المصحف مع بعض وجبنا اواخر جزء عامة، هنلاقي تتابع عجيب جدا ما بين ثلاث صور من هذه الصور الخاصة بهذا الجزء، صورة التين ثم صورة العلق ثم صورة القدر. صورة التين ربنا بدأها بهذا القسم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. العلماء بيقولوا ان دي إشارة لأشرف وأطهر البقاع على الأرض اللي هي منابت الأنبياء ومهابط الوحي، كأن الصورة بتفتح عينينا من البداية على فكرة شرف المكان، وبشرف المكان يعظم الأجر. الواحد لما يصلي في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، لو صلينا في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فبالتالي الزمن له وضعه في الأثر على العمل والمكان كمان. نبص نلاقي بعدها سورة العلق تيجي تقول لنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعلمنا المنهج بقى اللي هو منهج العلم. هو ربنا سبحانه وتعالى لما كرم الإنسان على الملائكة وأسجد الملائكة لآدم كان بأنهي اعتبار؟ وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى شرف الإنسان بإيه يا جماعة؟ شرف الإنسان بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجت سورة العلق تقول عليكم بمنهج العلم بالتفكر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق المخلوقات دي فتفكر فيها، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يبقى اقرأ الكتاب المسطور اللي هو أعظمه القرآن فتدبر. سبحان الله بقى آخر سورة العلق ايه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب ليلة القدر دي فيها إشارة إلى ايه؟ إلى شرف الزمان، هذه الليالي المباركات العشر الأواخر من رمضان. واخدين بالكم؟ يعني سورة التين قالت شرف المكان، سورة العلق قالت شرف الإنسان، طب سورة

نفسينا فيه فايقين وبنحاسب نفسينا على الكلمة والنظرة، ونتزود بزاد الإيمان من قرآن ومن عبادة، ويبقى فيها هذه العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا عليها وهي الصيام، يبقى كده عرفنا ان الحمد لله قلوبنا حية. اللي بيعظم هذه الأزمان يبقى ده علامة على حياة قلبه. لكن زي ما الطاعة في الزمن الشريف مقامها عالي، الغفلة والمعصية فيها برضه خطرها مرعب. عشان كده العلماء يقولوا من لم يعرف شرف الزمان هان عليه ارتكاب العصيان. لما يكون ملك الملوك فاتح أبواب الرحمة والمغفرة ومسمي هذا الشهر بأنه شهر حرام، والنبي قال صلى الله عليه وسلم شهر الله، وإحنا نقابل ده بالتطنيش أو بالغفلات وإحنا بقى في جو كثيرة فتنه، فده يبقى نوع من الجفاء، وده حاجة صعبة جدا، لأن ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يا جماعة السير إلى الله محتاج ذكاء إيماني. ربنا حاطط لينا في السنة محطات وقود بنشحن فيها. شهر المحرم محطة شحن عملاقة أول السنة، فكنا نعظم هذا الشهر ونهتم بهذا الشرف، ده أكسجين السائرين، السر اللي بيخلي العبد فينا يسبق غيره بمسافات. وانا عايز افهمكم هذا المعنى، لان في امور ناس كتيرة ما بتبقاش واخدة بالها في سكة ربنا. حسان بن عطية كان يقول ان الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وانما بينهما في الفضل كما بين السماء والارض، ذلك ان احدهما مقبل على الله والاخر ساهي غافل. اتخيلوا المشهد، اتنين واقفين جنب بعض بيصلوا نفس الصلاة، ويمكن دخلوا المسجد في نفس التوقيت، وكتفهم في كتف بعض بيصلوا ورا نفس الامام، بيسمعوا نفس الايات، بيسجدوا في نفس اللحظة، لكن في الثواب واحد خد 100,000 حسنة والتاني ما حصلش 1,000 حسنة، خسران 99. واحد قلبه كان معلق بالعرش، مستحضر عظمة العظيم، مستشعر انه واقف امام ملك الملوك، والتاني عقله شغال في حسابات الدكان وفي كاس العالم والمنتخب هيوصل لغاية فين، وسرحان في المصيف وفي المصاريف وفي خناقة البيت امبارح. الاول صلاته في اعلى عليين، والتاني صلاته ممكن تتلف ويلقى بها في وجهه. ده بالضبط الفرق ما بين اتنين دخل عليهم شهر الله المحرم، واحد صايم قايم قلبه صاحي لشرف الزمان، والتاني يدوبك حيصوم يوم عاشورة عشان الناس كلها صايمة، ولكن العقل فيه شرود والقلب فيه غفلات. الاتنين صايمين بس شتان شتان ما بين الاتنين. عشان كده ربنا لما قسم الناس اللي بتتعامل مع مواسم الطاعات ومع الدين بشكل عام في سورة فاطر، وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه ده اللي حيدخل عليه شهر محرم وما فرقش معاه بقى، شغل معاصي وغفلات وكأن ربنا لم يحرم هذا الشهر. والمقتصد اللي ماشي جنب الحيطة بيعمل الفرائض بالملي، مستني يوم عاشورة يصومه وخلاص، وما بيفكرش انه يجعل من شهر المحرم وقود لإيمانه. اما السابق بالخيرات فده بقى فخر الصالحين، ده بقى الزعيم، ده اللي عينه بتلمع اول ما يسمع ان في موسم طاعة جاي، يجري ينافس يصوم يتصدق يستغل كل دقيقة، لان عنده يقين ان المواسم دي الواحد فيها بيطير لربنا سبحانه وتعالى، بياخد خطوات كبيرة جدا ليبلغ في الجنة الدرجات. والحديث رواه الامام احمد، وكان حديث فعلا صادم لكل واحد ممكن يستهين ببركة العمر وببركة الأيام. اتنين من الصحابة أسلموا مع بعض، الأول كان همته عالية جدا

دخل غزوة واستشهد في سبيل الله. صاحبه الثاني عاش بعده سنة كاملة وبعدين مات موتة عادية على فراشه. فسيدنا طلحة بن عبيد الله شاف رؤية في المنام ان الثاني اللي مات موتة عادية كان هو في منزلة اعظم من اللي مات في الجهاد في سبيل الله ومات نحسبه من الشهداء. فصحي سيدنا طلحة منبهر ومستغرب ازاي اللي مات على سريره يدخل الجنة قبل الشهيد ويبقى منزلته اعظم. فوصل الرؤية دي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اي شيء تعجبون؟ انتم مستغربين من ايه؟ قالوا علشان الاول كان اكثر اجتهادا واستشهد ودخل الجنة، فبالتالي يبقى اكيد منزلته اعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هو ده بقى شرف الزمان. الرجل الثاني سبق الشهيد بإيه؟ بانه ادرك مواسم فاضلة، ادرك رمضان، ادرك العشر الاول من ذي الحجة، ادرك شهر الله المحرم، صام وسجد واقتنص الفرصة. فالعمر بالبركة باقتناص المواسم دي. المحرم يا جماعة فرصة عشان نسبق، فلا ينبغي ان احنا نكون في هذه الغفلات. والشهر ده ليه فضائل عظيمة، اولها إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي يسميه صلى الله عليه وسلم شهر الله. عارفين كده لما تعظموا حاجة، لما بنقول بيت الله الكعبة، لما ربنا سمى ناقة سيدنا صالح وقال ناقة الله وسقياها، احنا لما بنيجي نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاضافة دي مش اضافة عادية، دي اضافة تعظيم واجلال. فدي لوحدها تخلينا نقف انتباه، لان هذا الشهر شهر معظم، وعشان كده احنا بنقول لابد الا تجعلوه الشهر المظلوم. ليه بقى؟ لانه هناك امر عظيم جدا لابد ان نضعه في الاعتبار، انه شهر مضاعفة للاعمال. وربنا زي ما قلنا قال: فلا تظلموا فيهن انفسكم. وبالتالي المعصية في محرم مش زي المعصية في اي وقت تاني. العملية الحسابية في شهر الله المحرم مختلفة. المعصية في محرم مش زي المعصية في شوال او في شعبان. الذنب هنا تقيل والذنب اكبر، لانه بتنتهك حرمة شهر الحساب فيه بميزان خاص. وفي المقابل الحسنات والعمل الصالح ثوابهم مضاعف، يعني الركعتين في جوف الليل او اللقمة اللي بنأكلها الغلبان او جبر الخواطر في الشهر ده ليهم وزن تاني خالص عند ربنا. الامر الثالث انه شهر مغسلة الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. يعني انه في هذا الموسم العظيم تكون المغفرة. كأن ربنا بيقول لنا علينا ان نبدأ السنة الجديدة بصفحة بيضة، نغسل فيها اللي فات، ناخد شحنة ايمانية تكفينا للسنة كلها. والسر في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الصيام بعد رمضان في شهر الله المحرم، لانه بالطبع يعني هذا الموسم يحتاج الى مجاهدة نفس. الصيام فيه هذا المعنى، واحد صايم في الحر، واحد صايم وقت طويل علشان يبقى تمرين شاق للنفس. فلما ربنا بيفتح لينا خزائن رحمته في شهر كامل، ما ينفعش احنا ندخل على هذه النفحات واحنا زاهدين في كل هذه النفحات الالهية اللي ربنا بيمتن علينا فيها.
وعلى مر التاريخ حصل في شهر المحرم احداث عظيمة. سيدنا موسى وبنو اسرائيل ووراهم جيش جرار مدجج بالسلاح بقيادة اعتى طاغية في الارض فرعون، وقدامهم البحر الميت، وحسابات البشر بتقول مفيش امل، هلكنا خلاص. اذا ببني اسرائيل يقولون لموسى عليه السلام انا لمدركون، لكن حسابات اليقين زلزلت الجبال. سيدنا موسى رد بكلمة واحدة، قال كلا ان معي ربي سيهدين. ففي يوم 10 محرم انشق البحر ونجى المستضعفون وغرق الطاغية اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى. وكأن ربنا بيعلمنا في بداية السنة مهما كان الكرب، مهما كانت الاسباب مقطوعة، فصاحب الاسباب موجود، وفي لحظة ممكن تنقلب الموازين. فاحنا بنصوم اليوم ده شكرا لرب العالمين. وفي محرم سنة 3 من الهجرة كانت غزوة ذي أمر وغزوة غطفان، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ل450 من الأعراب، فرب العباد خزف في قلوب هؤلاء الأعراب الرعب. وكانت القصة بتاعة دعثور ابن الحارث اللي حط السيف فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأسباب مقطوعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خلاص دي النهاية، وإنما لما قال له دعثور من يمنعك مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى اليقين الله. فالسيف وقع من إيد الراجل. وهو المعنى اللي أنا عايز هنا نستحضره، مهما كانت الذنوب أو الهموم أو المشاكل، حط السيف على رقبنا، احنا محتاجين نصرخ في هذا الوقت الفضيل ومن جوه قلوبنا ونقول يا رب لا نلجأ لسواك، أنت وحدك الذي تغير كل شيء لأنك القادر على كل شيء. فاليقين بيغير القوانين. وفي محرم في السنة الرابعة كانت غزوة ذات الرقاع، الصحابة مشوا لغاية ما رجليهم جاب الدم، فلفوا عليها الخرق وكملوا طريقهم لله ولرسوله. طريق ربنا محتاج مجاهدة، فلما نصوم في الحر 15-16 ساعة ونضحي ربنا ونثبت على ديننا رغم التعب اللي الواحد ممكن يعانيه، اي حد فينا لو افتكر بس مشهد ذات الرقاع ده، ياه هو وصل بيهم التضحية الى ان رجليهم تجيب دم ويربطوا عليها ويمشوا حافيين علشان يعلوا كلمة رب العالمين. فيبقى الواحد مننا مهما كان تعبه يفتكر المشهد ده ليبذل شيء لله سبحانه وتعالى. وفي محرم كانت الفتوحات، وكان النصر المبين على اليهود في غزوة خيبر في العام السابع، خيبر اللي كانت قاصمة الظهر لليهود، واتفتحت حصون خيبر المنيعة بعد حصار شديد. خيبر اللي كانت العقدة الكبيرة والملف المقفول المليان بالمكر والشر، هذه الحصون تلاشت، الحصون دي فتحت لرجل يحب الله ورسوله، سيدنا علي اللي حمل الراية وفتح الله من وراء علي بالفتح المبين. احنا في حياتنا بقى في حصون ذنوب، في عادات سيئة مقصلة فينا بقالها سنين ومش عارفين نخلص منها، شهوات معينة، طبع وحش، قسوة قلوب. ففتح الحصون دي محتاج شحنة حب لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن علي لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شحنة الحب في شهر المحرم هتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، فنلاقي أصعب حصون واقفة قدامنا بتنهار ونتطهر من أثر هذه الأشياء في حياتنا. شهر المحرم طبعا كان استشهاد ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي في واقعة كربلاء سنة 61. والحدث ده رغم مررته ورغم ما فيه من أحزان بتقطع في القلب، لكن يفضل منارة بتعلمنا إن الحق غالي وإن الحق يستاهل إن احنا نضحي عشانه. فنصرة الحق
محتاجة ثبات وقوة موقف. ما نتنازلش عن مبادئنا ولا عن قيمنا عشان نرضي حد. يخلينا ثابتين على طاعة رب العالمين مهما كانت الفتن والمغريات، علشان فعلا ده دليل الصدق. واحنا لما بنتكلم عن شهر المحرم، عارفين طبعا ان بداية السنة الهجرية هي من هذا الشهر، والامر ده كان ليه سبب ان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة عشان يعملوا تقويم للمسلمين، فاختلفوا نبدأ منين، الشهر اللي نبدأ به. فاذا بسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي يستقروا على ان بداية السنة تكون شهر المحرم، لان المحرم هو الشهر اللي بيجي بعد ما الناس انتهت من موسم الحج. الناس رجع مغفور ليها، واللي لم يحج كان لسه على مقربة من زمن العشر الاول من ذي الحجة، فكان الانسب انه يكون هو ده التوقيت لاول السنة. يعني اختيار محرم كان البداية للصفحة الجديدة والانطلاقة اللي تكون مع ربنا سبحانه وتعالى. فوعوا تستنوا الظروف تتغير عشان نبدأ مع ربنا. نبدأ من اللحظة اللي نصف فيها نيتنا ونغسل فيها قلوبنا، لان الانطلاقة الحقيقية بتبدأ من جوانا. فلازم يا جماعة خطة الاستدامة الايمانية، الشحن بعد التفريغ. الناس في ذي الحجة بتبقى حاسة انها خلاص قفلت مواسم الايمان، حج ويوم عرفة واضحية. فالمنطق البشري الكسلان بيقول يلا بقى نرتاح شوية وكل شوية بقى هنقعد من الى، لكن المنطق العمري قال لا، احنا عايزين ندخل في شهر الله المحرم على طول بسيستم جديد، لان السير الى الله مفهوش حاجة اسمها اجازة من الطاعة، لكن في حاجة اسمها تنوع في العبادة. الصحابة ارادوا ان المسلم ما يخرجش من حلاوة المغفرة في زمن العشر الاول من ذي الحجة وزمن الحج فيقع في فخ الغفلة، فيدخل على طول على شهر الله المحرم بشحنة جديدة انه في بداية سنة. فيلا بقى هتبتدي ازاي الموسم للطاعات. فاذا المحرم هو فجر السنة، هو البداية الصح اللي لو احسننا فيها فكما قالوا من اشرقت بداياته اشرقت نهاياته، فكأنه اعلان ان السنة دي هتبقى ان شاء الله من بدايتها كده ان شاء الله سنة خير. وزي ما الواحد كده بيبتدي يومه بصلاة الفجر في وقته فيحس ببركة اليوم، زي ما ينتهز وقت البكور اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم انه وقت البركة، فكأن البدايات الصح دي هي اللي بتكون ان شاء الله الحافز علشان نكمل. فصيانة اوائل الاشياء صيانة لباقي العمر. وعارفين يعني ايه نبدأ بعد الحج؟ يعني كأن الرسالة لو فتنا الحج وما قدرناش نكون من وفد الله المكرمين فبحر الرحمة ما انتهاش. ربنا فتح لنا شهر تاني فيه تبيض الصحائف، والعبرة بالقبول. الاسلام دين امل يا جماعة، في صفحة بيضة جديدة بتتفتح قدامنا فنكتب فيها باقلام الاستغفار والصيام والقيام والاوراد، نكتب فيها احسن ما ينبغي. طب عايزين الشغل العملي طبعا، خطة الاحياء ازاي نعيش المحرم بطريقة صحيحة. يا جماعة العبادة ما ينفعش تبقى مسألة عشوائية، العبادة محتاجة خطط مستمرة. وعشان ما يبقاش شهر المحرم الشهر المظلوم ونخرج من عباءة العادة ونعيش فعلا معنى العبادة، تعالوا نتفق على مجموعة خطوات عملية نعملها. اول حاجة صيام المحترفين وليس الهواة. اتفقنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عايزين بقى نعلى حبتين. والله لو
صمنا الاثنين والخميس وخدنا الثلاث ايام البيض، وطبعا هيجي معانا صيام عاشوراء، فلو صمنا التاسع والعاشر او الافضل نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، يبقى انا عندي اكتر من فكرة ممكن اعملها، اصوم الثلاث ايام دول وخدت معهم الايام البيض وزودت بقى من الاثنين والخميس، ممكن يكون الحد الادنى في صيام شهر الله المحرم عشرة ايام. فعايزين نعمل حاجة كده نسميها تحدي الايام العشر، لان السلف كانوا يعظمون ثلاث عشر، العشر الاواخر من رمضان والعشر الاول من ذي الحجة والعشر الاول من المحرم. فلو قدرنا نعمل ده يبقى رائع. الله بقى حبيت تعلى عن كده وحبيت تبقي من العابدات وتعملي خير الصيام في افضل الصيام بعد الفريضة في شهر الله المحرم، يبقى صيام سيدنا داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما ومن زاد فان هذا الزمان زمان مضاعفة الاجور. فده اول شيء صيام المحترفين. الامر الثاني هدنة مع المعاصي، عايزين نطبق فلا تظلموا فيهن انفسكم. فبما ان الشهر ده الذنب فيه تقيل والعقاب فيه مغلظ، تعالوا نعمل اتفاق سلام، نحدد ذنب واحد ونتعب علشان فعلا نتخلص، لان في ذنوب بالفعل هي اللي تعبانه، هي دي سبب المشاكل اللي في حياتنا. مثلا نحدد غيبه، نميمه، تضيع صلاه فجر، بصه مش تمام، زعل مع حد ومقاطعه، وناخد قرار تعظيما يا رب لشهرك الحرام، انا هاقاوح مع نفسي وهبطل الذنب ده، ويبقى البداية من شهر البداية مع بداية السنة ان شاء الله بداية جديدة نعظم فيها الحرمات في شهر حرام، فيبقى بداية للتوبة. عشان كده عايزين نتفق على قرارات البدايات، قائمة قرارات الصفحة البيضاء مع بداية السنة وأول المحرم. عايزين القرار بتاع الصلاة في وقتها من أول دقيقة في المحرم، الأذان يأذن، كل حاجة في إيدينا تقف، الصلاة مش هتبقى على الهامش، الصلاة هي اللي هظبط عليها جدول اليوم. عايزين قرار ورد الموبايل المقفول. إيه ده؟ يعني قفلة الموبايل هتبقى بالنسبة لي ورد؟ أيوة، أحدد كده ربع ساعة أقفل فيها نت وموبايل وأقعد مع مصحفي صفحة 2-3 أقرأ وردي عشان أبتدي أحيا بالقرآن لينذر من كان حيا. الأخوات، أي حد بقى مستني على قرارات، أنت مستنية إيه عشان تاخدي قرارات في حياتك؟ فين قرار الحجاب الشرعي الصح؟ خطوة بقى بلاش تأجلي وتسوفي كتير أكتر من اللازم، ناخد قرار عشان نرضي ربنا. اللبس الضيق يتلغي، الطرحة الطول، اللبس يبقى واسع ومحتشم، اللي مأجلة خطوة الخمار والنقاب وخايفة تقول يا رب تعظيما لشهرك أنا هلبسه حبا ليك وطلبا لسترك، وشوفي ربنا هيفتح عليك إزاي. عايزين قرار ديليت للصور والجروبات المشبوهة على الموبايل، قرار عفة البصر، غض الأبصار في الشارع والجامعة، يا رب عيني دي مش هتبص على حرام في شهرك الحرام. عايزين حملة تطهير للمتابعات، الفولو واللايك، نمسك موبايلنا دلوقتي ونلغي متابعة انفولو لأي صفحة أو يوتيوبر أو بلوجر بيقول تفاهات، بيعرض أشياء بتضيع الوقت أو بتبقى فيها معاصي وبتسحب من الرصيد. الموبايل ده إما أن يكون قائد للجنة أو يسحبنا عياذا بالله إلى النار. عايزين قرار منبه الوقت، نحدد وقت أبليكيشنز سوشيال ميديا، تيك توك، فيسبوك، إنستجرام، نبقى محددينه هي ساعة واحدة في اليوم، لأن العمر قصير ولا يحتمل التقصير. نقرر إنهاء الخصومات، وما ينفعش ندخل سنة جديدة واحنا مقطعين حد من اهالينا ومن قرايبنا، نرفع سماعة التليفون مع بداية السنة ونقول كل سنة وانتوا طيبين، ونكسر كبرياء النفس، نشتري رضا ربنا سبحانه وتعالى. عايزين قرار السكن في كل بيت مسلم ومسلمة، الزوج لزوجته، الاب لعياله، نبطل العصبية والصوت العالي وندخل السرور على قلوب اهالينا بالكلمة الحلوة والتوسعة عليهم.
تقرري ان بيتك محرابك، البيت ده مش هيدخله نكد ولا صوت عالي، لن اسلم بيتي لا زوجي ولا اولادي لحيل الشياطين. طبعا الضغوط كتير ومصاريف الحياة صعبة، بس تعظيما للشهر الحرام اعملي الامر ده وجهدي نفسك فيه. استقبلي جوزك حتى ولو انت يعني واخدة على خاطرك حبتين، استقبليه بابتسامة وفرملي عصبيتك مع اولادك، وابتدي استعيني باسباب السكن. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم، الا بذكر الله تطمئن القلوب. محتاجين زي ما الجسد هيبقى صايم، لازم اللسان يبقى صايم، صايم لحرمة الشهر، غيبة ونميمة وتليفونات بالساعات. عايزين يبقى في بيتنا قرار الرضا والشكر، بلاش مقارنات مع حياة الفاشن بلوجرز، ونقعد طول الوقت شايفين حياتنا مع حياة الآخرين، إنما يبقى الإنسان فعلا راضي وممتن لربنا. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. قرار بأن احنا نبعد عن أي قرش فيه شبهة، بلاش أي حاجة ممكن يكون وراها ما وراءها وتكون سبب فساد أحوالنا، لأنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم إنه القلب بعد ما قال الحلال بين والحرام بين. يا جماعة بصوا في ورقة القرارات دي وابتدوا بيها الرحلة لربنا سبحانه وتعالى، عشان فعلا نبدأ صفحة جديدة مع ربنا جل جلاله. أما بقى يوم عاشوراء، النبي قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولما عرف أن اليهود يعظمونه لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منهم، فكان يصوم العاشر اللي هو عاشوراء. وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يصوم التاسع والعاشر. وعندنا في كلام أهل العلم أنه في رواية أن يكون الصيام يوما قبله وبعده أو بعده، فقالوا أحسن صيام أنه يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، الثلاث أيام دول. إن لم يكن يبقى التاسع مع العاشر، إن لم يكن يبقى يوم عاشوراء فقط. في أثر جميل عن السلف، روية عن كثير من كبار التابعين ومن سلفنا الصالح أنهم كانوا يقولون من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وهذا ذكره الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف. يعني نوسع بقى على أهالينا، ندخل السرور على قلوبهم، نربط الإكرام ده بأن احنا بنحتفل بموسم طاعة، بنصر ربنا لسيدنا موسى بفضل شهر الله المحرم. يا جماعة من الآن لن يكون شهر المحرم شهر مظلوم عندنا، الشهر ده كريم. فالمظلوم الحقيقي اللي هيخرج من الثلاثين يوم دول وهو هو ما فيش حاجة اتغيرت في قلبه، ولا رصيده من الحسنات زاد، ولا صفحته مع ربنا بيضت. فتعالوا نغير عادتنا ونحيي السنة ونقول لبيك يا شهر الله، جئنا نغسل الذنوب ونبدأ من جديد. اللهم جئناك واقفين على بابك، طارقين لأعتابك، مقرين بذنوبنا ومعترفين بتقصيرنا. فنسألك باسمك الأعظم أن تغسل قلوبنا من الهموم. اللهم اجعل هذا الشهر بداية انطلاقة جديدة لقلوبنا، فمن كان منا بعيدا فقرب، ومن كان عاصيا فتب عليه واقبله، ومن كان مظلوما فانصره، ومن كان مكروبا ففرج عنه وعافه يا كريم يا أكرم يا منان. يا من شققت البحر لموسى في هذا الشهر العظيم فنجيته وأغرقت طاغوت زمانه، نسألك بيقين موسى أن تشق لنا بحار الهموم والأزمات، وأن تفتح لنا من وسط الضيق طرقا للفرج واليسر والبركات. اللهم يا ربنا بارك في أوقاتنا، وعظم شعائرك وأزمنتنا الشريفة في قلوبنا، اجعلنا من عبادك السابقين بالخيرات، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. أصلح حال بيوتنا واجعلها بيوت أمان وإيمان، واهدي
لنا أهالينا وأصلح شبابنا وبناتنا واجعلنا جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني.

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان.

خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: فروا من ذكر الله تعالى أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه مالك والترمذي. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. رواه البيهقي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو لعام 2026، الموافق للأول من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وكل عام وأنتم بألف خير. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في أعقاب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقال التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من الليلة الماضية إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل. وأوضح التلفزيون الرسمي أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. كما أفادت قناة بريس تي في بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبينة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من الدخول. ونقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن عدة سفن إيرانية تمكنت في الساعات الماضية من عبور خط الحصار البحري دون أي مشاكل. ويأتي هذا بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران ليلة الأحد الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. وستقام مراسم التوقيع الرسمي على المذكرة في سويسرا يوم الجمعة المقبل. تل أبيب. في مقابلة خاصة مع صحيفة إسرائيل هيوم، نقلا عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي حجبت هويته واكتفت بالإشارة إليه بالحرف R، قولة إن أي مواجهة مقبلة مع إيران لن تشبه سابقاتها، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد بحسب تعبيره للقتال بصورة أفضل وأقوى. المقابلة التي تأتي بعد عام على عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران تعرض قراءة عسكرية إسرائيلية ترى أن الساحة الإيرانية لم تعد بعيدة عن مركز الحسابات العملياتية لتل أبيب، بل باتت وفق الضابط جبهة حاضرة في صلب التخطيط العملياتي. ويقول إن هذا التحول فرض استعدادا استخباريا وعملياتيا دائما، وأتاح لسلاح الجو الانتقال خلال ساعات من الدفاع إلى الهجوم في الاشتباك الأخير بين الطرفين. وتحدث الضابط عن تحسن قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على العمل داخل إيران قائلا إن الجيش حقق خلال العام الأخير قفزة كبيرة في وتيرة الطلعات والرد السريع، لكنه أقر في المقابل بأن حرية الحركة التي يقول إن إسرائيل امتلكتها عقب العملية السابقة من الحملة لم تبقى على حالها، لأن إيران أعادت بناء جزء من دفاعاتها الجوية وبدأت تشعر بدرجة من الحماية. وعند سؤاله عما إذا كان الأجدى تنفيذ ضربة استباقية قال الضابط إن كل الخيارات كانت على المائدة، وإن إطلاق النار الإيراني لم يكن مفاجئا، لكنه أشار إلى أن القرار خضع لاعتبارات دبلوماسية وتكتيكية فضلا عن ثقة إسرائيل بمنظومات دفاعها الجوي. ورغم حديثه عن تراجع قدرات إيران الدفاعية والصاروخية لا يقدم الضابط الإسرائيلي صورة حسم كامل، فهو يعترف بأن طهران تمكنت من إعادة استخدام منصات إطلاق سبق أن استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي، وأن صناعاتها العسكرية تواصل تزويدها بالصواريخ وإن بوتيرة أبطأ وفق تقديره. القدس المحتلة.
قدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة عليها بنحو $1 تريليون، وقال إن هذه الحرب أنقذت إسرائيل من خطر التدمير النووي، في حين عرج على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال قائلا إن قرار يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنه يختلف معه في الرأي أحيانا، لكن لإسرائيل مصالحها الخاصة على حد قوله. واستعرض نتنياهو في مؤتمر صحفي ما قامت به إسرائيل في المنطقة بقوله إنهم قتلوا قادة كل من إيران وحماس، وكذلك الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأشار إلى أن ما فعلوه سابقا في غزة سيفعلونه مجددا في الشمال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قواته ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان. ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نفسه الخطأ قائلا إن إسرائيل لو لم تسارع لضرب إيران لحصلت الأخيرة على قنبلة نووية، في حين شدد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأنه لن يقيد نفسه في سبيل تحقيق هذا الهدف، موضحا أن نضالنا لم ينتهي بعد، وأن إسرائيل تعمل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري ودوام التمتع بها. وفي سياق حديثه عن حرصه على حصول سكان الشمال على الأمن نفسه الذي ينعم به سكان الجنوب، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية أجهضت مخططا لقوة الرضوان التابع لحزب الله لاجتياح الجليل شمال إسرائيل. وأضاف غيرنا عقيدتنا القتالية وكسرنا حاجز الخوف، ونحن الآن نبادر ونفاجئ، لكنه انتقد من يريد تقزيم الإنجازات التي حققناها، لافتا إلى أنهم سينجزون المزيد من الأمور العظيمة، في حين اعتبر أن وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، تاريخ عملية طوفان الأقصى الفلسطينية، وسنضمن استقلالنا في مجال السلاح كما سنطور ابتكارات أقرب إلى الخيال. دمشق. أعلنت السلطات السورية القبض على وسام عثمان مدير مكتب يسار الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وعلى مجموعة متهمة بإدارة خلايا تجسس وتفجير خلال فترة النظام المخلوع في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أوقفت وسام عثمان فور دخوله الأراضي السورية في منطقة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد، وأفادت بأن وسام عثمان متورط في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزل في الساحل السوري، مشيرة إلى ضلوعه في إدارة عمليات التجنيد وتأمين الدعمين المالي والعسكري خلال الأحداث التي جرت بالساحل في مارس آذار من العام الماضي، وذلك بدعم وتوجيه من يسار الأسد. وقد أحيل عثمان إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وفي وقت سابق الاثنين أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي بدمشق أن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للوزارة والتي تأسست في مايو أيار 2025 تمكنت من اعتقال نحو 6000 عنصر من النظام المخلوع. دمشق. بينما ينصب أهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا خيمة اعتصام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بمحاسبة متورطين في انتهاكات بحق السوريين تستمر

المطالبة بتسريع تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورط بانتهاكات بحق السوريين. وجاء الحراك الشعبي في دير الزور على خلفية عودة شخصيات كانت مقربة من نظام الأسد المخلوع إلى المدينة، ما أثار سخط الأهالي وذوي الضحايا وفق ما أفادت مصادر محلية لمنصة سوريا الآن. باريس، هيمن الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية على نقاشات القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا. وتعقد قمة مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين ولغاية الأربعاء في منتجع مدينة إيفيان الفرنسية. وفي مستهل مشاركته في اجتماعات القمة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الموقع مع إيران الأحد الماضي، معتبرا أنه يشكل انفراج محتملة في الأمن العالمي. وخلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الاتفاق يبشر بأن الولايات المتحدة سوف تطوي صفحة العلاقات المتوترة مع خصمها القديم إيران. وأضاف: أعتقد أن أمورا جيدة كثيرة سوف تحدث في الشرق الأوسط الآن، والأمر الأكثر أهمية هو انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم مثل الصاروخ اليوم. وخلال الاجتماع، قدم الرئيس الفرنسي التهنئة لترامب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلا: إن التفاهم مسألة مهمة للغاية بالنسبة للسلام في العالم بأسره. وكانت الأخبار المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز حاضرة في نقاشات مجموعة السبع، إذ أكد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى كثير من المساعدة من حلفائها لإعادة فتح المضيق الحيوي. كما أكد الرئيس الأمريكي خلال محادثاته مع ماكرون أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بعد استكمال عمليات نزع الألغام. من جانبه، تمسك الرئيس الفرنسي برفضه فرض أي رسوم إيرانية محتملة على السفن التي تعبر المضيق، قائلا: لا ينبغي أن تكون هناك أي رسوم أو غيرها. ويأمل القادة الأوروبيون أن يعاد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بعدما تسببت القيود الإيرانية على حركة الملاحة أثناء الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. بيروت، استشهد لبناني في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد ليصبح أول ضحية منذ إعلان إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وقالت إن الطيران المسير استهدف سيارة على دوار كفر تبنيت قضاء النبطية، مما أدى إلى استشهاد سائقها. وكان الجيش الإسرائيلي واصل أمس تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوب لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف المراسل الصحفي هادي عبد المنعم حطيط في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية بقذيفة أطلقت بالقرب منه، مما أدى إلى إصابته في قدمه. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي فجر آلية عسكرية من نوع M113 مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حاريس تبنين بعد تقدمها في وقت سابق باتجاه المنطقة. كما تعرضت بلدتا كفر تبنيت والنبطية الفوقى لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في بلدة الخيام جنوب البلاد. وتأتي تلك الاستهدافات رغم تأكيد طهران أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن.

واشنطن. أعرب المستشار السابق للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون جيمس كاربل عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترك منصبه قبل انتهاء ولايته الثانية، متوقعا أن يغادر البيت الأبيض بحلول عيد الفصح في عام 2027. وقال كاربل خلال حديثه في بودكاست غرفة الحرب السياسية مع شريكه في التقديم آل هانت إن ترامب لا يملك أدنى فكرة عما هو قادم بعد انتخابات التجديد النصف المقررة في الخريف المقبل. وأضاف المحلل السياسي الديمقراطي أن التصويت ضده في نوفمبر تشرين الثاني سيكون مذهلا بكل المقاييس، معتبرا أن ترامب يشعر بالملل بالفعل، ومشيرا إلى أنه قال إنه سئم الحرب مع إيران. وتابع: أقول لكم إن هذا الرجل بحلول عيد الفصح عام 2027 سيترك وظيفته ببساطة وفقا لصحيفة ذا هيل. ورأى المستشار السياسي المحضرم أن ترامب قد يقدم على هذه الخطوة نتيجة ما وصفه بالرفض الشعب الواسع له ولكل من يرتبط به، واصفا الرئيس بأنه ضعيف ومشتت الذهن. كما وجه كاربل انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: من الواضح أنه ليس بخير، فهو ينام طوال الوقت ويتصرف بطريقة غير طبيعية بحسب تعبيره. باريس: أغلق الاثنين 12 جناحا لشركات إسرائيلية في معرض دولي كبير للدفاع والأمن أقيم خارج باريس، ما أثار غضب السلطات الإسرائيلية. ويخيم التوتر على العلاقات الفرنسية الإسرائيلية مع اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية العام الماضي ومنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول البلاد في الأسابيع الأخيرة. وأفادت الشركة المنظمة كوجيس إيفنتس في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الأجنحة في معرض بوروساتوري للأسلحة والتجارة أغلقت نظرا لعدم الامتثال إلى شروط المشاركة التي وضعتها السلطات الفرنسية. وأضافت أنه كان عليها تطبيق قرارات السلطات الفرنسية. وقال رئيس كوجيس إيفنتس شارل بودوان في بيان إنه نتيجة لذلك تعين إغلاق 12 جناحا. وحضرت فرنسا عرض أسلحة هجومية إسرائيلية في نسخة عام 2026 للمعرض، وفرضت قيودا على عرض الشركات الإسرائيلية لمعدات ومنتجات مرتبطة حصرا بقدرات الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ البالستية. تل أبيب: توجهت مجموعة كبيرة من الناشطات الإسرائيليات تضم أكثر من 1250 أما للجنود ومعهن 9 منظمات مدنية برسالة مفتوحة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، يبلغنه فيها بأنهن يتقبلن دعوته إلى السلام ويرفضن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبشر الشعب في إسرائيل بالعيش إلى الأبد على الحروب. وجاءت هذه الرسالة ردا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني خلال لقاء مع الصحفية الأمريكية كريستيان أمينبور، وتوجه فيها إلى الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر قائلا: هل تريدون حقا أن تعيشوا في حرب أبدية؟ وقالت النساء الإسرائيليات في رسالتهن: جوابنا هو لا، نحن نرفض أن نعيش في حرب أبدية، نحن نخلد إلى الأمل بدل الخوف، ونختار الحوار بدلا من العداء والسلام بدل الحرب. وقالت ناطقة بلسان المجموعة إنها وزميلاتها تأثرن كثيرا بتوجه الرئيس اللبناني إلى الشعب في إسرائيل ويتحدث عن آفاق السلام، ففي الوقت الذي يسيطر فيه خطاب الحرب على الحوار يكتسب حديث الرئيس عون أهمية بالغة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن علماء الإسلام لما التزموا بقيمة العقل ولم يحجروا عليه فأخذوا بالتفكر والسير والبحث كما قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق حققوا ما لم يحققه أحد قبلهم كما أفاد منهم من جاء بعدهم الذين استثمروا ما ترجم إلى لغاتهم من ناحية وصححه وأبدعه علماء المسلمين من ناحية أخرى في نهضتهم الحديثة ولولا علماء المسلمين لكانت بدايتهم من نقطة الصفر ولا تأخرت مسيرة التطور قرونا فقد كان لهم فضل الريادة بل كانت هناك علوم إسلامية بحتة هي الأساس في الإنجازات العلمية المعاصرة لتلك العلوم الحديثة ونتحدث اليوم عن إعجاز القرآن الكريم في هذه الحلقات ونقول أن فيه من الآيات التي نزلت منذ أكثر من 14 قرنا ما يفصح عن حقائق علمية لم تكشف إلا حديثا وللأسف أن المسلمين لم يكونوا أهم السباقين إلى اكتشاف هذه العلوم أو بالأحرى الحقائق العلمية الحديثة على الرغم من إشارات القرآن الكريم. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية دمشق الخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم أستاذ عبد الحليم، جزاكم الله خيرا.
4: بإذن الله في هذه الحلقة سنتحدث عن جهاز معقد في الإنسان وهو الكبد، فللإنسان أجهزة معقدة تؤدي كل منها وظيفة تفيد الجسم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أن أبدأ الحديث عن هذا الجهاز العظيم الذي هو الكبد، لا بد من لفتة لطيفة سريعة إلى أن الثقافة الغربية التي هي في تفوق كبير من أسباب تفوقها ذهاب الثقافة العربية الإسلامية إليها. أحد الأدباء يقول ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ نحن نقاطع البضائع الاستهلاكية، الدخان، المطاعم، السيارات، لكن لا نقاطع المنجزات العلمية لأننا ساهمنا فيها مساهمة كبيرة، وهذا باعترافهم. ذكر لي صديق مقيم في بريطانيا يحضر الدكتوراه في الطب، بعض المدرسين في أثناء الشرح قال للعربي فضل كبير علينا، فمعظم علومنا استقيناها منهم. هذه حقيقة. إذن ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ شيء آخر أستاذ عبد الحليم، أريد أن أقول إن التفكر بآيات الله الدالة على عظمته هو أوسع باب ندخل منه إلى الله، وإن التفكر في آيات الله الدالة على عظمته هو أقصر طريق نصل به إلى الله، لأن هذه الآيات تضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. والإسلام عقيدة وشريعة، معرفة بالله عز وجل وتطبيق لمنهجه. وكنت أقول دائما إنك إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. بقي أن الآيات كثيرة، بعضها بثه الله في السماوات وبعضها في الأرض. أقرب آية بين أيدينا أنفسنا، أقرب آية تدلنا على عظمة الله أعضاؤنا. فيمكن أن نمضي وقتا طيبا إن شاء الله في الحديث عن هذا الجهاز الذي يسمى الكبد. الإنسان أحيانا يأتي بقطعة من هذا الكبد إلى البيت تؤكل في وقت المساء أو في الصباح، وهو طعام لذيذ. لكن لو عرف الإنسان أن هذا الجهاز يقوم بمهمات يعجز عنها كبار العلماء. هذا الكبد بالتعريف الدقيق منطقة صناعية كاملة، وهو من آيات الله الكبرى الدالة على عظمته. هذا الكبد الذي أودعه الله في أحشائنا هو أكبر عضو في الأحشاء. والإنسان يتوهم أنه لا يستطيع أن يعيش من دون قلب أكثر من 3 دقائق. يجب أن نعلم أنه أيضا لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون كبد أكثر من 3 ساعات. الشيء الذي لا يصدق أن هذا العضو الكبير الخطير الذي هو منطقة صناعية كاملة، لو أنك استأصلت 4 أخماسه بمبضع الجراح يستطيع أن يعيد بناء نفسه في 16 أسبوعا. أسرع خلية على الإطلاق في النمو خلية الكبد.
4: تعود لنفس الحجم بعد هذه المدة.
5: لو أنه نصف الكبد أصابه تليف وجاء الطبيب الجراح فاستأصل نصفه بكامله، في أسابيع معدودة يعيد الكبد بناء نفسه. الآن طبعا صار في زراعة كبد، لكن العملية نجحوها 130% وبتكلف 10 ملايين. شيء آخر، هذا الكبد إذن عنده قدرة فائقة عجيبة على ترميم ذاته وإعادة بناء ذاته، لأن خلايا الكبد هي أسرع الخلايا انقساما على الإطلاق. الآن كم تتصور أستاذ عبد الحليم أن هذا الكبد يقوم بوظائف؟ يقوم بعضهم قال ب500 وظيفة، بعضهم قال ب700 وظيفة، بعضهم قال وظائفه تعد بالآلاف.
4: نعم.
5: لكن الشيء الذي لا يصدق أيضا أن كل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف. ما في بالكبد اختصاص، كل خلية فيه تقوم بكل الوظائف، ذلك لأنه عضو خطير. لو كان في اختصاص، كل حيز في الكبد له اختصاص، فلو أصيب حيز لانتهى الأمر. أما لأن كل خلايا الكبد تقوم بكل وظائف الكبد، وهذه خصيصة نادرة في الأعضاء.
4: قد تقوم الخلايا الباقية بالمساهمة بكل الوظائف.
5: نعم.
4: في مرحلة ما.
5: الآن من أبرز وظائف هذا الكبد أنه مخزن للدم. تعلمون أستاذ عبد الحليم من لقاءات سابقة أن معامل كريات الدم الحمراء تصنع في 1 ثانية 2.5 مليون كرية حمراء في 1 ثانية.
4: نعم.
5: وتعلمون أيضا أن هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام الإنسان له وظيفة قد لا ننتبه إليها، أن أنبل عضو في الإنسان هو الدماغ محفوظ في الجمجمة، والنخاع الشوكي محفوظ في العمود الفقري، وأن الرحم محفوظ في عظم الحوض، وأن القلب محفوظ في الصدر، وأن معامل كريات الدم الحمراء محفوظة داخل العظام. فالدم قوام حياة الإنسان. في الثانية الواحدة يولد 2.5 مليون كرية حمراء، وفي الثانية الواحدة يموت 2.5 مليون كرية حمراء. والعجيب بالأمر أن هذه الكريات التي تموت لا تطرح خارج الجسم، بل تفكك ويستفاد من موادها الأولية. تفكك الكريات الحمراء إلى خضاب دم وإلى حديد، الحديد يشحن إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام ليعيد بناؤه مرة ثانية. كيف الآن هناك معامل تضغط السيارة المستعملة إلى مربع صغير ثم تعاد إلى معامل صهر الحديد؟
4: نعم.
5: أيضا هذا اتجاه اقتصادي، يعني الله عز وجل كن فيكون، زل فيزول، ومع ذلك يعلمنا من خلال خلقه كيف نكون اقتصاديين. فهذا الكم الكبير في كل ثانية، 2.5 مليون كرية حمراء تموت، هذه تذهب إلى الطحال لتفكك إلى مقوماتها الأساسية، هيموغلوبين وحديد. الحديد يعاد نقله إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام، والهيموغلوبين يكون الصفراء، تلك المادة التي تعين على هضم المواد الدسمة. فأول وظائف الكبد أنه مخزن للدم، حيث يستوعب 1500 من السنتيمترات مكعبة من الدم. الكبد في الأساس مخزن للدم، فإذا طرأ طارئ وحصل نزيف أو حادث أو عملية ولادة، فإن هرمونا في الكظر يأمر الكبد أن يحرر هذا الدم ليكون تعويضا للدم الذي فقده الإنسان. ودائما الدول الراقية تعيش المستقبل، فلو فرضنا أنه وقع عليها عدوان طارئ فعطل الكهرباء عند مولدات احتياطية، فدائما الإنسان العاقل في عنده احتياط لكل شيء. حتى إن الله عز وجل حينما أودع في القلب جهاز تنبيه كهربائي، في جهاز تنبيه كهربائي ثاني احتياطي، لو تعطل الأول عمل الثاني، وفي جهاز تنبيه كهربائي احتياطي ثاني، لو تعطل الثاني عمل الثالث.
4: إذن وظائف كثيرة للكبد، من هذه الوظائف التخزين، وهناك أيضا وظائف أخرى.
5: نعم، مثلا من وظائف الكبد تخزين السكر وتخزين الدسم وتخزين البروتين وتخزين الفيتامينات. العجيب أستاذ عبد الحليم أنه لو فحصت دم إنسان في نسب ثابتة من كل المواد معيرة، لو أن نسبة زادت اختل توازن الإنسان، لكن المخزون الأساسي هو الكبد، فالكبد مستودعات الأغذية. بالمناسبة الإنسان متى يجوع؟ لا يجوع إذا نقص الغذاء في دمه. لو فحصت دم إنسان جائع ترى النسب كلها نظامية، يجوع إذا نقصت المواد في المستودعات. بدليل أن الإنسان حينما يضطرب أو يأتيه خبر سيء ينسى أنه جائع، ويقوم بعمل مديد بطاقة عالية من دون أن يأكل.
4: نعم صحيح.
5: معنى ذلك أن الجوع هو نقص في المواد الغذائية التي في المستودعات في الكبد. والعجيب أيضا أستاذ عبد الحليم أن هناك مخزونا في الكبد لا يمكن أن يصرف، هذا يسمى الآن احتياطي استراتيجي، لا يمكن أن يصرف إلا في حالة نادرة، إذا وضع الإنسان في مكان ليموت جوعا. في مثل هذه الحالة ينفق هذا المخزون الاحتياطي، فالإنسان قد يجوع يبحث عن طعام، أما حينما ييأس من أن يأكل وقد وضع في مكان ليموت فيه جوعا، هذا الاحتياط الاستراتيجي يتحرر من الكبد ليكون وقودا للإنسان. شيء آخر، الإنسان لو أنه لا يجوع يموت. أحيانا توضع في السيارة أجهزة تشير إلى ارتفاع الحرارة، لو أن السائق لم ينتبه لهذا الجهاز أو لهذه الساعة يحترق المحرك. الآن في أجهزة إنذار صوتي، لكن العجيب الإنسان إذا جاع يا ترى الإنذار صوتي أم مرئي أم ضوئي؟ كل كيان الإنسان يشعر بالجوع، معنى ذلك أن الجوع لولاه لما عاش الإنسان. الجوع يقتضي أن تعوض هذا الكم الذي خسره الكبد من مجموع المواد الغذائية.
4: طبعا فضيلة الدكتور، كما تحدثنا عن وظائف الكبد وخصوصا في التخزين، تحدثنا عن تخزين الدم وتخزين السكر والدسم وإلى ما هنالك، لابد أن يكون هناك وظيفة تحويلية أو ما شابه ذلك.
5: طبعا يعني أنت إذا عندك مستودع للحبوب ومستودع للدهون فرضا، مواد دهنية، ومستودع الحبوب انتهى، لا تستطيع أن تحول الدهون إلى حبوب، هذا فوق طاقة البشر. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن الكبد يمكن أن يحول النشويات إلى مواد دسمة، والدسمة إلى سكريات. يعني هذا التقسيم الكبير للمواد الغذائية بين مواد دسمة، مواد نشوية، مواد سكرية، هو تقسيم في خارج الجسم. أما الجسم لو اضطر يحول المواد الدسمة إلى مواد سكرية والسكرية إلى نشوية، هذه خاصة دقيقة جدا في الإنسان. يعني الإنسان مصمم على أنه يعالج ذاته معالجة داخلية. دائما الكبد يقوم بوظيفة التعيير، حيث يدخل السكر إلى الكبد بنسب عالية جدا. يعني واحد أيام بيأكل أكلة فيها حلوة ويكسر منها، فدخل كم كبير من المواد السكرية إلى الكبد. الكبد لا يخرج إلا نسب محدودة جدا من السكريات. وما مرض السكر إلا ارتفاع السكر في الدم.
4: نعم.
5: ارتفاع السكر في الدم، فهذا الكبد يقوم بمهمة التعيير، فكل المواد التي في الدم عيرها الكبد. هذا شيء مهم جدا في من وظائف الكبد. طبعا يعير السكر ويعير بقية المواد.
4: هنا نريد أن نعطي ملاحظة بالنسبة لمرضى السكري في هذه النقطة، هل يكون هذا المعيار قد فقد عند الإنسان حينما يكون لديه هذا المرض؟
5: هو البنكرياس يفرز مادة يمكن أن تحرق السكر في درجة حرارة الإنسان. لو جئت بملعقة سكر وضعتها على يدك لا تحترق، فكيف نوفق بين احتراق السكر الذي يحتاج إلى 100 درجة وبين احتراق السكر في الدم؟ السكر في الدم يحترق بدرجة 37 بفضل مادة يفرزها البنكرياس وهي الأنسولين. إذا ضعف إفراز هذه المادة بقي السكر الذي لم يحترق في الدم، ترتفع نسبته.
4: نعم.
5: يعني السكر الذي يحترق انتهى، فالبنكرياس يفرز مادة اسمها الأنسولين تسهم في حرق السكر في درجة الحرارة العادية. فإذا كان المادة قلت معنى ذلك أن السكر سوف يرتفع في الدم. شيء آخر في الكبد أن هناك وظيفة رابعة له، هي وظيفة التكوين. فالكبد يكون عنصر التجلط وعنصر التميع. تعلمون أن الدم بين أن يكون مائعا وبين أن يكون جامدا. إذا جمد الدم في الأوعية مات الإنسان، يقال له جلطة مثلا. وإذا ماع الدم كثيرا سال كله من ثقب صغير. يعني في بالدم صفيحات، وهي من فضل الله عز وجل، في كريات بيضاء وحمراء وصفيحات. الصفيحات مهمتها سد الثغرات. الإنسان إذا أصيب بشظية أو جرح يجب يخرج الدم كله، لولا الصفيحات لسال دمه كله من جرح بسيط ولمات الإنسان. فلذلك التعيير تعيير الكريات الحمراء والبيضاء والصفيحات. ثم إن الكبد يفرز عنصر يميع الدم وعنصر يجلطه. من توازن إفراز هذين العنصرين يكون الدم بحالة بين الميوعة القاتلة وبين التجلط القاتل.
4: هذا ما يسمى عند الإنسان سيلان الدم. نعم. نعم. وإلى ما هنالك.
5: يعني هو أطباء ينصحون الناس بعد 40 بتناول حبة أسبرين يومية ليكون هذا الدم مائعا بحيث يبتعد عن أي تجلط فيسبب أزمة لصاحبه. الآن الكبد نفسه يفرز بروتين يعير ويحدد نسب الماء في الجسم، ومن التهب كبده أصيب بالاستسقاء، أي أن الجسم يخزن ماء كثيرا يفوق حاجته. من علامات التهاب الكبد الاستسقاء، هناك ماء كثير يوضع في الأنسجة دون أن يستهلك، لأن الكبد هو الذي يعير نسب الماء في الجسم. لو أصيب الكبد بالتهاب حاد لضاع الإنسان فيما يسمى بالاستسقاء. من وظائف الكبد أيضا أنه يدرس وضع السم في الدم، فإما أن يعدله بتفاعل كيماوي، وإما أن يقيده، وإما أن يطرده. شيء رائع جدا، مجرم. إما أن نطرده خارج البلاد، وإما أن نقبض عليه نضعه في السجن، وإما أن نجرده من سلاحه. يعني إما أن يقوم تفاعل يلغي سميته، وإما أن يقيد فلا يؤذي أحدا، وإما أن يطرد خارج الجسم. هذا من وظائف الكبد. كما قلت في أول اللقاء، لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون كبد أكثر من 3 ساعات، لأنه منطقة صناعية كاملة.
4: بالنسبة لهذه الوظائف التي ذكرتها فضيلة الدكتور، طبعا لا يعيش أكثر من 3 ساعات، فهي وظائف مهمة جدا للجسم.
5: يعني الإنسان حينما يفكر في هذه الأجهزة العملاقة البالغة في الدقة البالغة في الاختصاص، ألا يسبح الله عز وجل؟
4: لا.
5: ألا يقول سبحان الله؟ لأن معرفة الله أصل الدين. كيف نعرفه؟ الله عز وجل ذاته غائبة عنا، بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لكن هذا الذي صنعه بين أيدينا، الصنعة تدل على الصانع، فنحن نرى الله من خلال صنعته الدقيقة وإتقانه لصنعته.
4: فضيلة الدكتور، طبعا لكل جهاز مرض، وقد يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، ولكن بالنسبة للكبد ما هو المرض الذي يصيبه وكيف؟
5: والله هناك التهاب كبد وبائي.
4: نعم.
5: هذا مرض خطير، مرض مميت. بالمناسبة أحب أن أنبه الإخوة المستمعين، لو أن إنسان مصاب بالتهاب كبد وبائي وعمل في مطعم ولم ينظف ما بين أظافره وأصابعه بعد دخول الحمام، فإن 300 رائد من رواد المطعم يصابون بهذا المرض. يعني قضية خطيرة جدا، إنسان مصاب بالتهاب كبد وبائي بسبب وصول جرثوم إليه، إن لم يبالغ في تنظيف يديه حينما يعد الطعام قد يصيب مئات الذين يرتادون هذا المطعم بهذا المرض المميت دون أن يشعر أحد. فلا بد من دقة بالغة في موضوع هذا المرض الخطير، اسمه التهاب الكبد الوبائي.
4: من أين يأتي هذا المرض؟ هل هو تلوث أو مشابه؟
5: تلوث، تلوث.
4: نعم.
5: لذلك النظافة من الإيمان. يعني الإنسان حينما يبالغ في النظافة يكون قد بالغ في صون جسمه من الأمراض.
4: أيها الإخوة والأخوات، أتينا لنهاية هذه الحلقة، وذلك لضيق الوقت. إن شاء الله نتحدث في حلقات قادمة عن آيات الله الكبرى الدالة على عظمته، وتحدثنا في هذه الحلقة عن آية كبرى وهي أكبر عضو في الأحشاء الكبد. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة، ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نحن بزمان بنبكي عليه بصلة الرحم. الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم. شهر رمضان شهر صلة الرحم. إن شاء الله مفكرين صلة الرحم. السلام عليكم، شلونك عم؟ كلامته بخير. هي صلة الرحم، هي أدنى درجة بصلة الرحم. هي تبع أدنى درجة ما عاد موجودة. اليوم الوصية: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لك تعرف مين العم ومين ابن العم ومين الخال ومين ابن الخال. نحن بزمان بنبكي عليه بصلة الرحم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية كان من أعلم قريش بالأنساب. الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم. هل هون شو الحديث؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. شهر رمضان شهر صلة الرحم. هيك لما نرق لكم يعني. إن شاء الله مفكرين صلة الرحم. السلام عليكم، شلونك عم؟ كلامته بخير. هي صلة الرحم، هي أدنى درجة بصلة الرحم. هي تبع أدنى درجة ما عاد موجودة. مين هلا؟ ما حدا فاضي لحدا. لكن اللي بيطبق شرع الله بيعيش ملك، بيعيش جواته بنعيم وجنة. لأنه الإنسان مش لنفسه، الإنسان المسلم لمن حوله، لأرحامه. نسأل العم ونسأل الخال ونسأل الخالة. وين الخالة هلا؟ وينها؟ نعم نسأل. إمتى آخر مرة رحت لعند خالتك أنت؟ سؤال من زمان. هلا لما كانوا يسألوا للواحد وين، قال له كنت ببيت خالتي. إن شاء الله مفكرين خالته أخت أمه. هي خالته مرت أبوه. فكا بده الواحد بس يعرف ينسبها. لما كان يكون بالسجن شو بيقول لك؟ بيت خالته. هي خالته مرت أبوه، لأنه دائما الخالة مرت الأب بتجي، مو دائما يعني، بس يعني ما حتجي مثل الأم. مثل الأم ما في. بعد الأم احفير والأم بتلم. هلا أي عيلة، أنا دائما إذا فزت على عزاء وهي قل لهم لا تفرطوها بعد وفاة أمكم. كانوا يروحوا ويزوروها ويجتمعوا الخميس والجمعة وبرمضان لو بالحد الأدنى، واحد داخل واحد خارج إذا كانوا كتير متخاصمين. بس وين بيجتمعوا؟ عند الأم. متى ما راحت الأم ما عاد تشوف. لذلك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه ممن أمر الله وصلها. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم. الدين مو كله صلاة وتراويح وراكد لي وحامل لي السجادة وماسك المصحف وماسك لي لي. هذا جزء من الدين. في الدين جزء بينك وبين الله، هذا حلو. في جزء بينك وبين الناس. والله قاطع الرحم اللي خاصة الأخت، خاصة الأخ، خاصة العم، خاصة العمة. وانت قد تكون مو مقاطعهم يعني بقرار، لكن مقاطعهم كسلا، مقاطعهم يعني خمولا. ما في بيقول لك ما في وقت. شلون ما في وقت؟ لك لا تجننوني. انت امبارح قديش قاعد على الفيسبوك؟ ما عندك فيسبوك؟ والله قفشتني. عندك واتساب وهدول القصص؟ طيب شو عند الشغله اللي بتشغلك وبتلهيك؟ مالي تاركك، لا تفكر انه شو هيك شغله انت بتهواها وبتاخذ من وقتك كل يوم؟ شو يعني هيك شغله بتلعب فيها يعني؟ جوال، بيلعب بالجوال. ما عنده فيسبوك بس عنده جوال. قديش بتقعد على الجوال بتلعب يعني؟ هدول اللعب ما هي قديش ايه بيعد له ساعة، بيعد له ساعة ونص، وهي زيارة الخالي او العمة او اللي قديش بدها، والله ما بدها ساعة تروح لعندها. كم من عمة الان تجلس وحدها اولادها مسافرين، يا سيدي اولادها موجودين وكل شيء، قديش فيها جبرة خاطر لما بيجي ابن الاخ لعندها على البيت، هي الكبيرة بالسنة اللي عمرها 60 وعمرها 70، الواحد بهالايام بعيش بالزيارة، والزيارة اذا كان معها هيك يعني هيك يعني شيء من العطاء، جبلت النفوس على حب من احسن اليها، نص كيلو برازي، نص كيلو غريبة، اكلة ظريفة، شوية تمر، كليين بردقان، كليين موز، لكن واحد بيعرف يشتري ويعرف ايضا اثار القطيعة. اخواننا الكرام، لما بيكون في قطيعة بصير الانسان بيكرهك. هلا قلت لكم انه الرحم تبدأ بالسلام، لكن ثم تبدأ بعدها بالدعاء، ثم تبدأ بعدها بأن تدله على الله، ثم تبدأ بعدها بأن تعطيه مما أعطاك الله. هذا بيخفف عنك ضغط وعين وحسد. كم من إنسان اللي أنت بتقول هذا معه وهذا شو عم يأكل ومدري إيش، إيش جاب لك ظرف في مثلا نص مليون ليرة، تقول والله الزلمة ما في منه، والله أنا يعني كنت غلطان بحقه. إذا كان حط له مليون قل له أنت أحسن إنسان بالدنيا، وإذا زود له إياهم مليونين والله بيعود قبل الإفطار بدعي لك. تخفف عنك عين. كل المنظومة اللي الله عز وجل أوجدها في صلة الرحم، الهدية تذهب وحر الصدر. قديش يكون عم يغلي جيب له هدية. نحن من نعرف نطفي المواقف. هلا نار عم تشتغل هون وهون وهون وهون، واحد بكلمة، واحد بعفو. نحكي عن العفو، وين العفو؟ لك هدول خلق الكبار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بلوا من البلل، واحد بل شفايفه، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلش بالسلام، بدي منكم تطبقوا الشيء اللي عم ناخذه نطبقه، حتى الله يرضى علينا برمضان يفرج عنا، شوفوا شو عم يصير بلادنا. يعني بدها دعاء، ما بدنا نعيد الكرة. بلش، من أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بنقعد وبنجي وبنصلي وبنقيم، لك بعدين لك بينك وبين أخوك بدنا ننكأ الجراح. معلش مشان الله، هلا أنت إذا كان في ملك من الملوك بيجي لعندك وبيقول لك كل مال خاطري بدك صالح أخوك، شو بتقول له؟ بتقول له تم تم طال عمرك تم. هدول أهل الخليج، إذا أجا ملك قال له كرمالي أنا إذا إلي خاطر عنده، طيب والله عز وجل شو خاطرك عنده؟ وشو خاطرك عند الله؟ شو عم تساوي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذا مو رجاء، هذا خلاص فكوها. والله أخ قبل يومين من رمضان وكنت عم أحكي الأحاديث ومنزل على وسائل التواصل وهي، قال لي ما بسامحه. شو بدي إلا إذا عم جيب لك الآية وعم جيب لك الحديث وعم نقول لك قال الله وقال رسول الله، طيب يا سيدي لقل لك شغلة، سامحوا يعني سامحوا عقلا، سامحوا بينك وبين الناس وبينك وبين ولاده وبينه وبين ولاده، والقلب إذا لسه هي تركها لله، قول بكرة الله بيرضيك. الرضا هي شغلة بكرة. سبحان الله، طلب مني أخ هذا الطلب، صارت جريمة من 6 أشهر ثم أذكر الأسماء، واحد قتل واحد، لما صار الفتح وطلعوا من السجون، القاتل طلع وياه، اجا والد القاتل، وهي كانت عن طريق الخطأ يعني او كذا، يعني ما المداخلات ما حفوت فيها يعني حتى ما وصفها 100%، صاعد غضب وضربه سكينة ومات. اجا والد القاتل قال لي بدك تروح لعند والد المقتول يعني بتمون عليه. قلت له ايه؟ قال لي يعني انه هيك مشان يسامحه، قال لي لانه هو يعني خرج برات البلد وبده يفوت والدنيا على رمضان وكذا. فانا والله سبحان الله لانه اعرف والد المقتول صلي عندي، قلت له والله صعبه هلا بس شوي يعني بدنا نحكي لنشوف يعني، لانه هذا لساته جرحه تازه، يعني يمكن انه مثلا يقول لك روح هلا انا ما بدي اساوي مشاكل ولا بدي اشتكي ولا ايه. والله اجتمعت فيه لوالد المقتول، قال لي والله صعبه يا استاذ ايام، يعني هو حيقول لي انه انا يعني كعقل مسامحه بس قلبي من جوا ما صعبه. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين خلقك فتجاوزه عنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ستنا عائشة، يفضلها على كل النساء، بس يقول كلمة اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لذلك يلي بيقطع الرحم أول شيء تنزل عليه اللعنة، هذا بيقول له تصيبك شرارة، تصيبك إيش؟ يحطوا على اسمه مثلا شو منع، ما ذكروا أيام تيجي بدك تسافر حاطين على اسمه منع، ما بيحسن يسافر. اوعى تجيك لعنة أو تجيك إشارة. الله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله. يا رب دخيلة شغلة مو لعبة، مو انه شغلة هيك قرار من راسك تاخده. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هي القطيع أول شيء، هذا الأمر العظيم اللعنة. اثنين، عدم قبول العمل، لك حساب والحساب مسكر، لا عم تحسن تسحب ولا هلا هون عم تسحب 200,000 ورقة ديك ولا شيء. تعرض الأعمال أعمال الإنسان كل اثنين وخميس، أعمالك الله عز وجل بيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين، إلا قاطع أو مشاحن أو مدمن خمر. قاطع هذا شلون اللي مقاطع أبوه، شلون اللي مقاطع أمه، والدنيا رمضان بدكم الله هيك يبارك بالشهر، روحوا هلا أعلنها، قال له أخي أنا ما عاد بدي شيء، لك الدنيا ما عاد فيها شيء يا أخوان، والله ما فيها شيء، والله المال اللي معنا مو إلنا، خمس دقايق بيروح كله. صحتك اللي أنت هلا عم تقول إنه هي من هون لـ24 ساعة بتلاقي إنسان يخسر صحته. فلذلك الله بيغفر للتائبين والذاكرين والمصلين، بس إذا كان واحد قاطع رحم يعني الله يجيرنا. أيضا قاطع الرحم هي بالذات يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ومثل ما الجزاء من جنس العمل، مثل ما بتقطع بدك تنقطع. شوفوا أخوانا الكرام، صلوا أرحامكم حتى الله يبعث لكم أولاد بررة، صلوا أرحامكم حتى الله يحنن عليك بكرة. هلا بكرة أنت مثل ما بتعمل يوم بكرة الله عز وجل أنت هيك أولادك بيجوز أنه ما يكونوا مثلا بالمستوى المادي، الله بيحنن عليك ابن أخ، الله بيحنن عليك بنت أخ، وعم تبعت لك وخاله وحبيبي وشو ناقصك ما بتعرف. والله أخ كريم ساكن برا ببلاد اللي بسموها الواق بلد ما بتعرفوها، قال لي الله زرع بقلبي حب لخال من اخوالي. قال لي زلمه متقاعد وما لي. قال لي كل شهر ببعث له 300 يورو اي اثناء الازمه. قال لي والله ما قطعته حتى مات. انت دق في شو لهالزلمه هذا؟ هذا بيكون بار. هذا الخال هذا كان واصل للرحم. لا تنغرب الساعة اللي انت فيها هلا. بكرة بيجوز تخلوا عنك أولادك. الله بيهيئ لك الجزاء من جنس العمل. مثل ما انت كنت تكرم خال لك، الله بده يبعث لك مثلا ابن اخت يكرمك. مثل ما كنت تكرم عمك، الله بده يكرمك بابن اخ يكرمك. مثل ما كنت تكرم جدك، الله يبعث لك مين؟ حفيد يحملك. مثل ما كنت انت تقطع اخوالك واعمامك. هلا برمضان ما بيصير الواحد يدفع لزكاة مال وفي ناس من اهل ابوه او امه، الاخوال والاعمام هن بحاجة. الاقربون اولى بالمعروف، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. بنهي لأنه طولنا. صلة الرحم أنا بقول لهم عبادة صعبة عن جد. مو الصيام أسهل، الصدقة أسهل، لكن الروح على الحج أسهل من صلة الرحم. ليش؟ لأنه كل واحد بعقل بيجي، هذا عجبه وهذا بيفسرها، هذا بتعطيه مثلا صندوق بيقول لك أنا أخي شو عم تصدق عليه. بك ما بتخلص، بس شوفوا شو ثوابه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الديار، صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزدن في الأعمار. الله بيطول عمرك، مو شرط يطول عمرك انه يصير عمرك 90 سنة، لا، عمرك بيجوز يضل هو مثل ما هو، لكن لا بتفوت سجن ولا بتشوف مشفى ولا بتشوف ضيقة. هلا هدول ال 14 سنة اللي مروا هدول بالله عليكم من عمرنا هدول؟ أنا بقول له الأخ، قلت له راحت زهوة حياتنا ونحن واقفين على فرن الخبز وقاعدين على البطاقة الزكية، وطلعت بطاقة غبية مشان شو؟ أيوه. ونحن واقفين على الدور الغاز وواقفين مدري ايش وكذا، والله راحت. الله لا يمتحننا أكثر من هيك. ادعوا. تعرفوا انه آية الصيام بالبقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كذا، الآية الأولى وشهر رمضان، بعدين شو في بعد منها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعدين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. ليش إجت آية الدعاء بقلب آيات الصيام؟ لأنه من أجل العبادات في شهر رمضان هو الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ مختوم فيه إن شاء الله. قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، روح برها. الله أكبر. شوفوا، هلا أنت هيك مساوي شغلة بينك وبين الله ومو ظابط أمره، هلا قدم بر في شغلة. هلا نحن ما بنعرفها هي البر. شو البر؟ الظرف البر.

وأمي. أخ تاني اشترى سيارة، قال لهم والله ما بركبها لا زوجة ولا ولد قبل أن آتي إلى أبي وأمي. لك هن اللي ربوني. قال له تفضل تفضل سيدنا. قلت له حجي حجي هي هدولك يعني هي سيدنا مولانا تاج راسي. طلع افتح له الباب تحطوه هيك، بعدين الوالدة هيك كان مشوار هيك وكذا وهي، وبعدين بتجيبه لعندهم هذا البر. قال له هل لك أم؟ ما في. هل لك خالة؟ فبرها. طيب هل لك أب؟ لا. هل لك عم؟ فبره. وين البر؟ لا وين البر؟ وين برك بأبوك؟ بيجي لعند أمه، مرحبا حجي، الله وكيلك مقطوع لك فوق لك فوق همه. قلت له عود تروح هي بالظاهر يعني أخوه الكبير جايب له شيء على رمضان تمسكون هي وتنزين. قلت له خذهم بقى خذهم ماما خذهم. بعد ثلاثة أيام أنا بعرف أنه عطيتيني، هلا هدول دين اعتبريهم دين. حول ولا قوة، لك اتركوهم أو يروح. مرحبا حجي الله يخلينا إياك. حواليك شي مليون ليرة. قال لك يا ابني والله ما عندي شيء، شو رايك نبيع طقم الكنبايات؟ لك كرمون بكبرتهم، لا تكون بالعكس، بدك تتفنن بالبر بالبر بر. هلا صله الرحم اعلى درجه بصله الرحم هي البر للوالدين، هي مو صله رحم هي اسمها بر. بعد ما منها الاخ واللي هي نياله يلي معطي، نياله اللي يده عليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. اخوك هلا مثلا هلا اطعام الطعام برمضان بتعرفوا افطار صائم ما له علاقه بالفقر والدروشه، هذا صايم لله بدك تكرمه. لك سر من اسرار الله، من فطر صائما كان له مثل اجره. يعني هذا قديش له اجر؟ والله هذا صام وكذا له 6 تريليون حسنه، روح فطره. لذلك كانوا يدوروا على الصائم ليفطروه. هلا بيجوا بيقولوا بيجيبوا تمرة وكذا وهي يكتب لو فطر انه هيك، بس يعني الشغلة العظيمة فطره. بقى مشان البر اخوك زلمة ميسور يمكن يكون مدير شركة. طيب السلام عليكم. قال له والله في كليين صفيحة بعت لك اياهم على البيت، وهدول صفيحة ظراف اذا اطعمت فاشبع، وتبعت له يعني 6-7-8 اقراص خليه يأكل هو أولاده يوزع، توكل على الله، قل له إن شاء الله قبل المغرب نص ساعة بيكونوا عندك سخنين. إيه؟ هيك تبنى الحياة، هيك بالحب بدنا نعمرها، بالحب بالأخلاق. لما الجار بيشوف جاره، لما الأخ بيشوف أخوه.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا وبالكم، وأن يسلمنا ويسلمكم ويسلم بنا وبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا قلوب العباد وما ينفع البلاد. طيب الله ذكركم وشرف الله أرواحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم تقوى وإيمان وتوحيدا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مفهوم، هذا المفهوم نحتاجه كثيرا عندما نكون مقبلون على مواسم للخيرات، أو قد انتهينا للتو من موسم من مواسم الخيرات. وإحنا الحمد لله قد انتهينا قريبا من موسم أيام العشر، عشر ذي الحجة، وفيها عبادة الحج. نسأل الله أن يتقبل ممن رزقه الله ويسر الله له حجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ كل مشتاق ما يشرفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإحنا كمان مقبلين على أجازة والصيف، فدايما بنسأل أنفسنا السؤال: ماذا بعد العشر؟ ماذا بعد الحج؟ ما الذي نستطيع أن نفعله في الإجازة؟ لعل إن شاء الله اللقاءين القادمين غير اللقاء ده هتكلم عن إزاي نستثمر الإجازة، خاصة وإحنا خارجين من موسم من مواسم الطاعات. عارف أن البعض شباب الجامعة لسه مازال بيدرس، وبعض الأمهات يعني متابعة الأمر ده معهم فمشغولة، ولسه الثانوية العامة، ربنا يسلمهم ويسلم أهاليهم من كل ما يخزيهم غدا بين يدي الله. فهتكلم النهاردة في مفهوم، المفهوم ده ربما إن شاء الله يساعد كثيرا في مثل هذه الأوقات، ويكون دايما يعني هذه الفكرة تكون دايما معكم تستحضروها بعد خروج من كل موسم، ألا هو نحتاج دائما نفهم أن مواسم الخيرات، مواسم الفراغ زي الأجازة والكلام ده، هي محطات للتزود وليست غاية في الطريق. هي محطات، وانت مسافر في الطريق بتعدي على محطات بتتزود بيها، تضع البنزين، تدخل تشرب كوباية شاي، تفوق شوية، تدخل خلاء، فهي محطة للتزود وليست هي نهاية الطريق. واحد في الحج في مواسم الخيرات في مواسم العشر، انتهى الحج خلاص، صفحة عرفة طويت، الناس بتغادر الحرم خلاص سافروا، أصوات التلبية بتسكن، دي اسمها ايه؟ عبادة. يعني وانت في الحرم كنت بتصلي، او انت لابس الإحرام وبتلبي، او انت صايم في يوم من الأيام، دي اسمها عبادة. العبادة بتنقضي. يعني أنا دخلت أصلي الفجر النهاردة، قعدت أدي 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، في الآخر الصلاة انقضت، كنت صايم، الصيام انقضى، كنت بقرأ وردي، رفعت المصحف خلاص بعد التلاوة. الشيء اللي ينبغي أن لا يغادرك، الشيء الوحيد الذي لا ينبغي أن ينتهي، هو مفهوم العبودية. العبادة بتنتهي، العبودية ما بتنتهيش. وده اللي هيفسر لك ليه كتير من الناس يتلاقيه بيصلي ويصوم وعنده نفقات وحافظ كتاب الله وأخلاقه وعلاقته في تشويش كبير قوي في حياته. تلاقي الأخ اللهم بارك إمام مسجد ومتسنن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وتلاقيه مشارك في جمعية خيرية، وتلاقيه، لكن تلاقيه عاق، تلاقيه تتعامل معاه في المعاملات المالية صعب جدا، فين يا عم سمحا إذا باع، رغم أن لحيته مش عاوز ياخد منها شعرة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، فين النموذج ده؟ تقعد مع الأخت اللهم بارك حاجة كده يعني سمتها يذكرك بالإيه، يعني بالصحابيات الأنصار، حاجة كده جميلة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وطريقتها في الكلام حاجة يعني تحس كده أنك قاعد مع معلمة ابن حجر، لكن تشوفها في بيتها وهي بتتكلم مع أولادها، ولا تشوفها وهي بتناقش زوجها في مسألة بين قوسين بسيطة جدا، مش عايز أقول كلمة تافهة يعني، لأن بين المسلمين ما فيش توافه إن شاء الله، تلاقيها بتتكلم في كوباية شاي، تتكلم في هنعمل الستائر نغسلها ولا ما نغسلهاش، حاجة يعني بسيطة خالص يعني، تجد الأخت سبحان من غيرها انقلاب موازين، حاجة وصوت عالي والكلمة بتترد عليها أربع كلمات، أو أنت عشان معك القراءات العشر كل كلمة يترد عليها بعشر، أنت في حاجة غلط، في حاجة في المنظومة غلط، واخدين بالكم؟ فاللي اتضح واللي انتبهنا ليه ان لا، هو واضح ان المعهد الشرعي اللي انت دخلتيه قعدتي اربع سنين فيه، واضح ان المعهد ده عمل تشويش كتير جدا عليكي اكتر ما رباكي صح، فايه اللي حصل لما نيجي ندخل جوه؟ هنلاقي طبعا في افاضل كتير جدا بفضل الله في معاهد وطلبة العلم، وفي معهم قراءات يشار لهم بالبنان، وأنسى كما يقول الكتاب، بس في ظاهرة، خلونا نتفق ان الظاهرة دي موجودة واكيد انتوا حاسينها، يعني ظاهرة يعني موجودة في البعض وليست في الكل، ظاهرة يعني موجودة وواضحة، ده الكلمة ظاهرة، بنقول في ظاهرة بكذا يعني ده المراد، في ظاهرة كده كلما ازددت علما المفترض تزدادي أنوسة، تزدادي انكسار، تزدادي يعني معاني ليونة، لا في قدر من الجفاء في العلاقة الأسرية، في العلاقة تحس ان الأنوثة بتضعف، واخدين بالكم؟ كأن هرمون الذكورة بيزيد. هنا إشكالات حصلت سببها والله أعلم ان في حاجة اسمها عبودية وفي حاجة اسمها عبادة، احيانا ان في ناس بتخلط بين الاثنين، هما بينهم اشتراك لا شك بس بيخلط بالاثنين، هو عنده ان الاسلام كله هو العبادة وخلاص، فهو عنده جدول حطه عبادة، هو عنده العبادة عبارة عن ايه؟ حلقة القرآن اللي بيروحها، خطبة الجمعة اللي بيحضرها، السمت الظاهر، مجلس العلم اللي بيحضره، فهو عنده الحاجات دي هي دي العبادة. طيب والباقي؟ مفيش عبادة، واخدين بالكم؟ مفيش عبادة، فبيحصل التشويش ده، كتير من الناس بيخلطوا بين العبادة والعبودية، بيظنوا ان هم حاجة واحدة، لا، العبادة عمل، العبودية حال، العبادة لها وقت صح، العبودية هي العمر كله، العبادة بتبدأ وتنتهي، انا قمت اصلي قيام الليل من الساعة واحدة للساعة اتنين خلاص دي عبادة، العبودية لا تنتهي الا بانتهاء حياتك، الصلاة عبادة، لكن الخشوع لله في القرارات والمواقف والاختيار عبودية، الحج عبادة، التسليم لله بعد الحج هو ده العبودية، الصيام عبادة، لكن تكف نفسك عن الحرام طوال العام بقدر ما انت تستطيع دي العبودية، فهمتم؟ ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن صلاتي ونسكي لله بس، قال ومحياي ومماتي، فالصلاة والنسك دي أجزاء، أما الحياة والممات هي الحياة كلها، وده اللي بيظهر الفرق الكبير، بعض الناس يريد من الدين ساعات معينة ولا يريد منه حياة كاملة، ولذلك تلاقيه بيحج بيعمل عمرة، هو مش عاوز حد يتكلم معاه في أي حاجة حلال وحرام، عاوز يتكلم إزاي نعيط خلاص، إزاي ندعي ربنا، لكن ازاي نتطهر من مالنا وازاي نصلح حياتنا والكلام ده كله، لا يا شيخ الله يكرمك، احنا جايين نغير جو، احنا جايين العبادة لا للعبودية، فاهمين؟ اتيت للعبادة لا للعبودية. فلما بينتهي الحج، بتنتهي العمرة، بينتهي رمضان، العبادة خلصت، فهو خلص كل حاجة، فساب همه واهتماماته وحياته فين؟ مع العبادة. فاهمين انا بقول ايه؟ أب تلاقيه ما شاء الله بيصلي جدا الفجر ومظبط أموره على صلاة الفجر والكلام كله، هو عنده الدين كله هو صلاة الفجر. طيب صلى الفجر بقى بيرجع يتخانق مع زوجته، يتخانق مع عياله ومش عارف ايه، ويبخل عليهم ولا يصرف عليهم ولا يتقي الله فيهم ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ليه؟ لأنه هو عنده الحالة الانفصالية دي. هل اللي انا بقوله ده انتوا حاسينه ممكن يفسر لكم حاجات كتيره جدا احنا نفسنا بنقع فيها واللي حوالينا بيقع فيها؟ ان كتير من الناس تبقى معاك في حج وعمره يقولك ذكرنا بالله، تذكروا بالله بشرط اتخليك هنا، ولذلك عندهم استعداد يتخنقوا جامد جدا جدا جدا ويضيع العباده كلها والرحله كلها عشان الحمام مش عاجبه، حمام المخيم مش عاجبه. مين بقى الغلطان؟ الشركة ولا الدولة ولا المنظمين ولا المشرفين ولا مين؟ ما مش موضوعي دلوقتي. هو موضوعه ايه؟ هو انا عاوز اخلص حياتي واتخانق واعمل كل حاجة والقصة دي كلها وتفاصيل. لذلك سبحان الله لا يعيني الناس في منى، الناس دفع فلوس قد كده، يعني كل واحد دافع رقم، يعني أقل ده حاجة بيدفع 3 مليون تقريبا، فتلاقيه في منى المبلغ ده مسمع في مخيمات منى رقم، تلاقيه سبحان الله في منى مش عاوز يقعد فيها نص ليلة، وياخد بالأعذار وحد يوكلني وحد مش عارف ايه وما روحش واعمل وبتاع وتفاصيل، وتلاقيه في الأول والآخر قاعد مالي يدور على كل الحاجات اللي فيها طرف، وان يقعد قاعد رايق كده وتحس انه عاوز حاجة تخرجه برا الجو. ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم الفكرة بقى، نسأل الله العفو والعافية، كتير من الناس عاوز الدين مجرد في المسجد لكن ما يكونش معاه في السوق، واخدين بالكم؟ مش عاوز ايه يكون الدين معاه فين؟ في الاسواق. مش عاوز يسمع كلمة آية ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس، لا هو مش عاوز يسمع دي، هو عاوز الدين يدنه في المسجد. طب لو راح الحرم عاوز يكون فين؟ في الحرم بس، لكن الدين ينتقل معاه في البيت والخلوات والحاجات دي كلها والمعاملة، لا عاوز دينه يكون في الدعاء. يا شيخ ادعي ربنا ازاي؟ الطريق هو العبودية، والعبادة دي بتشحن العبودية، بتشحنها محطات بنزين، فالعبودية دي اشبه بالسيارة اللي انت ماشي بيها لا تفارقك، كل شوية محتاجة بنزين. ايه هو بنزينها؟ العبادة. فالدعاء ده عبادة، لكن لازم يسمع معاك في عقودك ومعاملاتك وحياتك. كتير من الناس عاوز الدين يكون في لحظات التأثر لكن مش في لحظات الاختيار الصعب. فالدين كأنه بقى طقوس موسمية كده. ده هيفرق معايا حاجة في ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد ليالي العشر وأيام العشر؟ ليالي العشر في رمضان، أيام العشر في ذو الحجة. ماذا بعد عاشوراء؟ ماذا بعد كذا؟ ماذا بعد الدراسة؟ هيفرق كتير جدا. ماذا بعد هو ما كان قبل. أحد الإخوة بيقول لي عاوزين درس في ماذا بعد الحج، قلت له ما كان قبل الحج. أنت لو فاهم القصة هي كده، ماذا بعد كذا؟ هو ما كان قبل كذا. احنا كده كده ماشيين في حياتنا فين؟ في طريق العبودية، بنشحن بالحاجات دي، واخدين بالكم؟ كتير من الناس كأن الدين عنده طقوس، بيفتح الملف بتاعها في وقت محدد وبعدين بيغلقها تحت شعر، عاوز يبكي في عرفات بس في عرفة، واخدين بالكم؟ لكن لا يريد ان يراجع المظالم اللي بيحملها للناس. عنده استعداد يعيط في عرفه ودنه يعيط ويا رب اغفر لي ويا رب كذا، تقول له طب رد المظالم، طب رد الورث اللي انت واخده ده، طب رد مش عارف ايه اللي انت، لا ما عندوش استعداد لدي. هو انا جاي عابد ولست عبد، واخدين بالكم؟ عاوز يقف قدام الكعبه لكن مش عاوز يقف قدام نفسه ويراجع المال المشبوه اللي بيدخل جوه جوف اولاده وجوفه والكلام ده كله، وبقاله سنوات المال ده رايح جاي على بيته. عاوز روحانيات المناسك والمشاعر والمنى وعرفات ومزدلفة وكذا، لكن مش عاوز مشقة رد الحقوق. عنده استعداد يتحمل مشقة التنقل، واخدين بالكم؟ عنده استعداد ان يبكي، لكن ما عندهش استعداد ان يدفع ثمن التوبة. الله يريد منا ان نكون عبيد لله سبحانه وتعالى، عبيد لي في كل شيء. انا بكون عبد لله لما بتغضب، اصلا معلش انا بغضب، ولما احنا بنغضب احنا من عيلة الغضبة زي مش عارف بتاع، فاحنا بنغضب. ايه يا عم انا مالي ومال انت عيلتي ومش عيلتي؟ خليك عبد لله. يعني ايه انت عم بتغضبي؟ بقول لزوجي انت اوحش واحد في الدنيا، انت بقيت سيء جدا، انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا، انت من ثلاث، مش هقولك من ثلاث ايام واربعة، انت من ثلاث دقايق بتقولولي انت احلى حد في الدنيا، خلاص انت واحد من العشر مبشرين من الجنة او واحد من 11، عشان العشر خلاص خلصوا معروفين. فتلاقيها تقول له كده وما فيش ثلاث دقايق تقول له انت هتتحشر مع ابو لهب. فلا، لازم تكون عبد لله لما بتغضب، عبد لله لما بترضى، عبد لله لما بتكسب، عبد لله لما بتخسر، عبد لله مع زوجتك، مع امك، مع اولادك، مع جارك، في جو كده، مع الموظفين بتوعك، مع الشركاء، مع حتى خصمك، بك خاصمت، لازم يكون عندك ده. فانت داخل السوق عبد، جلست مع الاسرة عبد، مش انا بجلس مع الاسرة خلاص بقى انا في المسجد الشيخ اسيد، وسيد راح وسيد اجا، وسيد راح وسيد اجا، يرجع من البيت مايكل خلاص عاوز يتفرج على حاجات غير جائزة، ويقول لها شغالي لنا كذا وهات لنا مش عارف ايه وتعالي اتفرجي معايا، تقول لا مش عارف ايه والكلام ده كله، تقول له يا اسيد، لا لا انا مايكل خلاص. فايه اللي قلبه كده؟ مفهوم العبودية عند اسيد مضروب مشوش، وكأن ان الملائكة دول قاعدين في الجامع، قاعدين عند العبادة، خلاص بيدلس عليهم بقى. فلما بيجلس مع الاسرة بتاعته ما عادش عنده المفهوم دوت. اذا اغلق الباب على نفسه بينسى انه عبد، لما ما بيشوفوش حد بينسى انه عبد. لا يا جماعة، انا شايفني الناس انا عبد، الناس مش شايفني انا عبد. هذا المعنى غاب عن كثير من الناس، غاب عنهم ان الله لا يريد منك جزء من حياتك، الله يريد حياتك كلها. وهو ده مفهوم العبودية، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انك تكون عبد في حياتك كلها. واخدين بالكم؟ علاقة زوجية امساك بمعروف او تسريح باحسان. لو مش هتنجح في الامساك بالمعروف انجح في التسريح باحسان، لان انت لازم تنجح، لازم تحقق العبودية. لكن لا، هنولع في بعض بقى، ويلا على المحاكم، ويلا كذا ويلا كذا، والله لحرمك والله لحرمها، والله مش عارف ايه، ده عيالي ده عيالهم. فين الدين هنا؟ فين الدين؟ وفين وفين وفين وفين وفين؟ فالبعض بيتعامل مع علاقته بالدين هي ساعة العبادة فقط، لكن الصح يا جماعة أن العبودية هي التي تحكم كل الساعات. فالسؤال الحقيقي بعد مواسم الخيرات، سواء كان حج أو رمضان أو عشر ذو الحجة أو غيره، ليس كم مرة بكيت. بعض الأخوات والإخوة يقول لك الحمد لله ربنا فتح علي يوم عرفة فتح، اللهم بارك. هو إيه هو الفتح؟ انت يعني اما واحد يقول لكم كده بتفتكروا ايه؟ يلا قولوا لي. لما بيبقى يقصد ايه؟ او واحد يعني قلت لكم دلوقتي اللهم لك الحمد ربنا فتح ليا في يوم مزدلفة فتح عجيب قوي، هتقولوا ايه؟ الدعاء انه عيط، الدعاء انه عيط، الدعاء دعاء وبكاء، فتح في الدعاء، تضرع، كثرة عبادة، ذكر، توفيق. شفتوا؟ كلكم قلتوا معاني جميلة، لكن كلها مرتبطة بلقطة عبادة خلاص. لكن يا جماعة ليس مجرد فتح في الدعاء، ربنا فتح لي في الدعاء أن أبقى عبد له سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فتح لي في الدعاء أن أنا أقول له يا رب افتح لي أن أنا أكون عبد كما ترضى. ربنا فتح لي في الدعاء وشرح صدري في مزدلفة وانا بدعي ان انا كرهت المعصية اللي مبهدلاني. ربنا فتح لي وانا بدعو ان انا كرهت المال الحرام. ربنا فتح لي وأنا بأدعوه أن أنا انشرح صدري لقيام الليل وانشرح صدري أن أنا أعفو عن أختي وانشرح صدري. واخدين بالكم؟ مش مجرد أن أنا بعيطت وما كنتش لقي مناديل وبهدلت الإحرام بتاعي من إيه؟ من سبب إيه؟ كثرة البكاء. هي دي معاني جميلة، لكن ليس السؤال الكبير كم مرة بكيت ولا كم مرة ختمت ولا كم مرة دعوت دعوة. يعني في أخوات أحيانا وبحضر كده واسمع استشاراتهم والكلام ده كله مع أزواجهم، أقول لها سبحان الله أحيانا أشعر أنك لو سبتي حلقة القرآن حياتك هتنصلح، رغم أن عارف أن الكلام ده ممكن يكون ظاهرا كده في قدر من البشاعة، لكن في أخوات فعلا كده. أي نعم عددهم مش كبير، بس في فعلا أخوات كده لو سابت حلقة القرآن بيتها يرتاح. مضغوطة جدا، المعلمة تقول لها لازم تجيبي مش عارف ايه، والدار عندها نظام معين، فالبنت مضغوطة مضغوطة مضغوطة مضغوطة مضغوطة. ليه؟ لأن لازم أسمع 10 أجزاء في وقت معين ولا هيطردوني برا الجروب ومش عارف ايه، فالبنت مش قادرة متعتعتها أو مش قادرة أو النظام أصلا كله على بعضه ومحتاج أصلا يتفلتر، ومعرفش جايبين النظام ده منين، فين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. المهم كل واحد ليه هديه، وإيه فهي قاعدة ملتضغط، المسكينة عندها عيلين ثلاثة وزوجها بيجي بالليل يلاقيها قاعدة ايه مضغوطة وقاعدة ملتي تتخانق ولا ولا ولا القصة دي كلها. فايه اللي يحصل؟ اللي زي دي نقولها لا، لازم تغير الدار دي كلها على بعضها، ولازم تحفظ القرآن اللي بيزود سكينتك مش اللي بياخد السكينة من البيت. طب هل القرآن بياخد السكينة؟ لا، طرق التعليم والتعامل معها وطريقة الطموح اللي محطوطة اللي موضوع أحيانا واحد حط طموح إن هي لازم تختم بالطريقة معينة ولازم ولازم ولازم ولازم، فإيه اللي بيحصل؟ يحصل تشويش كبير جدا، لأن الزوج دايما داخل هي متوترة وقاعدة مالتزع وتخانق مع العيال، ليه عندي تسميع، عندي مش عارف إيه روحوا كلوا الأكل جوه سخنوا أنتوا. هل الكلام اللي أنا بقوله ده مش موجود في بيوت؟ انتوا حاسين دلوقتي اللي انا بقوله ده تجني ولا موجود؟ موجود صح. فبمد ان هو موجود ايه اللي بيحصل؟ الزوج ما بيلاقيش ان في سكينه، فهو بدل ما يدخل لواحده يلاقي عندها السكن، لاقي سخنوا انتوا الاكل، وطوا الصوت عشان ماما قاعده ما تذاكر، الولاد مش عارفين يلعبوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه وبتاع، فصار عندهم ارتباط شرطي ان القرآن وحلقة القرآن عاملة توتر. لا، هو الطريقة اللي انت بتتعاملي بها عاملة التوتر. القرآن لا يأتي الا بالسكينة والهدوء والرحمة والكلام ده كله. القرآن لا يملأ البيت الا مودة ورحمة ولا سكينة وكده، بس واضح ان احنا بنتعامل مع الامر ده بطريقة عاملة تشويش، فعشان كده عاوزين نغير الطريقة. ماشي، فانا عم بقول نغير حلقة القرآن، ما اقصدش ان احنا نترك القرآن، عافاني لأن أنا أكون ده مقصدي أو أنتوا تفهموا كده، لكن الأسلوب نفسه والوسيلة للموضوع والكلام ده المهم بقى. فمش كم مرة أنا ختمت بالأسلوب ده ولا كم مرة أنا وفقت في بكيت وكده، وإن كانت دي كلها أمور جميلة قوي، لكن أنا خرجت من الموسم دوت عبد لله أكثر مما دخلت ولا لا؟ هل تغيرت معاملاتي؟ هل نويت ان معاملتي لازم تتغير مع اقرب الناس ليا، والدي والدتي اولادي جيراني زوجتي اصحابي، معاملات عموما الناس اصحابي في المسجد اصحابي في العمل، هل تغيرت معاملتي ولا لا؟ هل تغيرت اموالي ودخل الاموال بتاعي؟ اللي انا هتسأل يا جماعه في سؤالين رعب، السؤالين دول رعب، لو كل واحد ركز فيهم كل جنيه بيدخله هيخاف منه ولازم يعمل له حساب. لن تزول قدم عبد حتى يسأل. هتتسأل سؤالين في المال، من أين وفيما، من أين جاء وفيما أنفقت. فلازم تخرج من المواسم ديت في جديد في التعامل مع المال، في جديد في التعامل. هل في أخلاقي؟ هل تغيرت أخلاقي للأفضل؟ رغم أن كل الناس بيقولوا لي أن أنا أخلاقي كويسة، طيب اتغيرت للأفضل وبقيت ازددت يعني حلاوة فيها ولا لا؟ هل تغيرت نظرتك للناس؟ بدل ما كل شوية قاعد امال تقول ده متكبر وده مش عارف ايه وده حساس وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، وقاعد امال تصنف الناس وتحكم على الناس هل نظرتك مع الناس تغيرت؟ هل تغيرت خلواتك؟ يعني سبحان الله قريبا قابلت حد من الناس اللي يتقال عليها مشاهير ومشهور في الحاجات اللي ممكن تكون كتير فيها حاجات مخالفات شرعية، وهو فعلا عنده مخالفات شرعية، لكن سبحان الله تقعد معاه تلاقيه من أكثر الناس عاوز يتغير وعاوز يقبل على الله سبحانه وتعالى وعاوز يكون أحسن، وتنصحه بالنصيحة سواء متعلقة بالمال أو متعلقة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بسمت اللبس ومش عارف إيه، يقول والله أنا ما كنت أعرف، وتلاقيه غير على طول وانت واقف، مش مسألة بقى طيب هستخير واشوف وان شاء الله الحج الجاي ورمضان الجاي والسنة الجاية، على طول قرارات وانت واقف تلاقيه خدها. فده يخليك تغير نظرتك للناس، انك سبحان الله في معاصي ظاهرة تنكرها، لكن الهم المحمدي صلى الله عليه وسلم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا أظهره لينا، فلعلك باخع نفسك، انت هتقطع نفسك عشان الناس تيجي، اللي يخليك تبدأ بقى تخرج من المواسم ديت ومحتكاكك بالناس ديت، كم في الناس من خير لكن حجبنا عن رؤية هذا الخير بسبب النظرة السابقة واللي والحاكمة واليقينية، هو ده في اجتمع فيه الشر كله، واخدين بالكم؟ والكفار كانوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أظن ما فيش أكتر من كده بقى أن الواحد يكون نظرة، ومع ذلك ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك إيه دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. تخرج من المواسم دي تسأل هل اختياراتي بدأت تتغير، اهتماماتي بدأت تتغير، هل بصلتي والبصلة بتاعة الحياة البوصلة بتاعتي بدأت تتغير، ولا أنا برضو اللي بصحى فيه هنام فيه وهكمل فيه؟ فالعبرة مش انك تؤدي عبادة عظيمة، العبرة انك تصنع من تلك العبادة تجعلها سبب انها صنعتك عبد افضل، انك تصنع من تلك العبادة وتكون عبد افضل، والعبودية اشد رسوخا فيك. العبادة التي لا تمتد الى الحياة هتكون مشهد مؤقت، ذكرى، واخدين بالكم؟ العبودية هي المشروع اللي هيستمر حتى آخر نفس، عشان كده الناس الصالحة والموفقة ما بيسألوش بعد المواسم ماذا فعلنا في المواسم، أكتر ما بيسألوا ماذا فعل الموسم بنا. فإذا كانت العبادة انتهت فإن العبودية لا تنتهي، وده سبحان الله بيخلي ناس كتير قوي وهم سرحانين بيتعاملوا إن الموضوع يبقى ذكرى، واخدين بالكم؟ أخطر ما يواجه الإنسان بعد مواسم الخيرات إن يتحول الموسم إلى ذكرى جميلة. فاكر أيام ما كنا في رمضان، فاكر أيام ما كنا معتكفين، فاكر يا أخي سبحان الله ما كانوا جابونا كريب، فاكر لما جابونا مش عارف إيه، ورحنا في العمرة دي صورنا وإحنا في ميناء، دي صورنا وإحنا في عرفة، دي صورنا وإحنا في السعي، دي صورنا وإحنا كذا، ذكرى، صور بنسترجع، مواقف نبتسم ليها، دي حاجة حلوة، بس هتكون مش حلوة لما تقف عند ذكرى، يعني احنا نمضي كما كنا قبلها. المؤمن لا، بيتعامل مع المواسم دي كما يتعامل المزارع مع المطر، ما بيقفش كده انه يتأمل الغيث بعد النزول، بل بيبدأ ياخد باله بقى، اول ما يشوف مطر يبدأ ينزل الارض بتاعته عشان يزرع، إن عارف إن قيمة المطر مش في لحظة النزول وخلاص، إنما فيما ينبته هذا المطر. مواسم الخيرات ديت مطر، الأجازة والوقت الفارغ اللي أنت مقبل عليه ده مطر، المطر ده هتعمل معاه إيه؟ فقيمة المطر مش في لحظة النزول بتاعه والصورة، لا، فيما هينبت. خرج بعض الناس من الموسم، مواسم الحج ومواسم رمضان ومواسم الخيرات، بقلب ألين، بعين أكثر قربا للدموع، بعهد جديد مع القرآن. تخرج إيه برمضان؟ تخرج إيه من منى؟ تخرج إيه من الوداع؟ عهود. هذه المشاعر التي تتكون في المشاعر وتتكون في الحج والعمرة وتتكون معك في رمضان وفي العشر ذو الحجة، هذه المشاعر لابد تنتقل إلى مشاريع. خلاص طالع كده عندي حب لربنا عالي قوي، ترجم الحب ده في مشروع مع القرآن، يلا بسرعة الحقي وادخلي حلقة قرآن، بس مش بالنظام اللي احنا كنا بنقول منه من شوية، حلقة تحلق بك، خلاص كل حلقة قرآن تساعدك أنك تكون أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى وأكثر سكينة وأكثر سكون. على طول أدخل المشاعر اللي جواك وانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع يلا، ويمكن إن شاء الله بإذن الله يكون لينا في الفترة القادمة دي إن شاء الله مدارسة للجزء الخامس والسادس من كتاب السراج المنير. عندنا 84 مشروع لإحياء السيرة في المسيرة، إحياء سيرة النبي في مسيرتك، إنك تكون أنت عايش على السيرة، أخلاقك تبقى كده إيه، إذا رأك الناس قالوا سبحان الله، ذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبإذن الله إن شاء الله الفترة القادمة يكون في تسوير للسيرة وتسوير للسير، سير الأفاضل لازم يبقى فيها تسوير، زي ما في بنسور الوحي لازم نسور إيه؟ الشق الثاني من الوحي وهو السنة، ونسور حملة الوحي، نشوف جوه سيرتهم إيه الناس دي، سبحان الله منجم ذهب. أنت في المسجد النبوي لازم تخرج بعهد جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه قاعد عمال تدعي انك بتحبه وقاعد بتبكي والجمال الجميل؟ اه فعلا انت في المدينه بتلاقي اجواء جميله جدا، الاجواء الجميله دي ما تضيعهاش، على طول تخرج، على طول تخرج من المواسم دي بندم صادق على ذنب قديم وتوب منه بقى، خلاص تخرج باشتياق مختلف مع الله سبحانه وتعالى، عندي شوق خلاص. تخرج بانك تترك التفاهات والثغرات ومش عارف مين قال ومين راح ومين جه والقصه دي كلها، التفاهات دي انت والله العظيم مش هينفع يا جماعه، يا جماعه مش هينفع نخش قبرنا بالكلام الفارغ اللي احنا جوانا ده، مش هينفع كل شويه قاعدين يعني كل شويه ننكش في بعض، مش هينفع نخش بالقصه دي، وده بينكش في ده وده بينكش في، انت هتخش كده قلبك مشغول، طف المروحة ما تدخل قبرك خليها تهدى، لكن هتخش كده وهي عدم ملتزن دنيا دنيا فاضي فاضي فاضي. ونسأل الله العفو والعافية. رأس المال الذي ينبغي انك تركز فيه هو اللي احنا نتكلم فيه ده، رأس مالك هو العبودية، المشروع اللي انت هتبنيه بالمشاعر ديت. انت داخل دلوقتي على اجازة الحمد لله وطالع من 10 ذي الحجة، ناوي على ايه؟ ناوي ساحل وبعدين ساحل وبعدين ساحل، ثلاثة ساحل يا نارك أبيض، هو ده اللي انت هتسحل نفسك فيه يا ربي عليك. المشروع اللي هتبنيه بالمشاعر اللي جواك دي، كلمتكم قبل كده على الصدقة الجارية أظن بعد رمضان والأوقاف والكلام ده كله، انت دانك واقف هنا في المكان اللي انت فيه ده ليه؟ سبحان الله كنت قاعد قريب مع مجموعة من الشباب لسه ما تخرجوش من جامعة، قاعدين يرتبوا ايه الصدقات الجارية اللي هيشتغلوا فيها تتعلق بالسيرة في الصيف، بس مش اي حاجة الا في الليه في الصيف بس، يقولك احنا نعمل ايه في الصيف، عاوزين نعمل 1 2 3 4 2 تانية جامعة وتالتة جامعة، ادي همهم. اه وعادي جدا، ممكن عادي جدا بقى ساعتها يبقى ويروحوا الساحل ويعدون فيلا مقفول عليهم وقاعدين يفكروا فين في اخرتهم، فواخدين دنيتهم اسانسير صعود لاخرتهم. فايه المشروع اللي انت هتبنيه؟ واخدين بالكم ايه العباده اللي انت هتثبت عليها اكتر؟ العلاقه اللي انت هتصلحها؟ ايه العاده اللي انت السيئه اللي هتسيبها والعاده الطيبه اللي ايه تتمكن منها؟ ايه الذنب اللي انت خلاص بقى لازم تقطع ورقه؟ ايه العلم اللي انت ناوي تتعلمه؟ عدم ما تسمع من هنا ويمين وشمال وكل حاجه واخرتها واخرتها ايه؟ ايه الباب اللي انت هتفتحه لخدمه الناس؟ الأجازة والصيف فرصة ما تقلش أبدا أهمية عن مواسم الخيرات. الناس في العادة بينظروا للصيف ده أنه باعتباره وقت فراغ، لكن الموفقون بينظروا ليه أنه هو مساحة بناء، مساحة بناء. في ناس بيخش الصيف ده برؤية تحفظ لي عمره، في واحد شايفه أنه عدد ساعات وخلاص، لا ده وقت أنت هتزرع فيه. عما بتبص للعمارة كده تلاقي عمارة سبحان الله قايلة للسقوط، في عمارة الله أكبر. الفرق بين العمارتين ظاهرا شبه بعض، لكن الفرق الحاجة المخفية، الأساس، والأساس ده اللي بيتعمل بهدوء وفي البدايات وفي الخفاء، هي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت. انت ممكن تبقى شايف شيخ وشايف اخ في نفس سنك بس ما شاء الله لا قوة الا بالله مشارك في حاجات كتير وعامل حاجات كتير وربنا فتح عليه في حاجات كتير وعامل كده، فانت تقول هو الراجل ده ايه، وتيجي تدور كده ظاهرا ما عندوش حاجة ظاهرا كبيرة. صدقني بعيد عن النوايا هتلاقي ان الناس دي ركزت في الاساسات كتير، الناس دي بنت كتير، بنت فكريا، بنت وعييا، بنت تسكويا، بنت كتير. اللي انت شايفه ده مش بنا في يوم وليلة، ولذلك انت ممكن تفرغ محاضرة لحد من الافاضل تفرغها بقت مكتوبة قدامك تيجي تديها تلاقيك نفسك هو اداها في ساعة انت تخلصها في خمس دقايق. ليه؟ لان هو الساعة دي كانت خلاصة عشرات السنين كانت للأساسات، لكن انت الخمس دقايق هي خلاصة الساعة اللي انت فرغتها. زائد بقى في حاجة اسمها زمزم التوفيق، ده صح التعبير، ده زمزم التوفيق. زمزم التوفيق لابد ليه من نصاب من السعي، لازم تتحرك عشان تاخد زمزم. فحضرتك مالكش سعي كافي بتاخد زمزم على قدك، والسعي الخفي اكثر بكتير جدا واهم من السعي الظاهر. اعني الخفي مش اللي محدش عارفه، لا، السعي اللي مش عليه كاميرا، السعي اللي مش عليه كاميرا. النهاردة الناس عاوزة تسجد تسجد، انتوا عارفين اجمل ما في السجود ليه؟ هو اقرب ما يكون من الرب. ليه؟ حتى وانت ساجد قدام الناس كلها ليه؟ عشان موضوع الذل. وايه كمان؟ عشان

حد شايفك ولا حد سامعك؟ حد عارف سامع انت بتقول ايه؟ محدش سامع. حد شايف وشك ومحدش شايف وشك. فأبعد الوشوش عن الكاميرات هو وشك، وأبعد الأصوات عن الأذان هو صوتك. خلاص، فلم يعد إلا أنت وهو. العجيب إنك تستوحش بقى وإنك تكون سرحان في الحتة دي، فوحش قوي إنك تكون في الحتة دي سرحان. عشان كده قالك السجود هو العبادة الكاشفة التي تكشفك وتكشف اهتماماتك. اللي بيبقى واقف وهو بيصلي كده بيبقى عينه على السجود نازل، الله لي ليس أنا إلا أنا وأنت، لا يسمعني ولا يراني إلا أنت، خلاص. وأنا في أكثر مواطن الذل والانكسار، عفرت وجهي فلا يراه إلا أنت، وكتمت صوتي فلا يسمعه إلا أنت، فصار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نرجع ونقول الصيف ده قادر ان ربنا سبحانه وتعالى به يغير حياتك. تحفظ فيه قرآن، تلاقي الطالب دلوقتي والده والدته يقولوا له عندنا ساعة قرآن يوميا في المسجد وكده، يتأفف ويروح ويجي وبتاع وقصة بتاع، عاوز ايه؟ طيب انا عاوز جيم وما جيمش، وعاوز كورة وما كورتش، وعاوز مش عارف ايه، وعاوز ايه وعاوز ايه وعاوز ايه وعاوز ايه. هي دي اهتماماتك وبس؟ بس هو ده اللي انت عاوزه؟ انت لازم تفوق سنك بقى، اصلا لسه صغنن. انت مش صغنن، طالما هتدخل قبرك وهتتسأل التلات أسئلة، انت مش صغير، انت بقيت كبير. هتتسأل من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول له ما كنتش اعرف عنه حاجة. انت انا مش قابل لك الجملة دي انك تقولها، انت قابلها لنفسك. فلازم يبقى عادي جدا، استمتع هنا وهناك، فيكون في ليك عهد مع كتاب الله، انك الصيف ده انك تقرا كتاب يصنع عقلك، ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في كده، تتعلم مهاره تفتح ليك باب رزق، تصلح علاقه مع الله سبحانه وتعالى، تبني صحبه صالحه. حتى في سؤال في الموضوع ده ان شاء الله لو في وقت هجاوبه في الاخر كده، اخت بعتاه ولا ام يعني. ان شاء الله هنتكلم في افكار كتيره في الايه. انا عارف ان في ناس لسه بامتحان، فقلت نبدا كده ايه في خلال اللقاءين الثلاثه اللي جايين دول، افكار لاستثمار دي الاوقات اللي ديت في تحقيق العبوديه. فاعظم ما يمكن ان احنا نخرج بيه من مواسم الخيرات وان احنا نقبل بيه على مواسم بقى الفراغات، هو روح الانطلاق دي، ان احنا نؤمن ان الطريق ما زال مفتوح، وان ابواب ربنا سبحانه وتعالى ما بتتقفلش يا جماعة بانتهاء الموسم. رب رمضان هو رب شوال، رب عرفة هو رب سائر الايام، رب المواسم هو رب العمر كله. فبلاش تجعل الموسم ده خلف ظهرك وخلاص، لا، ابنه بالمواسم المراحل القادمة كلها. واستحضر ان الاجازة هتغير ان شاء الله، ممكن الاجازة تبقى تغير حياتك. وما تتعاملش مع الأجازة دي إنك يلا يا أولاد روح تحفظوا وروح تعملوا وتعملوا وتعملوا بس، لا، لازم بقى يعني زي ما بقولوا بقى يعني تحط السكر في الشاي عشان المرارة يعني. فإزاي أنت ربنا يوفقك تعمل جو كده من المتعة وفيه الفايدة، فاديله الفايدة في سياق المتعة يستمتع. الأجازة يا جماعة مش أيام إضافية في الحياة، هي جزء من الحياة نفسه، بل هي أخطر من غيرها، لأن كتير من القرارات الكبرى والعادات والذكريات والعلاقات المؤثرة ولدت في أوقات فراغ مش أوقات انشغال. والناس في الصيف والأجازات غالبا بيكونوا فريقين، فريق منتظر الأجازة عشان يهرب من المسؤوليات، بص بقى أنا هنام يا أمي ومحد يصحيني، هروب من المذاكرة، هروب من كذا. وفريق تاني بينتظرها عشان يبني ما لم تسمح له أيام الدراسة ببنائه. في فرق بينهم مش في عدد الأيام، في طريقة النظر. الأجازة هي أجازة من الدراسة بس مش أجازة من العلم النافع. الفريق التاني مش نادر يا جماعة، والفريق التاني موجود، بس زي ما ان الفردوس الأعلى لها ناسها وان الجنة لها ناسها، الحاجات دي لها ناسها. صيف كامل يمر على إنسان ما يخرجش منه إلا بسهر طويل وشاشة أطول وذكريات متشابهة، واليوم بشبه اليوم وبتاع، ويخرج الساعة 2 و3 ويرجع، ويريده بيخرج في حاجة يعني. حتى اللي منهم مؤدب
لسه قاعد خارج قاعد مالي يعني يشوف كم عربية عدت من قدامه. الفضاء وحش. يمر الصيف نفسه على واحد تاني سبحان الله يخرج منه بقلب أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، علاقة أدفأ مع الأسرة، صحبة أصلح وعلم أنفع وجسد أقوى وروح أكثر حياة. وصدقوني نحن جزء من المشكلة، وهذه المشكلة لن تتحل حتى نكون جزء من العلاج. أكبر دليل، كان زمان ما فيش أماكن نتفسح فيها ونصيف فيها صح؟ لما الكل بقى جزء من الحل، واللي راح أجر شاليه، واللي بيدفع شاليه وقصات، واللي مش عارف بياخد شاليه خالته، واللي بيشوف شركة بتطلع رحلاته وبدأ يعمل، فبقى جزء من الحل، فبدأ يخرج ويستمتع. عشان حضرتك قررت انك تحل. لو كل مجموعة فعلا اهتموا بالموضوع ده هيقدروا يعملوا لأولادهم حاجات. يعني النهاردة ما تقدرش النهاردة انك تاخد كل 5-6 أسر يدوروا على شاليه ويشوفوا مربي ويعملوا يوم أيام جميلة كده، يومين ثلاثة لأولادهم، ويستمتعوا ويلعبوا حمام السباحة وبتاع، ويعملوهم في الوسط برنامج يأخذ بقلوبهم، يقدروا. لكن مين اللي كل واحد يقول لك ايه خلاص انا هستنى فلان اللي يفكر، هستنى فلان اللي يفكر، فلان اللي تفكر. كلنا ذاك الرجل، كل واحد مستني التاني اللي يرتب، ويعني لما التاني يرتب ترتيب على قده، ما هو ده اقصى، هو راجل بيبني في وسط الزلازل، تلاقي بقى كلها تعليقات، لا بس الاكل ما كانش كويس، لا بس الفيلا اللي تأجرت ما كانتش حلوة، اصل بنتي برضو جت مش عارف ما مش مبسوطة قوي، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه. ما هي هي هدنها مش كاملة ليه؟ طول ما انت هدى دورك انك لا تحمل الرسالة، انت محمول من الرساليين. في فرق انك تشارك اهل الرسالة اللي شايلينها، وفرق انك تكون حمل عليهم. انزل صلح السفينة معهم، وقول لهم انا لقيتكم جايبين فيلا نص ونص، خدوا مني المبلغ ده وهاتوا الفيلا الاحسن ديت ومتعوا نفسكم. خدين بالكم الاجازة هدية هتتحول لخسارة كبيرة قوي لو احنا اسأنا استخدامها. فربنا يسلمكم ويسددكم انكم لازم يكون لكم ادوار استثمارها. ولازم الاباء يا جماعة، الاباء لازم يبقى الاسرة لها استثمار للاجازة، المكان اللي احنا بنحبه كلنا البيت. لكن كثير ما نؤجل حقه. كم اب بيعيش مع اولاده في البيت لكن لا يصنع معهم الذكريات، وكم ام تحيط ابنائها بالرعاية لكن الايام قاعدة ملتمضي يوم ورا يوم دون لحظات حقيقية تحفر في القلوب والعقول. أبنائنا مش هيتذكروا عدد الأيام اللي عاشوها معانا، لكن هيتذكروا المعاني اللي احنا عيشناهم بيها والمعايشة اللي كنا شاركناهم فيها. هيتذكروا رحلة بسيطة كان فيها معاني جميلة، وكان أبي قاعدم بيعمل مسابقات جميلة وهو راكب العربية، ويقول كل واحد يسأل التاني لغز ويدنه مش عارف ايه، ويقول لهم مش عارف كذا وكذا وكذا، ومين يجيب حرف كذا ومين يعمل كذا. هيتذكروا اللقطة دي. واخدين بالكم كم واحد ركب مع والده رحمة الله عليه العربية كم مرة خلاص، وكم مرة فاكرها، وكم مرة فاكر اللي حصل جواها. لو ركبت مع والدك 100 مرة هتلاقي نفسك معلق معاك المرات اللي كان فيها موقف، كان فيها إشارة، كان فيها صناعة ذكرى. فالأولاد هيتذكروا جلسة الهزار اللي انت بتقعدها مع أولادك، الحكاية اللي قبل النوم، الحوار الصادق اللي بتتناقش فيه، الصورة اللي انت التقطتها ليهم في لحظة ود وحب وهم منسجمين مع بعض. فقد يكون أجمل استثمار في الأجازة انك تصنع ذاك يعني ذكرى جميلة لأهلك قبل ما تغادر الحياة أو هم يغادروا الحياة. بالنسبة للصحبة، الإنسان في الأجازة ممكن يلاقي سبحان الله أصدقاء كتير جدا كان مش عارفهم، بس ممكن في الأجازة يعرفهم من خلال أنشطة، من خلال المسجد اللي هتنزل تصلي فيه. صديق واحد ممكن يغير عمرك كله للأحسن. كم من شاب بدأ طريق الاستقامة بسبب صاحب، وكم من إنسان تعثر لأن رفقائه سحبوه للوراء للخلف. الصيف والأجازات هو موسم اللقاءات الطويلة. صدقني اللي بيسحبك في أماكن فيها اختلاط وأماكن فيها بعد عن الله والله هتتبرى منه.
فاختر بعناية مين اللي هتجلس معاه. بعض الناس بيمنحك

طول ما انت عاوز اقتراحات وهو عاوز اقتراحات عشان يديها لولاده وخلاص، انت لازم انت نفسك تستثمر الصيف، وطريقة نظرتك للصيف والاجازة تتغير، لازم تغير فكرتك في مفهوم العبادة والعبودية. هنا تبدأ الحكاية، هنا يتغير شيء جواك. لما الشيء ده جواك هيتغير، هتلاقي اقتربت من ربك اكثر، عرفت اهلك اكثر، هتلاقي ان الصحبة بقيت بتعرف تختار صاحبك اكثر. الحاجات دي كلها انا قلت لكم قبل كده، ان في طالب سبحان الله والده كل شويه يقول له حفظت، حفظت القران، حفظت القران. فرد على والده قال له كلمه مهمه قوي، قال له ان شاء الله يا ابي بكره هكبر واتجوز وايه ومش هحفظ. فهو ايه بيقول امتى يجي اليوم اللي انا اكبر فيه وما عنديش احفظ قران؟ ان هو شايف حضرتك بقيت كده، لا في مراجعة ولا الام بتراجع ولا في اي حاجة. طب ما هي لو هي قيمة حلوة يا ابي ويا امي، انتوا ليه مش فيها؟ انتوا ليه مش مهتمين بالقرآن زي ما انتوا عاوزيني اللي انا اهتم بالقرآن؟ هو حضراتكم فين يعني؟ واخدين بالكم؟ ولا الاب اللي قاعد يقول لولاده صليته في الجامع ولا ما صليتوش، صليته ولا ما صليتوش، هو ايه مقصر جدا في الصلاة. فالله المستعان، ربنا يسلمكم ويسلمنا ويسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم، وجزاكم الله خيرا.

ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يرزقنا قلبا سليما وصدرا منشرحا ونفسا مطمئنة، وأن يكتب لنا في هذه الليلة العتق من النار، وأن يرزقنا الجنة مع الطيبين الأبرار الأطهار الأخيار، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. عباد الله، لقاؤنا مع امرأة. فمن هي؟ هي أم عبد الله القرشية التيمية المكية ثم المدنية، بنت خليفة رسول الله الصديق، وزوج المبشر بالجنة الزبير ابن العوام، وأم أمير المؤمنين الشهيد عبد الله ابن الزبير، وأخت أم المؤمنين عائشة زوج النبي رضي الله عنها، وهي دي معلومة على جنب كده، وهي آخر المهاجرات وفاة، آخر واحدة من الصحابيات اللواتي هاجرنا من مكة إلى المدينة موتا، أمنا أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن إسلامها. أسلم أبوها الصديق رضي الله عنه بمجرد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولم يكن له فيه كبوة ولا تردد لثقته بصدق الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولم يمر على أبي بكر رضي الله عنه جمعة حتى أسلم على يدي ستة من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم في ميزان حسناته. أسلم على يديه عثمان، أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف، أسلم على يديه سعد بن أبي وقاص، أسلم على يديه أبو عبيدة الجراح، الله أكبر، وغيرهم. ثم ذهب ودعا أولاده إلى الإسلام، فأسلمت أسماء بمجرد أن كلمها أبوها عن الإسلام، تفتح قلبها لنور الإسلام كما تتفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح، وآمنت بمجرد أن عرض أبوها عليها الإسلام، شع نور الإيمان في قلبها بمجرد أن دعاها أبوها له، بل كانت هي المسلمة رقم 17. كان إسلامها بعد 17 نفسا، يعني المسلمة رقم 18، وعاشت مع أبيها في مكة مراحل الدعوة لحظة بلحظة، وذاقت الأذى مع أبيها لحظة بلحظة، وكانت تكبر أم المؤمنين عائشة بحوالي 16-17 سنة رضي الله عنها. زوجها أبوها من ابن عمة رسول الله بطل الإسلام الزبير بن العوام حواري النبي رضي الله عنه، ثم أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة، وقال النبي للصديق: تأخر يا أبا بكر. قال: فلعلها تكون الصحبة يا رسول الله. قال: أجل. فبكى. قالت عائشة: ما رأيت أحدا يبكي من الفرح، وما كنت أعتقد أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي عندما علم أنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة. أعد الصديق راحلتين وأمر أسماء أن تعد الزاد. قالت: يا أبي، لقد أعددت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعددت الطعام وأعددت السقاء، ولا أجد ما أربطهما به إلا هذا النطاق. النطاق حزام المرأة تربطه في, في, في وسطها، يعني تحت الخمار. قالت: ولا أجد إلا هذا النطاق. قال: شقيه يا أسماء واربطي به طعام النبي وسقاء النبي. فشقت النطاق فتمنطقت بنصفه، وجعلت الطعام والسقاء في النصف الآخر، ولذلك لقبت بذات النطاقين رضي الله عنها. خرج الصديق مع النبي، والقصة معروفة. خرج النبي من بين أيدي الكفار وهم يحاصرون الدار، جعل ربنا على أبصارهم غشاوة، فلما أفاقوا بعد وجدوا أن النائم في البيت الفدائي الأول لرسول الله علي ضربوه، ثم تركوه، ثم انطلق أبو جهل بجماعة معه إلى بيت أبي بكر، دق الباب بشدة، فخرجت له أسماء وهو في نفر من المجرمين. قال: يا أسماء، أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين هو. وصدق، تعرفش دلوقتي هو فين بالضبط، لا أدري والله أين هو. فرفع أبو جهل يده ولطم أسماء لطمة شديدة، خر من شدتها قرطها من أذنها، خبطها ألم، وقع الحلق من أذنها، ثم استحى أنه ضرب امرأة، وقال لمن معه: لا تخبروا أحدا أني لطمت ابنة أبي بكر. كانوا كفار بس فيهم بقية من أخلاق العرب، كفار وفيهم بقية من أخلاق أكد الإسلام عليه. ويأتي جدها أبو قحافة: يا أسماء، وكان رجلا كبيرا أعمى، يا أسماء، هل خرج أبو بكر مع محمد وهاجر من المدينة إلى مكة كمن هاجروا؟ قالت: نعم يا جدي. قال: بلغني أن أبا بكر فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. أبوك سابكوا لمين يا بنتي؟ أنا سمعت أن خد فلوسه كمان، يعني لا أبوك موجود ولا هتاكلوا منين؟ كانت ذكية، جاءت بحصى جعلته في كيس وجعلته في كوة كان الصديق يضع أمواله فيها، الخزنة، ثم قالت: تعال يا جد، لقد ترك لنا أبونا شيئا كثيرا. فوضعت يده على الأكياس وهو أعمى، قال: إن ترك كل هذا فقد أحسن، فوالله ما ترك لهم شيئا. لكن انظر إلى تضحيات الصديق لعز الإسلام، بيؤثر النبي على عياله، وانظر إلى ذكاء أسماء وفطانة أسماء وصبر أسماء وشجاعة أسماء رضي الله عنها. يا لها من كياسة، ويا له من عقل، ويا له من صبر. أسماء تهاجر بعده. أرادت أسماء رضي الله عنها أن تهاجر بعد ذلك، فخرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي حبلى في الشهر التاسع، وهاجرت ماشية على رجليها من مكة إلى المدينة، فلتسمع كل الأخوات، واحدة حامل في الشهر التاسع بتهاجر من مكة للمدينة ماشية 500 كيلو على الأقل على رجليها. لا شك أنها رأت الموت مرات، وتعرضت للمخاطر مرات ومرات ومرات. يأتي عليها ليل ظلامه دامس يخلع القلوب، ويأتي عليها نهار حره كالنار وهي صابرة. كان من الممكن أن يخرج عليها قطاع الطرق ويخطفونها ويبيعونها أما في سوق الرقيق، صبرت. كان من الممكن أن تنام في ليلة من الليالي فيلدغها عقرب أو ثعبان، صبرت وهي حبلى في الشهر التاسع. ده احنا النهاردة بنطلع من مكة للمدينة راكبين أتوبيسات مكيفة لأنها مكيفة، وتلاقي الناس بتنفخ لك ياه سكة طويلة قوي، هو قاعد على كرسي سفنج بيلظ من تحتيه، ويمكن بيسمع محاضرة للشيخ وينزل استراحة يقعد ساعة يأكل ويشرب بيبس وشاي ولا يشرب أي حاجة بلاش يعني نسمي، وبعدين الناس بتنفخ. لا، دي أسماء، دي نموذج فريد، بطلة. إنه ثواب الهجرة التي تطمع أسماء فيه، إنه حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الصبر في ذات الله عز وجل. أين أسماء من نسائنا؟ المرأة عندنا بمجرد أن تحمل من الشهر الأول، الحمل عندها رخصة للإهمال في كل شيء، إنها أشهر الراحة التامة والكسل اللذيذ وتضييع الحقوق. يا ستي عملت كذا، لا انا نفسي غم عليه. يا ستي غسلت الثوب بتاعي، لا الواد ابنك اصلا بيرفص في بطني. يا ستي لا حول ولا قوة الا بالله. اسماء حبلة في الشهر التاسع وبتهاجر ماشية على رجليها من مكة الى المدينة رضي الله عنها، ما ان وصلت الى قباء على أطراف المدينة حتى جاءها المخاض، اشتد عليها طلق الولادة، فوضعت أول مولود يولد للمسلمين في المدينة، عبد الله بن الزبير. ففرح المسلمون بميلاده جدا، ذلك لأن المسلمين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة مكثوا فترة من الزمن لا يولد لهم، حتى قال بعضهم سحرتنا اليهود وكثرة القال في ذلك. فلما ولد عبد الله في المدينة للمسلمين كبروا وفرحوا جدا، وأمر النبي الصديق أن يأتي حفيده وأن يؤذن في أذنه، ثم وصل النبي وأخذ الصغير في حجره وأخذ عجوة ومضغها بأسنانه، ثم تفل في فم الصغير هكذا، ثم حنكه بالعجوة المختلطة بريق النبوة وسماه عبد الله. أي بركة! أول كلام يسمعه ابن أسماء أذان أبي بكر، الله أكبر الله أكبر، أذان الصديق. وأول ما نزل في جوفه ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سماه رسول الله. أي إكرام لابن أسماء عبد الله رضي الله عنه، كان نعم الولد، رباه أبوه على الشجاعة، حتى أنه أركبه فرسا في يوم اليرموك وهو ابن 10 سنين، ربته أمه على الإقدام، حتى ذكر صاحب كتاب أنباء نجباء الأبناء أن عمر رضي الله عنه مر يوما فوجد ابن الزبير يلعب مع بعض الصبية، فلما رأى الصبيان عمر فروا وثبت ابن الزبير، فقال له عمر: لما لم تفرك أصحابك؟ قال: ولما أفر يا أمير؟ أنا لم أرتكب جرما فأهرب منك، والطريق ليست ضيقة فأوسع لك. قال: حفيد أبي بكر. عمر بيعجب من الشجاعة، قال: حفيد أبي بكر وابن الزبير، لتربية أسماء. أما ولدها الآخر عروة بن الزبير فكان من العلماء الصابرين، قطع قدمه وهو في الصلاة فما سمعوا له إلا أن قال: حس حس، حتى قال الخليفة الوليد بن عبد الملك: ما رأيت شيخا أصبر من هذا الرجل. دول تربية أسماء ومصعب بن الزبير، كلهم نجباء. تقول أسماء، شوفوا بقى أسماء كزوجة: تزوجني الزبير بن العوام وما له شيء غير فرسه، وما له شيء غير فرسه، لا يملك من الدنيا إلا فرس، فكنت أسوسه، أخدم الفرس بتاع جوزي، وأعلفه، وأدق لناضحه النوى، تجيب النوى تدقه وتخلطه بالعلف، وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي ثلثي فرسخ. تمشي كده كم كيلو على رجليها؟ كم كيلو؟ 2 كيلو ولا حاجة على رجليها، عشان تجيب كده غلق غلق مقطف تملاه نوى نوى، وتشيل على دماغك وتمشي كده 2 كيلو ولا حاجة، عشان تروح البيت تدقه وتخلطه بعلف الحصان، لأنه ما عندهمش فلوس. قالت: فلقيت رسول الله ومعه نفر من الصحابة في يوم من الأيام، فدعاني وأناخ راحلته وقال: إخ إخ، يعني أناخ الجمل، ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته، فلما أتيت أخبرت الزبير فقال: أما والله يا أسماء، لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم فكأنه أعتقني. الدرس هنا إيه؟ حياء المرأة المسلمة. مستحية تركب على جمل إلا يسحبه لها النبي. النبي؟ طب والنبي ده مين؟ ده أأمن رجل على العرض. ده النبي ده مين؟ ده صديق عمر والدها. النبي ده مين؟ ده جزء اختها اصلا، زوج عائشة ابنة ابي بكر. النبي ده مين؟ ده ابن عمة جوزها الزبير بن العوام. ومع ذلك استحت. يا سلام، الحياء ده نعمة. اجمل حمرة المرأة تلون بها خدودها حمرة الخجل. مرأة الجريئة سفعاء الخدين، امرأة ليست على أخلاق الإسلام. النبي قال: الحياء 70 أو 60، الشك من الراوي شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الدرس الثاني: شوفوا يا أخواتي مراعاة الزوجة لمشاعر الزوج. قالت: وتذكرت الزبير وغيرته، ما رضيتش تركب مع النبي عشان عارفه ان زوجها غيور. وتذكرت الزبير وغيرته، لازم تراعي مشاعر جوزك يا بنتي، شوف ايه اللي بيحبه تعمليه، وايه اللي بيكرهه ولا تفعليه، مش تعنديه، عارفه ان الامر ده بيضايقه وتعمليه. لا، في اخلاق. زوجة القاضي شريح ليلة الدخلة قالت له: أنا امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، أخبرني عن الذي تحب حتى أفعل، وعن الذي تكره حتى لا أفعل. تعلمي من أسماء يا ابنة الإسلام. الفايدة الثالثة: شفت يا أختي صبر أسماء على خدمة زوجها، ده بتخدمه وتخدم حصانه. النهاردة بعض النساء تقول لك: خدمة جوزي مش واجبة عليا. هو أنا واجب علي أغسل لك يعني وأطبخ لك؟ أنا سمعت الشيخ فلان قال: مش واجب على المرأة أن تخدم الزوج. أمال أنا أجيب لك بقى مرجان يخدمني ومرجانة تخدمك؟ هو أنت أحسن من ابنة أبي بكر ما بتخدم جوزها وبتشيل العلف بتاع الحصان تمشي 2 كيلو على رجليه؟ هو أنت أحسن من فاطمة بنت محمد ما حملت القربة حتى أثر حبل الليف في عنقها وهي تخدم علي. أمال أنت أنا جايبك ليه يعني للبديكير والمانيكير؟ أمر عجب بسمعه من الأخوات. أسماء رضي الله عنها كان زوجها غيور. روية بقول روية إن الكلام ده فيه كلام أن الزبير كان يضرب. ربط مرة أسماء مع جارتها مع زوجته الثانية من قرونهما ضفير دي في ضفير دي وضرب الاثنين. فذهبت أسماء بعد إلى أبي بكر وأثر الضرب في وجهها. طلقني. قال يا أسماء إن الزبير رجل صالح وهو من أهل الجنة فاصبري لعلك أن تكوني معه في الجنة. الله على الأب العاقل. الله عليك يا أبا بكر. مش إزاي يضربك؟ هو أنت شوية ده أنت بنت أبو بكر. هو نسي نفسه أنا هأدبه. ناس عندها أدب أصلا. ناس بتخاف ربنا. ناس عايزة تعشش على عيالها تعمر البيوت مش تخربها. أسماء مع أمها يقول ابن الزبير هذه الآية نزلت في أمي أسماء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ابن الزبير بيقول الآية دي نزلت في أمي. إيه حكايتها؟ يقول قدمت جد أمي جدتي يعني وهي راغبة إلى المدينة إلى بيت أسماء. فذهبت أسماء إلى النبي وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ افتح لها البيت ودخلها واكرمها. قال نعم يا أسماء صلي أمك. ونزلت الآية. الدرس هنا البر بالأم واجب ولو كانت كافرة. شوف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي نفس الوقت إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو أبوك بيجلدك عشان تكفر أمك بتكويك بالحديد المحمى عليه في النار عشان تكفر. اوعى تكفر اوعى تعقهم. وإن جاهداك أجهداك أتعباك على أن تشرك عشان تكفر على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يا رسول الله أمي قدمت إلي وهي راغبة يعني في معروفي أفأصلها وهي كفرة؟ قال نعم يا أسماء صلي أمك. يبقى البر بالأم واجب حتى لو كانت كفرة. اثنين تقديم طاعة النبي على طاعة الأم والأب. هتلاقي خليكي برة كده يا حجة لحد مسأل النبي ينفع دخلك ولا لا. هو المسلم كده لا يقدم مرضات أحد على مرضات الله ولا على مرضات رسول الله حتى لو كان الأحد ده أبوه أو أمه. إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما عندناش في الإسلام أصلاً عبد المأمور. لا أنت واللي جابه أبو المأمور عبيد لله عز وجل. واحد سجان كان بيجلد الشيخ كشك فقال له مرة والله يا مولانا أنا بحبك بس أوامر لازم أضربك هل كده أنا علي ذنب؟ قال له عليك ذنب طبعا. قال طبعا أعمل إيه؟ قال له دخلني في زنزانة يا أخويا واضرب بالعصاية في الحيط ولك علي أجعر وأقول آه. إنما تضربني وتقول لي أوامر أوامر إيه؟ إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كرمها. يقول ابن الزبير ما رأيت امرأة أجود من عائشة وأسماء. قال في حياتي ما شفت امرأة أكرم من أمي وخالتي. ما وجدت امرأة أجود من عائشة وأسماء. وكان جودهما مختلف كل واحدة لها طريقة في الكرم. أما عائشة فكانت تجمع الشيء على الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته في مواضعه. ستين عائشة ما تحبش تحط في إيد الغلبان جنيه تحب تدي كده عطية كبيرة فيجي لها 10 من هنا و20 من هنا و50 من هنا يبقى مبلغ محترم تروح حطاه كده في إيد الغلبان. أما أمي أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد بتجود بالموجود. لو رغيف عيش زيادة تتبرع به، لو قطف عنب زيادة تحط الغلبان، لا تدخر شيئا لغد. وكانت إذا مرضت المرضى أعتقت كل من عندها من مملوك. تعية لو عندها 20 عبد أنتم أحرار، تعية لو عندها 10 عبيد أنتم أحرار. أما صبرها على استشهاد ولدها عبد الله بن الزبير فعجب عجاب عجيب. تعلمون أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين ومن أجل توحيد الصف وجمع الكلمة، فالحمد لله صدق فيه قول نبينا إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جمع الكلمة وحقن الدم وسمى الناس هذا العام بعام الجماعة. غير أن معاوية رضي الله عنه في آخر عهده أراد أن يأخذ البيعة لولده يزيد، وفي الأمة من هم أفضل مئات المرات من يزيد، فبايعت كل الأمة إلا 4: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، الحسين بن علي رضي الله عنه. بايع عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وأبى الحسين أن يبايع، وخرج. وكانت كربلاء على ما فيها من بلاء، استشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه وبعض آل البيت من أبنائه وإخوانه ومن أبناء أخيه الحسن. وعندها دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة، فبايعه كل أهل مكة وكل أهل المدينة، وجاءه يزيد في جيش فهزمه ابن الزبير، ودارت معارك كانت نتيجتها أن أصبح ابن الزبير يحكم كل الحجاز، كل العراق، خراسان، مصر، وأكثر الشام. ثم جاء مروان بن الحكم فانتزع مصر من ابن الزبير، ثم جاء ولده عبد الملك بن مروان وكان معه مصيبة وداهية اسمها الحجاج بن يوسف الثقفي. خرج الحجاج في جيش كالجبال، انتزع العراق وقتل مصعب بن الزبير، فصل رأسه عن جسده وبعث برأسه بعد لعبد الله بن الزبير. ثم وصل للمدينة فانتزعها واستباحها 3 أيام، ثم وصل إلى مكة فحاصرها 7 أشهر. وكان كلما التقى جيش عبد الله بن الزبير بجيش الحجاج هزم جيش الحجاج. بن الزبير ده ليث فارس قريش، غير أن الحجاج الداهية لجأ إلى حيلة يشتت بها جمع ابن الزبير. نصب المنجنيق على رؤوس الجبال فعاذ ابن الزبير بالكعبة، ثم أمر مناديه ينادي: أيها الناس، أيها الناس، نحن لا نريد دماءكم والله، اخرجوا ولكم منا الأمان، ولكم منا عهد الله وميثاقه، ورب هذه البنية يعني الكعبة، اخرجوا وأنتم في أمان. فتخاذل أصحاب ابن الزبير فخرج منهم 10,000 ولحقوا بالحجاج ولم يقتلهم بل أعطاهم. كان هذا بعد حصار شديد استمر 7 أشهر، بدأ الناس يموتوا من الجوع. فذهب بعد الزبير بن عبد الله بن الزبير مع أخيه عروة بن الزبير إلى أمهما أسماء من أجل أن يلقي عليها النظرة الأخيرة. دخل عليها وكانت وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك يا أم؟ قالت: إني وجعة. قال: إن في الموت لعافية. قالت: فلعلك تشتهي موتي يا ولدي فلا تفعل. وضحكت ثم قالت: أما والله يا ابني، أنا ما أريد أن ألقى ربي حتى تأتي على أحد طرفيك ترزق الشهادة فأحتسبك عند الله عز وجل أو تقر عيني بنصرك على بني أمية. قال يا أم لقد خذلني أصحابي ولم يبقى معي إلا من ليس له إلا صبر ساعة، وإني أخشى أن يصلبوني وقد أعطاني القوم من الدنيا ما أريد، أوعدني بوعود كويسة. قالت إن كنت تقاتل من أجل الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من معك، وإن كنت خرجت عنهم لله فامضي على بصيرتك ولا تمكن غلمان بني أمية من رقبتك يلعبون بها. يا عبد الله لضربة بالسيف في عز أفضل من ضربة بالصوت في ذل. وإن قلت لي يا ولدي كانت لي نية وعزيمة، فلما خذلني أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا بفعل الأحرار. قال أخاف يا أم إن ظفروا بي أن يصلبوني ويمثلوا بجسدي. قالت يا بني وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ عندها تكون قد مت، امضي على بصيرتك. قال والله هذا رأيي يا أمي، وإنما جئت أستعين برأيك وأقوي عزيمتي، والله ما خرجت عنه عليهم إلا غضبا لله عز وجل. والله يا أمي ما ارتكبت فاحشة أبدا ولا وقعت على منكر أبدا ولا بلغني حيف يعني ظلم عن عامل من عمالي فأقررته بل أنكرت عليه. ثم رفع نظره للسماء وقال اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي ولكن تعزية لأمي لعلها تسلو به. قالت إذنوا مني، إذنوا يا عبد الله. فدنا منها فشمت وقبلت وضمته إلى صدرها ضمة مودع، فوجدته قد لبس درعا. قالت ما هذا؟ قال درع. قالت ليس هذا لباس من يريد الشهادة، انزع. الله أكبر. قال ادعوا لي يا أمي. قالت والله لن أدع لك الدعاء لا في حياتك ولا من بعد مماتك. ثم قالت اللهم ارحم طول قيام هذا الرجل بين يديك يا رب، وظمأه بالهواجر في حر مكة والمدينة، وبره بأمه. وأخذت تدعو له ثم قالت امضي على بصيرتك، أرجو أن يكون عزائي فيك جميل، اللهم اللهم اجعل عزائي في ولدي جميل وأثبني فيه ثواب الشاكرين. فخرج وأمه تدعو له، وخرج مع من معه عدد يسير، وقال فلينشغل كل واحد منكم بنفسه فإني على الرعيل الأول، أنا خارج للشهادة. فانطلق فجعل جيش الحجاج يفر إلى الحجون، وهناك رماه شامي بحجر فوقع في رأسه فنزف منه الدم، فدخل في شعب يتداوى فرأته أمة من إمائه فصرخت مذعورة وأمير المؤمنين، فبصروا به فاجتمعوا عليه فقتلوا. قال الحجاج اسلبوه على جذع واجعلوه على باب الكعبة. ثم قال ابعثوا لأمه أسماء، فأبت. فجاءها بعد أيام وقال يا أماه إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا. قالت لست لك بأم، أنا أم هذا المصلوب. قال المنافق. قالت والله ما نافق أبدا، لقد كان صواما قواما وصولا للرحم برا بأمه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذاب، يعني مدعي نبوة، دجال ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه المختار، وأما المبير يعني التل الأتل سفك الدم المجرم، فلا أراه إلا أنت. فاستشاط غضبا وأمسك عنها، ثم قالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ مر عبد الله بن عمر بجثمان بن الزبير فنظر إليه وقال: السلام عليك يا أبا خبيب، رحمك الله يا أبا خبيب، فقد علمتك والله صواما قواما وصولا للرحم برا بأمك، وإن أمة أنت شرها لهي أمة خير. ده لو أنت أشر واحد في الأمة تبقى أمتنا دي عظيمة جدا. ثم قال: يا أسماء، إن هذه الجثامين ليست بشيء، تزعليش إن جت تبنك متعلقة كده، ليست بشيء، وإنما أرواحهم في السماء عند الله عز وجل. قالت: يا ابن عمر، وما يضيرني وقد أهديت رأس يحيى ابن زكريا لامرأة بغي، يعني داعرة من بغايا بني إسرائيل، يعني أنا ابني أحسن من نبي الله يحيى؟ ثم قالت: يا رب، يا رب لا تمتني، يا رب لا تأخذني إليك حتى تأتيني بجسد ولدي فأحنطه ويغسل وأكفنه وأواريه التراب. وبعد أيام فعلا أنزلوه أخيرا، وجاءوا أمه به فغسلوه وكفنت وطيبت ودعت له دعاء طويلا، وكان المسك يفوح من ريح جسده، المسك يفوح من جسده. ثم وارته التراب، ولم تعش بعده إلا أيام، ماتت رضي الله عنها في عام 73 هجرية بعد موت ولدها رضي الله عنه، ودفنت بمكة المكرمة. ستك أسماء عاشت فوق 100 سنة أو قريب من 100 سنة، ولم تسقط لها سنة. والنبي قال: احفظ الله يحفظك. رضي الله عنك يا أسماء، يا حبة عيوننا، يا ثمرة فؤادنا، يا تاج رؤوسنا، يا ابنة صديق نبينا، يا زوج حواري نبينا، يا أم الشهيد رضي الله عنك. وجعل مثواك الجنة، والله عندك صبر يفوق صبر الجبال، عندك ثبات أعظم من ثبات الجبال الراسيات الراسخات، والله عندك من الشجاعة ما لا يوجد عند ملايين الرجال. فرضي الله عنك يا ابنة أبا بكر، ورضي الله عن أبيك وزوجك وولدك. أسأل الله أن يمتعنا بصحبتك وصحبة زوجك وولدك في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معها تحت لواء حبيبنا ونبينا محمد في جنة الخلد يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقلنا إن الأمانة

0: معناها أداء حق في ذمتك للغير، وأداء الحق في الذمة للغير معناه أنك استودعت شيئا ليس لمن استودعك حجة إلا ذمتك، فإن شئت أقررت بها وإن شئت أنكرتها. فكل ما يكون من توثيق يناقض الأمانة. إذن فالأمانة في الأصل إعطاء شيء لمن استأمنته بدون أن توثق عليه، وإنما تترك ذلك إلى ذمته، فإن شاء قال هي عندي وإن شاء أنكرها. إذن فمن لوازم الأمانة الاختيار، باختيار أن تقر أو تنكر. وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه عند تعرضنا لقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم حملها الإنسان، وعلة تحمله له أنه كان ظلوما جهولا؟ الكون كما نعلم فيه أجناس كما ذكرنا، أدناها الجماد وأوسطها النبات وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان، والإنسان هو سيد هذه الأجناس لأنها تخدمه جميعها. لكن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار له في أن يفعل أو لا يفعل، وإنما خلق لشيء فهو يؤديه، لا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء. لكن ذلك كان باختيار الأرض والسماوات والجبال، لم تقبل أن تكون مختارة، لم تقبل أن تحمل أمانة تكون المسألة فيها راجعة إلى اختيارها، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. والإشفاق من حمل الأمانة عدم ثقة من عرضت عليه الأمانة بحاله وقت أداء الأمانة، لأنه يجوز أن يكون عند تحمل الأمانة قد عزم أن يؤديها، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه، فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها. فالذين احتاطوا لأنفسهم قالوا: لا نريد هذه الأمانة، ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نقر أو ننكر، وإنما يا رب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا. فسلمت الأرض والسماوات والجبال. لكن الإنسان بما فيه من فكر وبما له من فكر يرجح الاختيار بين البديلات، قال: أنا أقبلها وإن فكري سيخطط لأدائها. نقول له: أنت نظرت إلى ساعة تحملك ولكنك لم تنظر إلى حالة أدائك. من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال كأمانة عنده، فأخذه وهو واثق أنه سيؤديه حين تطلبه، ولكنه ساعة الأداء لا يملك نفسه، معذور، اتصرف في حاجة، ظرف جاله، ذمته خابت، إذن هو لا يملك نفسه وقت الأداء، وإن ملك نفسه وقت. فالذين يحتاطون يقول لك: لا ابعد عني، لا انا عايز اشيل لك امانه ولا حاجه، روح ابعد عني يا عم، ما ارضاش. والتاني قال لك: لا هاتها وساعه ما تعوزها ايه تاخدها. طب ساعه ما تعوزها دي ما نملكش نفسنا بقى. اهو الانسان عمل كده، انه كان ظلوما. ليه ظلم نفسه؟ جهولا، لانه علم وقت التحمل ولم يعلم وقت الاداء. الامانه التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان هي إذن أمانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله. هذا التكليف من الله محصور في افعل ولا تفعل، فإن شئت فعلت في افعل، وإن شئت لم تفعل في لا تفعل، وإن شئت فبالعكس. لكن معنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الإنسان من الله وقت العرض، لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيننا. وما دامت الأمانة هي تعلق ذمتك بحق الغير، نقوم نقول له تعالى، حين يعطي إنسان إنسانا شيئا يصير الآخذ مؤتمنا، فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤدي. لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان، وإنما أعطاها رب الإنسان لكل إنسان. أمانة عطاء من الله، فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة. ما تقولش هو العلم أمانة، هي صح اللي انت بتعلمه كان عنده علم وادهلك وبعدين قال لك اديه لي، زي ما يكون عنده مأمون على فلوس، ده العلم مش عنده حتى يديه لك وبعدين تقول له رد له. الحلم الشجاعة صحيح في المال واضحة، انما في بقية الاشياء تقول له انت امين عليها في المال من عند صاحبها، ولكنك امين على غيرها في الشيء من عند خالقه. ربنا امنك على هذه عشان تؤديها الى من لا يعلم، امنك على قدرة وقال لك يبقى اعطيها لمن لا يقدر، امنك على علم وقال لك اديها يبقى مين اللي اعطاها لك الامانة؟ يبقى مش ضروري الامانة تكون من صاحبها الذي اعطاك لها لتردها اليه. يقول لا، الامانة ما تصير مأمونا عليه من خلق او من مخلوق، اللي خالق امنك عليها يبقى عند بعضها توديها. اذن فالامانة بهذا المعنى امرها واسع، فاهلية الله للتوحيد يبقى يجعل أن توحده أمانة عندك، أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك، أهليتك في المواهب المختلفة لكل واحد موهبة يبقى أنت أمين على موهبتك، فأدها لمين وأدي آثارها لمين؟ لمن لا توجد عنده هذه الموهبة. يبقى أمانة ربنا أمنك عليها، ربنا الدلد قوة عضل والدلد قوة فكر والدلد حلم والدلد علم، كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق. فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل إنسان. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقمة الأمانة أن تعبده لا شريك له، وقمة والأمانة في التكاليف التي كلفك الله بها، لأن التكاليف التي كلفك الله بها أمانة للغير عندك وأمانة عندك للغير. فحين يكلفك الله بأن لا تسرق يبقى كلف الغير كله أن لا يسرق منه، تبقى إذن كل أمانة عند الغير يقابلها إيه؟ أمانة عندك. فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عندك. إذن فالأمانة هي أداء حق في ذمتك للغير سيقابلها شيء بعد ذلك اسمه العدل يجي بعده. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لو أدى كل واحد ما للغير عنده من حق لما احتجنا إلى عدل، لأن العدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضي، والتقاضي معناها أن واحدا أنكر حق غيره. يبقى لو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق للغير لما وجد تقاضي ولما وجدت خصومة، يبقى لا ضرورة إلى العدل. ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أنه لا يعطي الحق الذي في ذمته للغير، فقضى بشيء آخر اسمه العدل. إذن لو المسألة الأولانية انتهت ما كناش نحتاج لمين؟ للعدل. يبقى مش عايزين لأن ما فيش خلاف نختلف عليه، كل واحد معدي الحق بتاعه للغير. إذن فكلمة العدل تبقى لازم تتمه للغفلة التي تصيب البشر من الأغيار التي تطرأ على نفوسهم. فشاء الله أن يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأولانية ما قالش إذا أتمنتم فأدوا، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا. فإذا حصلت منكم غافلة بقى عنديا ها؟ يبقى يجي إيه اللي ينصر المسألة؟ يبقى يجي العدل. طب ما هو العدل إذن؟ طب الأمانة أن تؤدي حقا أو متعلق حق في ذمتك للغير، لكن العدل غير ذلك، هو أن تؤدي حقا في ذمة الغير للغير، مش في ذمتك انت بقى، في ذمة مين؟ في ذمة الغير. لمين؟ لأنك انت بتحكم، بتحكم عشان ترجح مسألة، يبقى ذمتك مش هنا. يبقى إذا مطلوبات أداء الأمانة في مين؟ ذمة عندك تؤديها لغيرك، لكن مطلوبات العدل مش كده. مطلوبات العدل شيء في ذمة الغير يؤدى لمين؟ للغير. يبقى أنت اللي إيه؟ هتحكم. فحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كما أن آية أداء الأمانة عامة يبقى لازم آية العدل عامة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مش بس خاصة بالحاكم، لأنه ولو كنت محكما من طرف قوم ناس رضيوك كده على أنك أنت تبقى محكم، ما دام رضيوك على أنك أنت تبقى محكم يبقى يحكم بإيه؟ يحكم بالعدل. أنت مالكش ولاية، مالكش ولاية في الدولة، إنما أصحاب المظلمة أو المشكلة حكموك، يبقى تحكم ولا ما تحكمش؟ يبقى إذا حكمتم بين الناس أم تحكموا بالإيه؟ بالعدل. حتى ولو كانت في الأمور التي يتعلق بها حق التكريم والشرف والموهبة، مش ضروري تكون حاجة لها قيمة مادية، حتى ولو كانت مسائل إيه؟ أدبية. يجي مثلا سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يرى غلامين يتحاكمان إلى ابنه الحسن ليحكم بينهما أي الخطين أجمل من الآخر، خط ده ولا خط ده. دي مسألة قد تكون الناس ينظروا لها على أنها مسألة إيه؟ مسألة تافهة، يعني إيه يعني خط ده أحسن ولا مش خط أحسن؟ قال لك الله، ما دام شغلت الطفلين شغل إن كل واحد عايز منهم يبقى الإيه؟ يبقى خطه أحسن، مسألة شغلت اثنين ولا ما شغلتش؟ فانهي هذه المشغلة. فالإمام علي يقول لابن الحسن إيه؟ يا بني انظر كيف تقضي. خلاص؟ فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. خط وخط. إذن كمان دي تديني بقى صورة في حتى في اللعب. الحكم اللي واقف عشان يقول لك دي مش عارف نحسبها جون ودي ما نحسبهاش مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه، مسألة مهارة، دي مسألة هيترتب عليها ايه. أم قال لك ايه، ولكن حكمت ولا ما حكمتش؟ حكمت، بدليل انك انت حتى انت بتبص للكرة كده وقاعد وبعدين لقيت الحكم طنش على حاجة ما حسبهاش كده، المجتمع بيعمل ايه؟ بيثور عليه ويعمل هيصة. الله، طب اشمعنى لما تحصل حاجة تانية كده ما بتصروش عليه؟ يعني اشمعنى دي؟ يعني في اللعب، في اللعب مشيتوا قانون الجد ولكنكم تركتم الجد بدون قانون، وده اللي حاصل. ننقل ايه قوانين الجد نودها فين؟ في اللعب. لما خدنا قوانين الجد نقلناها للعب وسيبنا الجد بدون ايه؟ بدون قانون. نقول له يا اخي لو اعتنيت بدي زي ما اعتنيت بدي كانت الامور بقت ايه؟ كانت الامور بقت مسوية. اذا حتى ولو كان تحكيما، اذا فاداء الامانة هو حق في ذمتك للغير وانت الذي تحكم، ولكن في للعدل حق في ذمة الغير للغير وانت ولو حكم ما كنتش حتى معين للقضاء وانت ولو ايه والحق، ولو كانت في امر ايه تافه ما دام شغلهم وعمل بينهم نزاع وخلاف فانهي هذا الايه، فانهي هذا الايه الخلاف. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعما يعظكم به. اولا نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله، يعني ما فيش احسن من هذه العظة اللي هي اداء الامانة، وايه لان بها تستقيم حركة الحياة. فاذا ادى الناس الامانة فلا نزاع ولا خلاف، واذا ادوا عدالة الحكم يبقى ان كان في خلاف ينتهي ولا ما ينتهيش. وقال لك واذا علم المجتمع أن عدلا يحرص حقوق الناس عند الناس لم يجرئ ذلك ظالم على أن يظلم بعد ذلك. يبقى الدقة في الثانية تورس الايه، تورس المجيء للأولى وإن لم تكن موجودة. لأن اللي بيخلي الناس تغرب الظلم ايه، إن لما يجي الحكم ما يجيش بالايه بالعدل، يقولك ما فلان عملها ومشيت برضه ومش عارف ايه ودلست والزيتون التاني يغرى بها ولا لا، انما ساعة ما يشوفوا واحد كده وقف عند حق وخده من الغير وبعد ذلك جاء الحكم فردعه، يبقى هنرده لمين؟ يقول لك بقى ما عادش فيه، لا ملوش ايه ملوش لازمة، نبقى خلاص نقضيها من عندنا وما ضروري مش ضروري. ان الله نعم ما يعظكم به، الله سماها عظة، والوعظ هو ترقيق القلب للميل الى الحكم، ترقيق القلب للميل الى الحكم. طب وليه نعمة ما يعظكم به الله؟ قال لك لان الله في امره هذا لا حاجة له في ان تفعله او لا تفعله، حاجات مش هتأثر عنده في حاجة، انما دي مصلحتكم انتوا يا بعض. واحسن الوان الامر ما لا يعود على الامر بفائدة، دي احسن الوان الامر، تأمره بحاجة مش هتعود عليه هو بفايدة، لأن الأمر في العود الفائدة على الأمر قد يشككه في الأمر. إنما بتأمر بأمر أنت مالكش فيه فايدة يبقى مصلحتك أنت تعمل ليه؟ طيب أدي واحدة، قد يوجد إنسان يأمر بما لا فائدة له فيه، نعم، ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة. فالله سبحانه وتعالى إيه؟ ملوش مصلحة في الأمر، أدي واحدة خلاص، وإيه كمان؟ وواسع العلم والحكمة. تبقى العظة دي مقبولة ولا مش مقبولة؟ تبقى مقبولة أوي. ليه مقبولة؟ وليه نعمة هي العظة وما عداها فبئسة العظة؟ نقول له لا، لأن الله لا ينتفع بأمره هذا، أدي واحدة، فهو مأمون على هذا، أدي واحدة. والتانية ان قد يوجد غير لا ينتفع بالامر ولكنه قاصر العلم وقاصر الايه وقاصر الحكمة، يبقى مش نعمة العظة بقى، تبقى العظة برضو ايه نقصة. يبقى ان الله نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله، وان تؤدوا الامانات الى اهلها وان تحكموا ايه بالعدل. فيه ملحظ بقى في الاداء البياني في القرآن، تؤدوا جماعة يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم أولا، وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا، يبقى كل واحد إيه مطالب برضو بالحكم. ده كلام عام. هل قال إذا حكمتم بين بعضكم ولا قال إذا حكمتم بين الناس؟ الله، كأن مهمتكم الأمانية مش متعدية بس، مش مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين نفسكم، لا، ده أنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. كلمة ناس، وإذا حكمتم بين إيه؟ بين الناس. الله، في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه؟ ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه؟ ما قالش أهلها مؤمنين ولا كافرين، وقال إذا حكمتم بين الناس، ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم. إذن كلمة الناس هذه تدل على إيه؟ على عدالة الأمر من إله هو رب. رب للجميع، لأن احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كافر، إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله؟ ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه، ولذلك قال للكون يا كون ادي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان ايه، لأن دي عطاء منك كما قلنا عطاء الربوبية، عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم، إنما عطاء الربوبية إيه؟ رزق وتسخير الأشياء لك. فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس، وإنما سخره للمؤمن والكافر. فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين؟ المؤمن والإيه؟ والكافر. وطلب منا أن نعدل بين من ومين؟ والمؤمن والكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة، فيه واحد اسمه طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان، والاثنين مسلمين، والدرع انتوا عارفينه هو ايه؟ اللباس الذي ايه؟ يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو. إلا أن منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولوا الجريمة لا تفيد، جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق، كان فيه دقيق، وغفل على إن الجوال اللي فيه دقيق دي بين أنسجة الجوال يوجد إيه؟ الدقيق. فلما حملوا الدقيق إيه؟ ترك علامات في الطريق وهو ماشي من بيت الإيه؟ من بيت النعمان الى ايه؟ الى بيته اللي خده. بعدين قال لك ربما يتنبهم، فذهب الى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وترك الدرع عنده. فلما فطن قتادة ابن النعمان قال انسرق الدرع، انسرق الدرع، تتبعوا الاثر، فوجدوه الى بيت طعمة ابن ابيريق، فقال انا ما سرقتش، فتتبعوا الأثر ثانية فوجدوا الدرع عند مين؟ زيد بن السمين. زيد بن السمين يهودي، وقتادة مؤمن، وطعبة ابن أبيريق مؤمن. فلما رفع الأمر إلى رسول الله، كان طعمة ابن أبيريق من قبيلة اسمها بنو ظفر، جاء أعيان القبيلة إلى رسول الله وقالوا مشكلة حدثت بين كذا وكذا، ولو أننا أنصفنا زيد بن السمين في أنه ما سرقش حيتهم، اللي حيتخذ مين؟ طعمة ابن أبيريق، ودي تبقى سبة لنا وللمسلمين. وعملوا لها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحكم وردده في عواطفه، فتبقى سبة للمسلمين أنه هو دول، واليهودي يطلع بريء، وبعدين طعمة ابن أبيريق هو اللي حيبقى مش عارف إيه. فأنزل الله عليه حكمه الفصل، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، بالحق لتحكم بين الناس. شوف تحكم بين ايه؟ بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. مش لا تكن للخائنين خصيما يعني لصالحه، لا تكن لصالح الخائنين ايه؟ خصيم يعني تدافع ايه؟ تدافع عنه. واستغفر الله إن كان الخاطر قد جال برأسك أن ترفع رأس مسلم على يهودي، لأن الحق أولى من المسلم. ولا تكن للخائنين، واستغفر الله إن الله كان إيه؟ غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ما دام هو قابل كده من الخون وبتاع انت تجادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. هم بيعملوا كده ليه بنو ظفر وعايزين المساله دي ليه؟ مستحيين قوي ان مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخد الحق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ طب يفرض ان دي برئتهم عند الناس، اتبرئهم عند الله؟ ويجي في آية ثانية ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الحكم والأمانة أمر شائع في كل الناس، لا يخص بين المؤمنين وإنما يخص بين المؤمنين وبين الكافر، وبين الكافرين وبعضهم إن ارتضوا حكم رسول الله، وبين المختلفين يعني مؤمن أو إيه أو كافر. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حين ترون تسجيل آية يعني ختام آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق، فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، سميع وبصير بعد إيه؟ أداء أمانة وأد حكم بالعدل بين الناس. أم قال لك نعم، لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من يقضي بين الناس أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه. لحظه يعني ما يبصش لواحد دون الثاني، وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دون الايه الثاني، يبقوا الاثنين ايه؟ يبقى ما دام حيسوي بين لحظه وبين، فمش ينظر لده كده بحنان وبعطف وينظر للثاني، لا لا، النظره تكون ايه؟ النظره تكون والالفاظ. ولذلك سيدنا الامام علي مش رد من قضى، لانه قال يا ابا الحسن، قال له لا انت ما تقضيش بيني وبين خصمي لانك كنيتني دون ان تكنيه. التكنية دي دليل العظمة، دليل ايه؟ اذن حين يقول رسول الله سو بينه في لحظك ولفظك، واللحظ عمل العين، يبقى ده عايز ايه؟ بصير مش كده؟ واللفظ عايز ايه؟ عايز سميع. يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا. اشمعنى جت سميع وبصير كده بالله؟ ام قال لك لأن ما يسمع فيه التكريم واضح، إنما كون النظرة يعني تبقى حنينة كده ما يعرفهاش إلا اللي ياخد باله قوي يعني ينظر له كده في حنانه وإكباره ده، فدي غير. كلمة سميع وبصير وسامع ومبصر. الحق سبحانه وتعالى هل وجدت له صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه؟ هل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره؟ ولا وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه؟ ووجدت له صفة البصير قبل أن يخلق خلقا ليبصر أفعاله؟ إذن ففيه فرق بين أن تقول سميع وبصير وسامع ومبصر. تقول سامع إذا وجد بالفعل من يسمع. يبقى كلمة سميع معناها إيه؟ أن يكون المدرك على صفة خلاص يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع، إنما إن ما وجدش المسموع لسه يبقى هو مش سامع بس، إنما سميع ولا لا؟ سميع. الشاعر اللي بيقول القصيدة قبل ما يقول القصيدة كان شاعر في ذاته ولا لا؟ طب ده هو قال القصيدة بوجود الشعر في ذاته. إذن فالحق سبحانه وتعالى تقول لي غفار، فكأنه غفار قبل أن يخلق الخلق، إيه اللي كان هيغفره؟ تقول له ده غفار دي هو على صفته يجب إيه عليها أن تدرك الأمر إن وجد، لكن لما يقول غافر يبقى معناها إيه؟ وجد الأمر بالفعل. إذن فسميع وبصير أزلا، أي قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق الخلق اللي حينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم ما إيه؟ ما يسمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية كثر كلامنا فيها، وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها، ولكن أيضا نعيد بشيء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيه. الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب وأطيع الله ليه وأطيع الرسول ليه؟ قال لك فيه الحيثيات المتقدمة. انت لما تشوف حكم كده من القاضي تلاقي فيه حيثيات ايه؟ حكم. يعني ايه حيثيات الحكم؟ التبرير القانوني للعقوبة او للبراءة. مش معنى حيثيات الحكم كده؟ تبرير قانوني بما انه حصل كذا يبقى ايه كذا وكذا وكذا حسب المادة كذا. ايه الحيثيات؟ الحيثيات مأخوذة من ايه؟ حيث انه حصل كذا يبقى حكمنا بكذا، حيث انه لم يحصل بكذا يبقى حكمنا بكذا. يبقى حيثيات الحكم معناها ايه؟ التبريرات التي تدل على سند الايه؟ الحكم ممن حكم. هذه الحيثيات. هنا اطيع الله واطيع الرسول. ام قال لك يا اخي هو الحق سبحانه وتعالى قال لي ايها الناس اطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ لا، ما قالش كده، ده قال يا ايها الذين امنوا. الله، يبقى اذا ما دمت امنت بالله الها حكيما خالقا عالما مكلفا فاسمع اللي عايز يقوله منك ربنا. يبقى لم يكلف الله مطلق اناس بان يطيعوه، انما كلف مطلق الناس ان يؤمنوا به. فاللي يؤمن يقول له طب اطيعني بقى ما دام امنت بيه يبقى اطيعه. يبقى اذا حيثيه الطاعه لله وللرسول نشات من الإيمان بالله وبالرسول. ويبقى دي عدالة ولا لا؟ دي عدالة. ليه؟ لأنك أنت ما تكلفش واحد أن يفعل فعل إلا إذا كان قد آمن بك مكلفا، آمن بك إيه؟ آمرا، آمن بك. فالذي لا يؤمن بك ما تقولوش يفعل كذا ولا يفعل كذا، تطلبه أن يؤمن بك. فإذا ما آمن بك تقول له طب استمع إليه. ولذلك تجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كل إيمان. يبقى إذن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هي إيه؟ الإيمان به. ما دام أمنت تبقى دي الحيثية. طيب ومفيش حيثيات تانية؟ أم قال لك دي الحيثية الإيمانية الأولى. إنما إن ذهنك جال لتدرك سر الطاعة ده موضوع تاني. ولذلك قال إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا، فإن اقتنعتم بها فخذوها وما اقتنعتمش اتركوها. قال لك لأن ده معناها أنك إيه؟ شكت في الحكم. إنما أنت بتقبل عليها لأن الله قالها، وما دام الله قالها وانت مؤمن بانه اله حكيم يبقى جمال. لكن هل ذلك يمنع عقلك من ان يجول ليفهم الحكمه؟ تقول له انت قد تفهم بعض الحكمه ولكن ليست كل الحكمه، لان حكمه الله كمالاتها لا تتناهى. انت تعرف حاجه. ولذلك قال لك الفرق بين امر البشر للبشر وامر الله للمؤمنين به حاجة بسيطة أوي. إيه الفرق؟ قال لك أمر الله للبشر تسبقه العلة أنك آمنت به. أمر البشر للبشر يقول لك اقنعني عشان أعمل دي ليه؟ لأن عقلك مش أولى من عقلي. يبقى أنت لا تصنع شيئا إلا إذا اقتنعت به. إلا أن تكون التجارب قد أثبتت لأبيك أصالة رأي، ولانه مش هيغشك فبتبقى تاخد كلامه ايه؟ كلامه مسلم. لكن المساوي لك تاخد كلامه كده على انه امر؟ لا، تقول له اقنعني طب واعمل دي ليه؟ لكن ديك اقناعها في ايه؟ في الايمان بالله. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ان نطيعه نشوف هل هذه الطاعه زي ما قلنا لصالحنا او لصالحه. فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا، يبقى مش عايز صفة جديدة تبقى له، لأنه ما خلقناش إلا بمجموع صفات الكمال، يبقى دي مش هتجيب له حاجة جديدة أبدا. وبعد ذلك الذي خلق دون أن يكون لك حق الخلق عنده، خلق بقدرته وأمدك لاستبقاء حياتك بقيوميته، الإله اللي بالشك ده أنت مالكش عليه حق، يبقى حين يطلب منك يبقى بيطلب منك لصالحك ولا لا؟ قال لك آه. كما ترى أي إنسان من البشر ولله المثل الأعلى يعنى بصنعته، يحب صنعته تبقى كويسة، فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهي بهذا الخلق، ويباهي بهذا الخلق مش بالإكراه على أن يفعله أو بالتسخير، لا، بالمحبوبية لأمر الله، إن رب إحنا بنحبك يا ربنا، وإلا فأنت مختار أن تكون عاصي. الله، مدام مختار أن تكون عاصي ثم أطاع، يبقى دي أثبتت لله إيه؟ صفة المحبوبية. لأن إحنا قلنا زمان فيه فرق بين من يقهر للقدرة وبين من يقهر للحب، وهو قادر على أن لا يقهر. يبقى الحق سبحانه وتعالى ساعة ما أطيع الله هل أطيع الله، يبقى معناها أنه لم يطلب منا إيه؟ شططة. طب وكيف نطيع الله؟ أي في أمره طبعا الأول. وهل أمر الله خلقه منفردين؟ إزاي يعني نأمر به؟ أم قال لك إن الإيمان الفطري أن تثبت أن وراء الكون قوة تانية خلقته، إنما القوة دي اسمها إيه ما تعرفش، مطلوبتها إيه ما تعرفش، حتى تدي إيه لمن يطيعها ما قال لكش، منهجها إيه ما قالش، يبقى إذا لازم يوجد مبلغ ولا ما يوجدش إيه؟ ولذلك الفلاسفة اللي خرفهم وقال لك العقل كافي في إدراك الدين، نقول له لا يا سيدي، العقل كاف في إدراك مين؟ من ندين له؟ ولكن ندين له بأي شيء العقل ما يجيبهاش دي، بل لابد من بلاغ عنه يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يبقى الفلاسفة لما جم قالوا ان العقل كافي، نقول له العقل كافي في ايجاد ايه؟ في ايجاد قوة وراء هذا الكون، انما القوة دي ايه شكلها ايه؟ ما نعرفش اسمها ايه؟ ما نعرفش عايزة ايه؟ ما نعرفش. طب من اللي يقول لنا على الحكاية دي بقى؟ يبقى لابد أن تكون القوة التي آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول اسمه كذا ومطلوبه إيه. يبقى إذن أطيع الله يبقى يلزم منها أطاعة مين؟ أطاعة الرسول. وبعد ذلك قلنا وأولي الأمر، قلنا إن أولي الأمر هنا لم يتكرر لهم الفعل في الآية، أطيعوا الله أدي واحدة، وأطيعوا الرسول أدي الثانية، فهنا إطاعة وهنا ودي أمر ودي إيه، لكن عند أولي الأمر ما قالش إيه وأطيعوا أولي الأمر، لنفهم كده أن أولي الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الإيه؟ وطاعة الرسول. وتجي احنا قلنا في اساليب القرآن ثلاث اساليب، اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله والرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقال واطيعوا الرسول بس، يبقى كم اسلوب في الطاعة؟ ثلاث، اطيعوا الله وايه والرسول، يبقى امر الطاعة واحد والمطاع الله، الثانية أمر الطاعة أمرين اثنين، أطيعوا الله وأطيعوا، الثالثة أطيعوا الإيه؟ الرسول. نقول نعم، لأن تكليفات الحق سبحانه وتعالى إن كانت تكليف من الله وأكده رسول الله بحديث، يبقى الطاعة لمين في هذا الأمر؟ لله ومين؟ طب وإن كان الله قد أمر إجمالا والرسول عين تفصيلا، يبقى أطعنا الله في الإجمال وأطعنا الرسول في الإيه، يبقى ده له طاعة وده له إيه. طب أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم فيه الرسول فقط، أطيعوا مين؟ أطيعوا الرسول. وبعدين قبل قضية قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ أم قال لك لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ملاحظ في التشريع. ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له، إن الله فرض عليكم مثلا خمس صلوات، مثلا فرض عليكم أن تزكوا، دي قالها ربنا وقالها مين؟ قالها الرسول. يبقى الطاعة لمن؟ الطاعة لله والرسول معا. طيب لما قال زكوا، طب نزكي ازاي؟ يوم الرسول يقول لك النصاب كذا ولا كذا والسهم كذا، يبقى احنا هنطيع ربنا في الامر الايه؟ والامر التفصيلي بنطيع فيه مين؟ يبقى هنا طاعة وهنا، وامر لم يتكلم فيه الله حكما وانما جاء من الرسول بتفويض من الله، يبقى بنطيع مين؟ ولذلك اي حكم من الاحكام يجي يقول لك هات لي دليل من القرآن، فان لم تجد دليلا من القرآن فقل له دليل اي امر قال به الرسول من القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده دليل ايه؟ دليل كل امر تكليفي. يقول لك في فرق بين السنة، يعني ثابت بالسنة ولكنه يكون فرضا وخلط، وفهم انه سنة يعني ان فعلته تساب وان لم تفعله لا تعاقب. نقول لا، دي في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. الدليل قد يكون سنة كخمس صلوات وركعتين للصبح وثلاثة للمغرب واربعة للعصر والظهر والعشاء، دي جاية منين؟ من السنة. انما هل هي سنة؟ هي فرض. يبقى اسمها سنية ايه؟ سنية الدليل. انما هي فرض ولا لا؟ هي فرض. لكن فيه فرق بين سنية الحكم كأن يصلي قبل الظهر ركعتين وأن يصلي قبل الصبح ايه؟ ركعتين، دي حكمها. يبقى فيه فرق. الشيء الذي إن فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله لا تعاقب هو ما ثبت بإيه؟ بسنية الحكم. وأما سنية الدليل فقد تكون سنية وهي إيه؟ وهي مفروضة. وإلى لقاء آخر.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حسنة وقنا عذاب النار. ربنا
1: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

يَسِرْ وَمَنْ

فعدتهم

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعرفة.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

فإذا برق البصر.

ولو

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

وقيل من أراق وظن

ليوم الفصل وما

رفع سمكها فسواها وأغطى

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الواقعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: إذا وقعت الواقعة.
3: When the event befalls.
2: ليس لوقعتها كاذبة.
3: And there can be no denial of its befalling.
2: خافضة الرافعة.
3: Bringing low some, exalting others.
2: إذا رجت الأرض رجا.
3: When the earth will be shaken with a terrible shake.
2: وبست الجبال بسا.
3: And the mountains will be powdered to dust.
2: فكانت هباء منبثا.
3: So that they will become floating dust particles.
2: وكنتم أزواجا ثلاثة.
3: And you all will be in three groups.
2: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
3: So those on the right hand, how fortunate will be those on the right hand.
2: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
3: And those on the left hand, how unfortunate will be those on the left hand.
2: والسابقون السابقون.
3: And those foremost in Islamic faith will be foremost in paradise.
2: أولئك المقربون.
3: These will be the nearest to Allah.
2: في جنات النعيم.
3: In the gardens of delight.
2: ثلة من الأولين.
3: A multitude of those will be from the first generations.
2: وقليل من الآخرين.
3: And a few of those will be from the latter generations.
2: على سرر موضونة.
3: They will be on thrones woven with gold and precious stones.
2: متكئين عليها متقابلين.
3: Reclining thereon face to face.
2: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
3: Immortal boys will go around them serving.
2: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
3: With cups and jugs and a glass of flowing wine.
2: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
3: Wherefrom they will get neither any aching of the head nor any intoxication.
2: وفاكهة مما يتخيرون.
3: And with fruit that they may choose.
2: ولحم طير مما يشتهون.
3: And with the flesh of fowls that they desire.
2: وحور عين.
3: And there will be fair females with wide, lovely eyes.
2: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
3: Like unto preserved pearls.
2: جزاء بما كانوا يعملون.
3: A reward for what they used to do.
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
3: No evil vain talk will they hear therein, nor any sinful speech.
2: إلا قيلا سلاما سلاما.
3: But only the saying of salam, salam.
2: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
3: And those on the right hand, how fortunate will be those on the right hand.
2: في سدر مخضود.
3: They will be among thornless loach trees.

0: Then moreover, verily, you the erring ones be deniers of resurrection.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: You verily will eat of the trees of Zakkum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Then you will fill your bellies therewith.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: And drink boiling water on top of it.
1: فشاربون شرب الهيم.
0: And you will drink like thirsty camels.
1: هذا نزلهم يوم الدين.
0: That will be their entertainment on the day of recompense.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
0: We created you, then why do you believe not?
1: أفرأيتم ما تمنون.
0: Then tell me about the human semen that you emit.
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Is it you who create it, or are we the creator?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: We have decreed

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ يضعنا هذا الشاعر المحب بين نوعين من الأشواق، شوق إلى سلمى وليلى، وقس على ذلك سوزان وعبير ودلال، وقس عليه إن شئت مهند ونور ويحيى ولميس، وشوق آخر إلى الملأ الأعلى، إلى الله عز وجل، إلى الملائكة، إلى العالم الأخروي، إلى كل ما يتعلق بالذات العلية أو يكون واردا من وارداتها وعطاء من عطاءاتها. ترى هل يستوي هذان الشوقان؟ كأني بصاحب الشوق الأول يقول لصاحب الشوق الثاني معترفا له بالتقديم: فشتان شتان ما بيننا، لقد فت بالفضل فوتا مبينا. إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات يعقد لنا كثيرا من المقارنات التي تبين لنا تفاوت مراتب الأشواق ومنازلها. لنقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تضعنا الآية بين نوعين من الحب أو نوعين من الشوق: حب الكافرين لأصنامهم وحب المؤمنين لربهم، وهما مرتبتان متفاوتان أشد التفاوت. فتقرر الآية أن حب المؤمنين لربهم أشد وأعمق وأصفى من حب الكافرين لأصنامهم، لأن المؤمن يوحد ربه ويحبه ويتعلق به في كل أحواله بلا استثناء، أما الكافرون فإنهم إذا ضاق بهم الأمر دعوا الله مخلصين له الدين. بل أكثر من هذا، فقد روت كتب الأخبار أن باهلة وهي قبيلة من قبائل العرب كان لها إله مصنوع من حيس من التمر، فكانت إذا غلبها الجوع أكلته، فهذا هو حب المشركين لأصنامهم. والآية تقرر بوضوح أن حب المؤمن لربه إذا كان صادقا وصافيا فلا يمكن لأي حب آخر على وجه الأرض أن يساويه، فضلا عن أن يساميه. لا تظنوا أن هذا التفاوت في مراتب الأشواق إنما يكون بين المؤمنين والكافرين فحسب، بل المؤمنون أنفسهم تتفاوت مراتب أشواقهم ومنازلها. ظهر ذلك واضحا فيما أخبرنا الله عز وجل به عن الصحابة الكرام خير جيل ظهر على هذه الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الصحابة الكرام: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكان نزول هذه الآية عقب معركة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة قد جعل بعضا من المسلمين على جبل من الرماة، جعلهم على جبل وقال لهم: كونوا مسلحة الناس، أي الذين يحمون ظهورهم بأسلحتهم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تغادروا مكانكم ولو رأيتم أن الطير تتخطفنا. فلما دارت الدائرة في أول الأمر على المشركين ورأى هؤلاء الرماة الغنائم ورأوا المشركين يفرون، جعل بعضهم يقول: الغنيمة الغنيمة، ويترك مكانه وينزل. وعبد الله بن جبير ينادي فيهم: أنسيتم ما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عهد إليكم أن تبقوا مهما حصل. فكانوا لا يستمعون إليه وينزلون وهم يقولون: الغنيمة الغنيمة. فكان من أثر ذلك ما كان من إصابة المسلمين وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان تقديم هؤلاء النفر لأشواق الدنيا على أشواق الآخرة كارثة على الأمة المسلمة كلها. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، قتل من الصحابة الكرام 70 منهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك كان لأن هؤلاء قدموا شوق الدنيا على شوق الآخرة، فأنزل الله عز وجل قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول الإمام السدي: الذين أرادوا الدنيا هم أولئك الذين نزلوا يتبعون الغنائم، والذين أرادوا الآخرة هم أولئك الذين بقوا في أماكنهم ممتثلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كنت أعلم أن في الصحابة الكرام من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. كان يتصور أن أشواق الجميع متوجهة نحو الآخرة وأنه ما من أحد منهم متعلق بالدنيا، ولكن الله عز وجل قد قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهكذا تتفاوت أشواق الناس، تتفاوت مراتبها، فيعلو أقوام بأشواقهم وينزل أقوام بأشواقهم، وربما كان تقديم شوق أرضي على شوق أخروي سببا لعقوبة تنزل من الله عز وجل أو بلاء يكون منه سبحانه وتعالى. هكذا تتفاوت مراتب الأشواق، فأين أشواقنا وما هي مرتبتها؟
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
2: أكثر شيء بشتاق لي مثلا الحج مثلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر ما يشتاق له المسلم والمؤمن بكتاب الله عز وجل هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورؤية الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحقيقة
4: الله. طبعا
5: ينبغي على المسلم أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يشتاق لما عند الله من ما وعد به عباده الصالحين من جنة والفردوس الأعلى، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ونسأل الله من فضله العظيم.
6: أكثر شيء الجنة.
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
0: كم بين شوق وشوق أيها الإخوة، كم بين شوق ذلك الأعرابي وبين شوق كعب بن ربيعة الأسلمي رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. يروي أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه

صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويأتيه بوضوئه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: يا كعب، ألك حاجة؟ هل من شيء تريده؟ فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك؟ هل من شيء آخر؟ هذه الحاجة أدعو لك بها، هل من شيء آخر؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فانظر الفرق بين من كان شوقه معلقا بالدنيا لا يسأل إلا هي، ومن كان شوقه معلقا بالآخرة لا يسأل إلا هي. ومن لطيف ما يروى في هذا المعنى ما نقل عن بلال بن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقبل يوما من حلبة السباق، فقال له رجل: من السابقون يا بلال؟ فقال: الذاكرون. فقال: إنما سألتك عن الخيل. قال: وأنا إنما أخبرتك عن الخير. الخيل والخير ثنائية تصلح لطرفي الأشواق التي نتكلم عنها، أشواق الدنيا من جهة وأشواق الآخرة من جهة أخرى. فهل نحن من أهل الخيل أم من أهل الخير؟ كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تسمو أشواقنا وكيف تتعلق بالمراتب الرفيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أشراف الأمور ومعاليها ويكره سفسافها. إن الناس أيها الإخوة والأخوات في مراتب أشواقهم على ثلاثة مراتب: مرتبة السابقين، وهم أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالأشواق السامية، الشوق إلى الله، إلى رسوله، إلى الجنة، إلى الذكر، إلى الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والأمور الرفيعة. ومرتبة اللاحقين، وهم أولئك الذين تتنازعهم الأشواق مرة الدنيا ومرة العليا، يعلو بهم إيمانهم وتكبو بهم أدرانهم، فمرة يحسنون ومرة يسيئون. ومرتبة ثالثة هي مرتبة العالقين، وهم أولئك الذين ملأت قلوبهم أشواق الدنيا وزاحمت قلوبهم أشواق الأرض حتى لم يبق فيها مكان لشوق رفيع ولا لشوق سام ولا لشيء من معالي الأمور وأشرافها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبها. فأين نحن من هذه المراتب الثلاثة؟ هل جعلنا قلوبنا في مرتبة السابقين أم في مرتبة اللاحقين، أم هي والعياذ بالله في مرتبة العالقين؟ عندما يمتحن الإنسان قلبه ويرجع إليه وينظر ما هي الأشياء التي يملأ حبها قلبه، ما هي الأشياء التي يملأ الشوق إليها قلبه، ما هي الأشياء التي يحن إليها قلبه حنينا جارفا، حينئذ يستطيع أن يعرف مكانه ومرتبته في هذه المراتب الثلاثة. أخي الكريم، أختي الكريمة، ليحاول كل واحد منا أن يضع له سلما لمراتب الأشواق، وحينها سيكتشف كل منا أين موضعه وأين مكان قلبه. أهو من أهل أشواق الدنيا أم يا ترى هو من أهل أشواق الآخرة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. إذن استكمالا لموضوع الساعة المتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينتظر أن يتم توقيعه رسميا الجمعة في سويسرا، سيكون ذلك محور ساعتنا الإخبارية بتفاصيل وأخبار ولقاءات. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وأنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. من جانبها قالت الخارجية السويسرية إن التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة في بورغنشتوك وفي طهران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بدء تنفيذ المذكرة رسميا سيكون الجمعة المقبل، كما ستبدأ في نفس اليوم جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا للوصول إلى اتفاق نهائي. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر القول إن واشنطن ستسمح لطهران بالبدء فورا ببيع النفط بموجب الاتفاق. في لبنان قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قلبان أكد في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. في السياق ذاتها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان. معنا الآن من واشنطن مراسلتنا وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. نبدأ بواشنطن ووجد، آخر ما لديك وجد.
1: يعني طبعا نتحدث بداية عن حالة الارتياح التي ظهرت على الرئيس دونالد ترامب اليوم لدى لقائه أمير دولة قطر وفي عموم اجتماعات مجموعة السبع بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم مع إيران التي وصفها الرئيس ترامب بأنها جيدة ومنصفة، وأشاد بجهود التوصل إلى هذه المذكرة وبما وصفها بشجاعة قطر خلال هذه المفاوضات. طبعا أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي أن يبذل خلال الفترة المقبلة، ولكن في حال استمر الزخم الحالي الذي أوصلنا إلى مذكرة التفاهم فإن الكثير من الفوائد سوف تعم على المنطقة من حيث استقرار المنطقة. طبعا واضح بأن هذه الحالة، حالة الارتياح، يعني هي موجودة في كل الأجواء التي كانت اليوم خلال اجتماعات مجموعة السبع. داخليا هناك شعبيا الكثير من الارتياح إذا التوصل أيضا إلى المذكرة، ولكن الديمقراطيون يطالبون بالحصول على أو الاطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم. هم يشتكون لعدم وجود أي تفاصيل متاحة لديهم، ويطالبون الإدارة الأمريكية بالحصول على إحاطة سرية من قبل كبار المسؤولين في الإدارة. وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث وصل قبل ساعة إلى مبنى الكونغرس. لا نعلم ما إذا كان وصول الغير مجدول على جدول أعماله اليوم، ما إذا كان لوصوله هناك علاقة بهذه المطالب الديمقراطية، وبأنه سوف يطلع الثمانية الكبار في الكونغرس رؤساء اللجان أذربيجان ونواب ديمقراطيين أيضا على أهم ما ورد في مذكرة التفاهم، ولكن ما نعرفه هو أنه وصل بالفعل إلى الكونغرس خلال الساعة الماضية، علما بأنه سوف يغادر غدا إلى جنيف لحضور اجتماع تمهيدي متعلق بقمة الناتو المقبلة الشهر المقبل. طبعا
2: End of financial year sale is on at Crazy Domains. Get your .com.au or .au domain for just $9.75 for the first year with free email and AI website builder trials included. Or secure your brand with the bundle for just $19.10. Shop now.
1: عن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع الجانب الإيراني، حقيقة هناك ارتياح عام في الشارع الأمريكي، ولكن قلق لدى الحزب الديمقراطي، وهذا طبعا يمكن فهمه كون أنه الحزب الخصم للرئيس الأمريكي، قلق إزاء تفاصيل مذكرة التفاهم، علما بأن هناك أصوات منتقدة حتى قبل اطلاعها على هذه التفاصيل وتقول بأنه ليس أفضل، الاتفاق ليس أفضل من الاتفاق الذي أبرمه أوباما.
0: شكرا لك وجد. ماذا عن الموقف في طهران عمر هواش؟
3: نعم محمد، منذ فجر الاثنين عندما تم الإعلان عن مذكرة التفاهم، طهران كانت تأمل أن يتم من قبل واشنطن تنفيذ التزامين اثنين قبل يوم الجمعة، أي قبل التوقيع على مذكرة التفاهم رسميا. الالتزام الأول هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ووفق ما ينقل التلفزيون الإيراني وما تقول الخارجية الإيرانية فإن هذا الأمر قد بدأ بالفعل، حيث تمكنت عدد من سفن ناقلات النفط من تجاوز خط الحصار عند بحر العرب ذهابا وإيابا، إضافة إلى أن الموانئ الإيرانية استقبلت سفنا تحمل السلع الأساسية، لذلك هذا الأمر ينظر إليه هنا بإيجابية. لكن الالتزام الثاني هو الملف المتعلق بلبنان، من الواضح أن الإيرانيين جادون في هذا الأمر، حيث رصدنا العديد من التصريحات من قبل وزير الخارجية الإيراني، رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أجرى اتصالا مع نظيره اللبناني، هناك تأكيد على أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وأن أحد أطراف مذكرة التفاهم هي أمريكا وإسرائيل، والطرف الآخر هو إيران وحزب الله، وبالتالي هناك تأكيد إيراني على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وإيقاف العمليات العسكرية، وإذ أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في جنوب لبنان، هنا ينظر بشيء من عدم التفاؤل، بشيء من السلبية لهذا الأمر، وهذا ما رصدناه عبر بيان لمقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية، الذي قال قبل نحو ساعة بأنه في حال استمر الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في مناطق في جنوب لبنان وقتل أبناء الشعب اللبناني وتدمير البيوت والقرى، فإنه لابد وأن ينتظر ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية. محمد، هذا التصريح لم يصدر عن مسؤول، لم يصدر عن هيئة غير معنية بالأمر، صدر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء التي تنسق العمليات العسكرية بين الجيش والحرس الثوري، وطالما قادت العمليات العسكرية طيلة الحرب الماضية، لذا يمكن القول إن هذا التهديد هو تهديد جدي، يمكن أن يكون هناك إنذار أو رسائل أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء لأجل إيقاف العمليات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في لبنان لأجل إنقاذ الموقف قبل يوم الجمعة. الإيرانيون يقولون أنه في حال تم تنفيذ هذه الالتزامات فإنهم سوف يتوجهون إلى تنفيذ التزامهم أيضا يوم الجمعة وفتح مضيق هرمز، لكن في حال لم يتم التنفيذ لهذه الالتزامات فإنه يمكن القول إن المذكرة سوف تكون في خطر، لأن الإيرانيين دائما قالوا إنهم سينفذون يوم الجمعة التزاماتهم في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها، ويطلب الإيرانيون من أمريكا تحديدا أن تضغط على إسرائيل وتوقف عملياتها العسكرية في لبنان. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال صبيحة الإعلان عن المذكرة إنه في حال لم تلزم أمريكا بإسرائيل بوقف العمليات فإنه يتوقع أن تقوم إيران بإجراءات متقابلة. إذن يمكن القول إن إيران تؤكد أنها تراقب الطرف الأمريكي التزاماته، وبالتالي ستكون مستعدة لتنفيذ التزاماتها التوقيع على المذكرة يوم الجمعة المقبل في حال التزمت الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك عمر. ومع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. فبالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
4: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملا أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم. فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
0: الآن إلى عبد القادر عياض وهذه الفقرة من سياق الحدث، وفيها قراءة في الغموض حول بند لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بند لبنان في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، هل هو بند صريح أم التزام ضمني أم مساحة من الغموض متعمدة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون موقع هذا البند: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، لبنان، وكذلك إسرائيل. مواقفهم اتسمت بشيء من الغموض أحيانا والتناقض أحيانا أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، مضيفا أنه أبلغ إسرائيل أن هجومها على بيروت لم يرق له. بينما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق مع إيران. في المقابل تذهب إيران إلى قراءة أكثر اتساعا للمذكرة، فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد طرفي مذكرة التفاهم، بينما تمثل إيران وحزب الله الطرف الآخر. ويضيف الوزير عراقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وإن أي تفاهم أو أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يمثل نقضا لمذكرة التفاهم. وبهذا المعنى لا تتعامل طهران مع لبنان كملف جانبي، بل كبند من مفاعيل الاتفاق نفسه. أما لبنان الرسمي فيتعامل مع التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل إيجابي قد يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. ويؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في بيان مشترك ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، خصوصا لجهة انتشار الجيش وعودة الأسرى. أما حزب الله فيشكر أمينه العام نعيم قاسم إيران لأنها ألزمت إسرائيل بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان على حد تعبيره، مضيفا أن إيران أعطت حزب الله وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منهم شيئا. وهنا يظهر التباين داخل القراءة اللبنانية نفسها بين الحكومة التي تريد توظيف التفاهم لمصلحة مسارها التفاوضي وحزب الله الذي يراه ثمرة للربط الإيراني بين الجبهات. أما الطرف الآخر إسرائيل فتسعى إلى تحييد الاتفاق عن حساباتها في لبنان، فنتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وإن الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، أما إسرائيل فلها مصالحها الخاصة. بينما تنقل معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، ما يوحي بأن هناك سقفا جديدا للعمليات في العاصمة، لكنه لا يعني بالضرورة انسحابا من الجنوب اللبناني أو نهاية كاملة لحرية العمل الإسرائيلية. إذن هو غموض في المسار السياسي يتزامن أيضا مع ميدان تبدو الصورة فيه أوضح في جنوب لبنان. طبعا الزميل صهيب العصا يطلعنا على آخر التطورات الميدانية ارتباطا بهذا المسار السياسي.
6: يمكن القول عبد القادر أنه الغموض السياسي انعكس على الميدان، انخفاض ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن هذا لا يعني توقفا كاملا لهذه العمليات. لازلنا نتحدث عن المساحة الأبرز في التحركات الإسرائيلية جنوب منطقة نهر الليطاني، ولكن التحرك في جنوب نهر الليطاني يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية، نتحدث عن أكثر من مليون لبناني نزحوا من هذه المناطق، نتحدث عن نقاط لا يزال الاحتلال الإسرائيلي موجودا فيها في الأرض اللبنانية، وبالتالي نتحدث أيضا عن هذا الخط الأصفر الذي بات معروفا إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي وخط الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة الإسرائيلية على الأقل بالنار. هذه المساحة هي المساحة التي أخليت بشكل شبه كامل عبد القادر من جنوب لبنان، وبالتالي الحديث عن المسار السياسي لابد أن ينعكس على المسار الميداني بمعنى التغيير في شكل العمليات العسكرية الإسرائيلية. هل سيكون هناك انسحاب؟ إذا ما تحدثنا عن انسحاب فنحن حكما يجب أن نتحدث عن النقاط الخمس التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ ما قبل هذه المواجهة. وبالتالي الآن الاحتلال الإسرائيلي وسع في مساحة سيطرته غير هذه النقاط الخمس كما ذكرت فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا وسع في مساحة القصف. نتحدث الآن عن قصف يصل إلى الزهراني، بمعنى أننا نتحدث عن مساحة أو مسافة تتجاوز 40 كيلومترا تصل إلى 50 كيلومتر في بعض الأحيان، وبالتالي يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي مسألة جنوب نهر الليطاني التي كان يتحدث عنها دائما سياسيا وأمنيا وعسكريا بأنه يجب أن يكون منطقة جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من مقاتلي حزب الله، ليضغط أكثر بين الليطاني والزهراني، بمعنى أنه يضاعف هذه المساحة والمسافة من 20 إلى 25 كيلومتر إلى تصل إلى 50 كيلومتر عن الحدود. وبالتالي نحن نتحدث عن الآن الأسئلة التي يجب أن توضع على الطاولة في أي تحرك سياسي، الأسئلة الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن هذا الوجود، وفي الوقت نفسه لازلنا نتحدث عن ضربات حزب الله الذي يمكن ملاحظة في الفترة الأخيرة أنه ركز كثيرا على الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، عدد قليل من الصواريخ التي تجاوزت باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل، المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي قرب الحدود، يركز على مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن تغيير طفيف حتى هذه اللحظة في العمليات العسكرية. لا يمكن القول بأن المشهد الميداني عسكريا انقلب داخل لبنان بما يتوازى مع التحركات السياسية،
5: وهذا يعقد أيضا الإجابة على ما تم في هذا الاتفاق. شكرا لك صهيب. إذن هو مشهد ميداني معقد طبعا يعقد تنفيذ أي بند يتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والإجابة عليها أيضا تبدو معقدة. إذن هذه التعقيدات نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. فككنا مع ضيفنا ما يراد أن يكون له موقع لبنان من مذكرة التفاهم إسرائيليا وكذلك إيرانيا. إسرائيل بحسب ضيفنا تريد فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني حتى لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، إذ تسعى تل أبيب لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. وبهذا المعنى تريد إسرائيل أن يكون لبنان مسارا أمنيا مستقلا لا نتيجة تلقائية لتفاهم واشنطن وطهران. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا ربط وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق الأوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تتعامل طهران مع أي هجوم إسرائيلي أو استمرار الاحتلال بوصفه اختبارا لصدقية واشنطن وقدرتها على إلزام إسرائيل. أهلا بك دكتور إبراهيم.
6: أهلا وسهلا فيك.
5: نحن الآن أمام اتفاق ومذكرة اتفاق، وما زال الوضع يتعلق بلبنان غامضا إذا ما بنيناه على تصريحات الطرفين الرئيسيين، الإيراني من جهة والأمريكي من جهة. إذن كيف يمكن تفسير ذلك؟
6: هو غامض، وأعتقد أنه سيبقى غامض، والسبب في ذلك أن كلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي يخوضان معركة أو صراع صفري، معادلة صفرية في لبنان، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أي دور مهما كان لإيران في الموضوع، وتريد أن تسيطر بالكامل على الوضع الأمني في لبنان. بنفس الوقت إيران هي تريد أن ترى الموضوع بمعادلة صفرية أيضا، أنها تريد المحافظة على دور ودور فعال من خلال حليفها في لبنان حزب الله، وأن لا ويشكل دائما الردع أو عامل الردع للوجود الإسرائيلي في المنطقة. لهذا السبب أعتقد أن الحل لهذه المعادلة الصفرية من المنظور الأمريكي هو بالغموض، أو يمكن أن يسميه الغموض البناء، بمعنى أن يستمر الغموض إلى المستقبل بحيث أن كل طرف يفسر الموضوع كما يريد وتبقى لبنان عالقة في الوسط.
5: بالعودة إلى هذا الاتفاق، هل ترجح أيضا حتى في النص الذي ربما قد يعلن في الأيام القادمة أن الصياغة أيضا تتحمل أكثر من قراءة، وهذا ما يفسر تباين القراءة بين الطرفين؟
6: هناك مستويان. المستوى الأول، من الممكن أن يكون في هناك صياغة غير واضحة أو صياغة مطاطة نوعا ما، بحيث تسمح بأكثر من تفسير، وبذلك تسمح في مسألة الغموض أن يتم نقله أو ترحيله إلى المستقبل، وبذلك يستمر الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، بنفس الوقت يتم ذكر لبنان ولا يشكل عائقا أمام الاتفاق الأكبر ما بين إيران والولايات المتحدة. المستوى الثاني، حتى ولو كانت اللغة واضحة، واضحة شديدة الوضوح، هناك مستوى آخر من العمل بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، بحيث أنه ممكن أن يلتزم لمدة أيام، أسبوع، أسبوعين، إذا تم ضغط عليه بشكل مباشر من واشنطن، ثم حسب ما عودتنا إسرائيل أنها تتنكر للاتفاقات وتقوم بالتصعيد على الأرض،
7: تحت مسميات مختلفة، أن هناك تهديد أمني، أن هناك مسيرات، أن هناك تخطيط لعملية وهكذا. هذا يعني التاريخ الإسرائيلي حافل بهذه المبررات التي تستخدمها من أجل هدم أي اتفاق وهي هدم أمني. ثم نرى أن التصعيد يعود إلى السيد الموقف، يكون الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة قد استمر، وبهذا المستوى هناك إذن التهديد الآخر وهو التهديد من الميدان على مستوى الأرض.
5: هل ترجح إذن بأن بند لبنان في هذا الاتفاق هو السائق الذي بإمكانه أن ينجح هذا الاتفاق أو يفشله أو يؤثر عليه بشكل أو بآخر؟
7: لا أعتقد أنه سيوقفه، يعني قراءتي أنه سيتم إعطاء إيران ما تريد، وما تريد إيران هي المسألة الذكر الصريح في لبنان في الاتفاق، وهذا ممكن
5: بغض النظر عن الميدان.
7: بغض النظر عن الميدان، ولكن هذا يسمح لإيران، يعطي إيران نافذة أن تستمر في المستقبل من خلال نفوذها وتحالفها مع حزب الله في لبنان، أن تستمر بالوجود بهذا الموضوع. ولكن هذا لن يوقف الطرف الإسرائيلي بالعبارة، لأنه الطرف الإسرائيلي عنده أكثر من مستوى اللي يتعامل معه تحديدا اللي هو الميدان. فلا يمكن، لا أعتقد أن لبنان بإمكانها أن توقف الاتفاق، لأنه من الممكن من هذه المساحة الغامضة أن يتم السيطرة على الموقفين الإيراني والإسرائيلي دون أن يكون هناك حل للبنان. أنا لا أفترض أنه سيكون هناك حل، ومن المستبعد أن يكون هناك حل للبنان طالما بقيت الأمور بهذه الصيغة، إلا إذا في حالة واحدة، أنه الولايات المتحدة استخدمت نفوذ غير عادي بالضغط على إسرائيل من أجل إثبات قرارها وموقفها، وهذا يتطلب ما نسميه رأس مال سياسي كبير من الولايات المتحدة للقيام بذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل لديها سقف أعلى للمناورة فيما يخص الجانب اللبناني منه في الجانب الإيراني. في موضوع إيران يعني الولايات المتحدة تذهب لاتفاق حتى دون أي اعتبار للموقف الإسرائيلي، ولكن بالموضوع اللبناني إسرائيل بإمكانها أن تناور وتقول أن هذا يهدد الأمن الخاص فيه. واليوم رأينا أن هناك تصريح لنتنياهو يتحدث عن أن يقر بالحقيقة بوجود اختلافات ما بينه وبين ترامب في الموضوع اللبناني.
5: ألتقت كلمة يناور، وقبل قليل أيضا قلت بأنه ربما تتجاوب إسرائيل لبضعة أيام. هل الطرف الأمريكي وهو المعني بهذه المناورة أو بهذه المجاملة إن صح التعبير في هذه الأيام أو التخفيف لهذه الأيام يحتاج فقط لأيام وبالتالي بإمكانه أيضا يعود ويلبي الإسرائيلي ما يريد؟
7: الطرف الأمريكي من التصريحات الإدارة الأمريكية هي تريد أن يعني تسير في موضوع المفاوضات في لبنان وحل المسألة اللبنانية عن طريق المفاوضات، ولكن المفاوضات هي يعني إمكانيات نجاحها إمكانيات ضئيلة وضئيلة للغاية. ولهذا السبب الولايات المتحدة هي لا تريد أن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك بالكامل في لبنان، وبنفس الوقت ليس لديها الرغبة، ليس القدرة الرغبة على استثمار رأس المال السياسي للصدام مع الحكومة الإسرائيلية في الشأن اللبناني. ولذلك قراءتي للموقف الأمريكي أنه سيلعب على هذه الهوامش الغامضة من أجل أن يمرر ما يريد في الملف الإيراني، ثم لبنان تترك بما يمكن أن يحققه دون استثمار حقيقي من رأس مال سياسي قوي من الولايات المتحدة.
5: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك.
5: بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: الآن نتابع انعكاسات توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم على الوضع في لبنان، خاصة في خضم قصف إسرائيل الذي قصف إسرائيلي تعرضت له مناطق في جنوب لبنان خلال الساعة الماضية، وأسفر حسب ما قاله الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة عن استشهاد 4 أشخاص في غارتين على ميفدون وشوكين. معنا من بيروت مراسلنا تامر السمادي، ومعنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسلنا في فلسطين. نبدأ بتامر وآخر ما لديك تامر.
8: بالفعل محمد، الدفاع المدني اللبناني يتحدث عن 4 شهداء خلال الساعات الماضية في غارات إسرائيلية بالمسيرات على بلدتي ميفدون وشوكين، وأيضا الغارات الإسرائيلية أو القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل في أكثر أو على أكثر من منطقة في قضاء النبطية. نتحدث منذ ساعات الصباح وحتى ساعات الليل عن أكثر من 30 قصفا مدفعيا تعرضت له أو تعرض له مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية، بالإضافة إلى محيط بلدة كفر تبنيت وبلدة أيضا كفر رمان. واضح بأن الجانب الإسرائيلي محمد يبعث برسائل نارية من هذه الخروقات والانتهاكات التي توقفت إلى حد كبير بالفعل عقب الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن الجانب الإسرائيلي وفقا لما يقال هنا في بيروت يسعى إلى إيصال هذه الرسائل النارية التي يقول فيها بأنه سيواصل حرية الحركة في الجنوب اللبناني. ليس ذلك فقط، وإنما أيضا التوغل أكثر فأكثر، أو محاولات هذه التوغل لتتجاوز الخط الأصفر أو المنطقة الأمنية كما يسميها، التي يتواجد فيها عند الخطوط الأمامية باتجاه مواقع أخرى. ولذلك هو حاول طيلة يوم أمس التقدم باتجاه تلة مرتفع أو مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية لإقامتها الاستراتيجية، وكان حاول مرارا الوصول إلى هذه التلة وهذا المرتفع، ويبدو بأن هذا المرتفع بات عنوانا واضحا للمواجهة بين الجانب الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله خلال الأيام الأخيرة. يوم أمس كانت هناك محاولتين وفشلتا وفقا لبيانات حزب الله. الحزب قال بأنه رد على هذه المحاولات بالقوة الصاروخية وبالقصف المدفعي وبالاشتباك المباشر مع الجانب الإسرائيلي، ومنعه بالفعل من التقدم باتجاه هذه المواقع المهمة الاستراتيجية التي تشرف على المدينة، مدينة النبطية. وكل هذه الخروقات والانتهاكات جاءت على وقع استمرار عودة النازحين لليوم الثاني على التوالي باتجاه القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. اليوم كنا في بوابة الجنوب صيدا ولمسنا أعدادا وشهدنا أعدادا كبيرة من النازحين الذين كانوا يعودون إما للاستقرار بشكل دائم على وقع كل الدمار الذي رصدناه وهو الدمار الملموس، وهنالك من كان يريد العودة فقط للاطمئنان وللعودة إلى مراكز النزوح بانتظار أن تسفر الأيام المقبلة عن وقف لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. نهاية محمد، كان هنالك لقاء بين الرئيس عون ونواف سلام، وأكدا على أن المفاوضات المقبلة، جولة المفاوضات المقبلة مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة في الولايات المتحدة في 22 من الشهر الجاري، ستبحث ما قال بأنه وقف هذه الانتهاكات وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي والبلدات المحتلة بالإضافة إلى عودة النازحين.
0: شكرا لك تامر. ما الذي يردده الإسرائيليون في المقابل إلياس؟
9: محمد، الجانب الإسرائيلي تحديدا في وزراء الحكومة الإسرائيلية وفي المجلس الوزاري المصغر وآخرهم بيتسل إليس موتريتش يقول لن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي حتى يوم الجمعة ولا بعد يوم الجمعة. هذا تأكيدا على ما نشر أو قيل في إسرائيل على أن إسرائيل ربما تنفذ انسحابا قبل توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة. لذلك سموتريتش يقول لن يكون انسحاب حتى الجمعة ولا بعده، ولن يكون انسحاب من جنوب لبنان من المناطق التي تحتلها إسرائيل طالما أن حزب الله لم يجرد من سلاحه. هذا الموقف كرره أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، لا انسحاب من الحزام الأمني من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. الواضح أن الجيش الإسرائيلي تلقى معلومات بتقليص حجم عملياته العسكرية في جنوب لبنان، رغم محاولات النفي من جانب الجيش الإسرائيلي ومن مصادر سياسية، لكن المصادر الإعلامية في إسرائيل تقول بأن الجيش الإسرائيلي قلص عملياته بشكل واضح في الساعات 48 الماضية، وأن أي عملية هجومية يفترض على الجيش أن ينفذها هو عليه أن يعود بالقرار إلى القائد الأعلى للقوات الإسرائيلية في الشمال، أي قائد لواء الشمال في الجيش الإسرائيلي، إلى هذا الحد، إلا فيما يتعلق بمسألة الدفاع عن النفس أو الرد أو إبعاد أي تهديد. الجيش الإسرائيلي يعمل كما يبدو في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة ضمن حيز زمني ضيق، وإسرائيل تخشى أن يكون هنالك ضغط أمريكي سوف يشكل على إسرائيل حتى 22 من الشهر الجاري، موعد اللقاء المنتظر بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات على ثلاثة نطاقات. النطاق الأول هو تحسين وتحصين مواضعه ومواقعه في جنوب لبنان في المناطق التي وصل إليها واحتلها، منع السكان اللبنانيين النازحين من العودة إلى قراهم تحديدا القريبة من الحدود، ومواصلة العمليات العسكرية في مواصلة عملية التدمير الممنهج للقرى الموجودة في الحافة الأمامية أي القريبة من الحدود الدولية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عرض موقف الجيش في الأيام الأخيرة على المجلس الوزاري المصغر، وهي تتلخص في أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقي وجوده العسكري في الحزام الأمني، ويجب أن تكون هنالك منظومة موثوق بها فيما يتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه، وأن يمنح الحق في مواصلة العمليات العسكرية والتحرك العسكري في المناطق التي يحتلها، أي ضمن الحزام الأمني أو ما يسميه الخط الدفاعي المتقدم. في غضون ذلك هنالك من يقول بأن إسرائيل تريد أن تفصل بين الساحات، الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، والتقديرات في إسرائيل أن أقصر طريق وأفضل طريق على إسرائيل في هذا المجال هو السعي للتوصل إلى اتفاق سريع مع الدولة اللبنانية وإنجاز هذا الاتفاق سريعا. محمد،
0: شكرا لك الياس. إذن أدى وقف إطلاق النار في لبنان بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعتبر المسؤولون الرسميون ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة أن ما جرى هو خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
10: يختبر لبنان هذه المرة وقفا مختلفا لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حاليا التفاهم الأمريكي الإيراني، توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
11: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار حتى هذه اللحظة، بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوعة خلال هالحرب.
10: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
12: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
10: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
13: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان. ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
0: معنا الآن من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومعنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. نبدأ من جبل لبنان دكتور معكرون، مكانة لبنان في أي اتفاق أمريكي إيراني، هل تعتقد بأنه سيكون مثار جدل لبناني مرة أخرى؟
14: يعني سيكون أقل شدة الآن، هناك يعني اتفاق إيراني الأمريكي فرض إيقاع ما في لبنان على الأقل في المدى المنصور، قد يتغير مع المفاوضات. الآن يعني هناك هواية إلى حد ما بين إسرائيل وإيران حول لعبة فصل وجمع الشبهات، وهذا لا أفق له. يعني طالما حزب الله موجود في لبنان هناك مصلحة إيرانية ستستمر، وطالما هناك اتفاق إيراني أمريكي سيكون هناك هذا الحراك إلى حد ما. فبالتالي يعني أعتقد شد الحبار سيستمر على مدى 60 يوما إلى حد كبير. الانسحاب وقت إطلاق النار سيؤمنه مذكرة التفاهم. الانسحاب سيكون عبر التفاوض، ليس هناك انسحاب إسرائيلي بدون ثمن سياسي كبير، وهذا سيكون أعتقد النقطة الأساس، مدى حجم التوافق الإيراني الأمريكي ومدى قدرته على فرض الأمور على حلفائه حزب الله وإسرائيل.
0: نعم، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا دكتور معكرون أشار إلى أن التفاهم الإيراني الأمريكي عامل إيجابي في خفض التوتر في المنطقة. هل هذه إشارة ضمنية بأن في النهاية لبنان الرسمي لا يمانع أن يؤدي أي اتفاق أمريكي إسرائيل أمريكي إيراني إلى بعض الفائدة لإيران لإسرائيل لعفوا للبنان رغم كل التحفظات السابقة؟
14: نعم، هذا ما ذكرته. يعني تغير الخطاب الرسمي لحد ما، في البداية كان هجوم على إيران، كان هجوم على حزب الله، الآن هناك إعادة تموضع، فهم أن هناك اتفاق إيراني أمريكي لابد من تعديل الموقف، كان وإيران بنفس الوقت تحاول تفرض نفسها في لبنان، كان هناك اتصال عركشي مع الرئيس جوزيف عون واتصال قليباف، يعني هناك محاولة للعودة إلى الساحة اللبنانية، وبالتالي هناك محاولة أن معالجة موضوع السفير الإيراني، كلها أمور إلى حد ما تعيد التوازن. المحاولة التي كانت أمريكيا عبر الاتفاق بجعل لبنان في في في في حلف، هذا الحلف مع أمريكا وإسرائيل، الآن تغيرت المعالم بعض الشيء بعد الاتفاق، هناك إعادة نظر بالحسابات، وهذا يثير قلق في لبنان. يعني إذا إيران ستعود بدور أساسي بغطاء أمريكي أو لا، كلها أمور مفتوحة، لكن كلبنان كدولة غير قادرة على الدخول في الصراعات الخارجية، يعني لابد من فتح قنوات مع الجميع لتخفيف الضغط على لبنان لمحاولة إيجاد حل لنشر جيش في الجنوب وكل هذه الأمور. فأعتقد تواضع إيجابي إذا كان يحفظ الحد الأدنى من الإجماع ويساعد في توفير الحلول في جنوب لبنان.
0: هل المسألة اللبنانية سيد وليد حباس مثار قلق إسرائيلي كبير في أي اتفاق أمريكي إيراني؟
15: نعم بكل تأكيد. يعني ربما يعني أحد أهم أعداء إسرائيل في هذه الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر هو حزب الله. وإسرائيل تعتقد أنها يعني تقدمت بإنجازات على الأرض ميدانية وعملياتية مهمة لا يمكن تركها والعودة إلى الخلف وكأن أمرا لم يحصل، فهذا من شأنه أن يقوي يعيد تقوية حزب الله. ولكن هناك تناقض أو توتر أساسي موجود داخل إسرائيل ربما يجب أن نضع إصبعنا عليه الآن. من جهة هناك توافق داخل إسرائيل سواء في الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي أو في المؤسسة الأمنية على أن هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق سيء جدا وربما خطر استراتيجي، هذا الكل متوافق عليه. ولكن هناك خلاف أنه لماذا وصلت إسرائيل إلى هذا المكان بعدما أن كانت علاقتها مع ترامب تحديدا قوية جدا على الأقل يعني خلال السنة السابقة. هناك يختلف داخل إسرائيل، المؤسسة الأمنية تنظر يعني بعين التشكيك إلى أسلوب عمل هذه الحكومة اليمينية المتشددة التي تفتقر إلى رؤية دبلوماسية واضحة وجرأة من خلال الاتفاق مع مثلا مع الحكومة اللبنانية، وهذا ما أضاعته خلال 4 جولات سابقة. بالتالي ليس هناك اتفاق داخل البيت الإسرائيلي إذا استخدمنا هذه العبارة حول لماذا وصلت إسرائيل إلى هذا المكان. ومن هنا التعامل الآن مع الجبهة اللبنانية قد لا يكون على انسجام وتناغم تام داخل إسرائيل، ولكن حتى الآن نحن سمعنا أصوات يعني جدا متشابهة أنه لن ننسحب من جنوب لبنان، ولكن أيضا هناك خشية أنه المعاندة معاندة الإدارة الأمريكية أن تترك إسرائيل، وكأن الإدارة الأمريكية تقول لها بالعربية العامية اصطفلي إذا أردت أن يعني تبقي داخل لبنان أو أردت أن يعني يكون هناك تصعيد مع إيران. هذا هو المشهد الآن داخل إسرائيل.
0: اسمح لي سيد حباس، هل هناك خشية من أن إسرائيل ستعتمد على الموضوع اللبناني لإرباك الاتفاق الإيراني الأمريكي؟
15: طبعا، وهذا ما يعني همست به وسائل إعلام إسرائيلية متعددة، وكأنه إسرائيل نعم تتحضر لمفاجآت كما سمتها بالعبرية، لمفاجآت خلال فترة 60 يوم من عمر يعني أثناء يعني المباحثات والمفاوضات وحتى خلال الأيام القادمة. كان الحكومة الإسرائيلية لديها مفاجآت، لا ننسى أنه نحن الآن في فترة انتخابات وهي فترة أشبه بأنه صفائح تكتونية تتحرك داخل المشهد السياسي والأمن في إسرائيل كله تحضيرا لهذه الانتخابات، فكل السيناريوهات متوقعة خصوصا من شخص مثل نتنياهو.
0: سؤال أخير دكتور معكرون ونحن ننتظر رأس الساعة.

هي من جبل لبنان. وشكرا أيضا لضيفنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية. سنواصل متابعة موضوع لبنان بالطبع بالتوازي مع موضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: القول المأثور في محمد الرسول. أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
2: ألفونس إتيان ديني،
3: ولد في باريس عام 1861، وأعلن إسلامه رسميا بالجامع الجديد بمدينة الجزائر عام 1927 في اجتماع حافل، وطلب أن يدفن في قبره مسلما حنيفا، وهو القبر الذي شيده لنفسه في بلده بوسعادة بالجزائر.
2: ذكرت صحيفة الأهرام في تلغرافاتها الخصوصية أنه ينقل إليها من فرنسا وفق وصيته، ويقول إنه لم يسلم لطمع أو مغنم، الرجل غني موسر الحال، إنما أسلم إرضاء ليقينه وضميره، وأنه ناقش الناصرين للدين والطاعنين فيه، فخرج من دينيه إلى ناصر الدين، وكان حجه سنة 1928.
3: ما الذي يجعل رجلا أبصر الحياة في باريس وترعرع بين جنباتها؟ وامتلأت روحه بتعاليم المسيحية، وشرب من كأس فرنسا الاغتصابية حتى سمل، أن يخلع رداء أجداده ويتخلى عن مسيحيته ويرتمي في أحضان الإسلام.
2: هذا الاتجاه الذي بدد ظلمات الكفر والضلال من حياته، حتى صار كل من يقرأ عنه يتمنى أن ينزله الله منزلته، وأن يلقي في قلبه نور الإيمان الذي ألقاه في قلب الرسام العالمي ألفونس إتيان ديني، الذي غير اسمه بعد اعتناقه الإسلام إلى ناصر الدين ديني.
3: إنه الفنان الذي تعتز الجزائر بأنه ألقى عسى الترحال فيها، وعرف طريق الحق فيها، وضم ترابها رفاته. ولد الرسام العالمي ألفونس إتيان ديني في باريس لأب محام مشهور وأم ابنة محام مشهور تدعى لويز ماري بوشيه.
2: تفتقت موهبة ألفونس في سن صغيرة، وتبينت ملامح مستقبله وهو لا يزال في الصف الثانوي، ولذلك كان متوقعا أن ينتسب إلى مدرسة الفنون الجميلة بباريس، وأتيح له التعلم على يد رسامين مشهورين من أمثال توني روبر وجلان وبوجرو.
3: بعد تخرجه رسم الأم كلوتيد، وهي فلاحة ريفية مسنة تعتمر قبعة بيضاء، كانت هذه اللوحة أول ما جادت به أنامله، وتم عرضها في معرض باريس سنة 1882، ولاقت استحسانا كبيرا. وفي عام 1884 فاز بوسام قصر الصناعة، واستفاد من منحة على شكل رحلة استكشافية طويلة الأمد إلى الجزائر، ومن هنا بدأت رحلة ألفونس من الضلال إلى رحاب الإيمان.
2: عام 1889 وطأت قدما ألفونس ديني أرض الجزائر، وبالضبط مدينة بوسعادة الواقعة على بعد 242 كيلومترا جنوب العاصمة، بعد أن حاز على الوسام الفضي في المعرض العالمي بباريس. وفي هذه السنة كان قد مر 59 عاما على وقوع الجزائر تحت سيطرة الاغتصاب الفرنسي، الذي بدأ عام 1830 وعاث في ثرواتها فسادا وبطشا.
3: حينما نزل ألفونس في بوسعادة تعرف إلى شاب من المدينة يدعى سليمان إبراهيم بعمر، يجيد الفرنسية، وهو ما يسر التواصل بينهما، وقرب المسافة بينهما ووطد علاقتهما حتى صارا لا يفترقان، وفي أثناء ذلك مكن سليمان صديقه ألفونس من تعلم اللغة العربية واللهجة الجزائرية، وعرفه على عادات الجزائريين وتقاليدهم، وجاب به الصحراء بطولها وعرضها حتى ملكت الصحراء الجزائرية وبسعادة قلبه وعقله، فاستقر فيها عام 1904 وبنى فيها منزلا من التراب وأعواد القصب والعرعار، ووظف ريشته لرسم يوميات سكان بوسعادة، فأبدع لوحات غاية في الجمال والروعة دخل بها العالمية من أوسع أبوابها.
2: أمضى ألفونس 4 عقود في بوسعادة وذاب في عاداتها وتقاليدها وتعلم من أهلها خصالا حميدة، عرف بعدها أن هذه الخصال إنما هي مستمدة من الإسلام، فانبرى لدراسته دراسة عميقة، وكان له في صديقه سليمان الذي كان يتحلى بأخلاق عالية السند القوي في فهم كل ما استشكل عليه أو غاب عنه.
3: وبعد أن تشربت روحه المعاني السمحة للإسلام قرر أن يعتنقه عام 1913، حيث نطق الشهادتين أمام مفتي الجزائر وقال حينها قولته الشهيرة: لم يكن اعتناقي الإسلام وليد الصدفة، بل عن دراية تامة ودراسة تاريخية عميقة طويلة الأمد لجميع الديانات.
2: ألقى إسلام ألفونس بظلاله على لوحاته الفنية التي تلونت بلون حياته الجديدة التي أنارها الإسلام بنوره، ومن بين هذه اللوحات لوحة تحمل عنوان صلاة الفجر، تصور الترابط الأسري في الجزائر حيث يقف الجد والأب والحفيد في صف واحد رافعين أيديهم مكبرين، وقبل أن يكتب الله له زيارة البقاع المقدسة عام 1929 قد شغف بها حبا قبل أن يراها، رسم لوحتين عام 1914، كانت الأولى بعنوان الصلاة حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، والثانية بعنوان منظر عام لمكة المكرمة، وهما محفوظتان في الجمعية القومية للفنون الجميلة بباريس.
3: قرأ ناصر الدين دينيه السيرة النبوية فأعجب أيما إعجاب بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسجل هذا الإعجاب في كتاب ألفه برفقة صديقه سليمان إبراهيم حمل عنوان محمد رسول الله، نشر مترجما عام 1956 أي بعد وفاته 27 عاما.
2: بلغ حب ناصر الدين للرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا كبيرا، واشتاقت نفسه لزيارة قبره الشريف، غير أنه وجد نفسه في مواجهة مشكلة منع الأوروبيين حديثي الإسلام من دخول الحرم المكي لعدم الوثوق في إسلامهم، ومع ذلك ظلت ثقته بالله كبيرة، فكتب: ترى هل سيتحقق حلمنا وستتحقق معه فريضة الحج؟ هناك أحاسيس تخالجنا لحظة الانطلاق، لكن ثقتنا كبيرة بالله جل جلاله.
3: استطاع ناصر الدين أخيرا تحقيق مراده والوصول إلى بيت الله الحرام بعد أن اقتنعت الحكومة السعودية بنقاء سريرته ورغبته في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تفانى في حبه، وكتب ناصر الدين كتابا تحت عنوان الحج إلى بيت الله الحرام الذي جمع فيه تفاصيل رحلته إلى مكة المكرمة.
2: كان الشوق لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يلهب خطوات ناصر الدين دينيه الذي انتابه إحساس غريب لم يخالجه في حياته قط، عبر عنه قائلا: نحس بالهيبة والسكينة حين نفكر بأن وراء هذا الشباك يرقد في قبره أشرف البرية الذي حقق أروع نبوءة عرفها العالم.
3: كان صعبا على ناصر الدين أن يغادر المكان الطاهر الذي تعلق قلبه به، فكتب بقلب ملتاع: ابتعدنا عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى هل سيجود لنا الزمان بمشاهدتها مرة أخرى؟ لكننا حملنا في أذهاننا مشهدين فائقي الروعة، مشهد القبة الخضراء التي تتلألأ كجوهرة سماوية على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهد البديع للشباك النحاسي عبر النقوش القرآنية الرائعة التي نقلت سلام أرواحنا الحار إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابة. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: تخيلوا معايا كده، لو عند الواحد في السنة 4 مواسم بيحصل فيها خصومات ضخمة وجوائز ملهاش أول من آخر، والناس كلها مستنية المواسم دي بفارغ الصبر، وفجأة جه واحد من أكبر وأهم المواسم دي والناس كلها كانت نايمة، سابوا الموسم كله يضيع وافتكروا بس آخر يوم فيه عشان ياخدوا هدية صغيرة ويمشوا. هو ده بالضبط حالنا مع شهر الله المحرم اللي سميناه الشهر المظلوم. وعشان نفهم الحكاية صح، تعالوا نرجع بالزمن لورا لقصة ملهمة جدا، قصة سيدنا أبو ذر الغفاري. سيدنا أبو ذر لما سمع بالبعثة في مكة سافر وراح يدور على النبي صلى الله عليه وسلم، قعد في الحرم أيام وليالي ما يعرفش حد ومعهوش أكل ولا شرب غير ماء زمزم. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أنت جاي من إمتى؟ قال له أنا بقالي 30 ما بين ليلة ويوم. قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني تخنت جدا من بركة ماء زمزم. احنا ليه بنقول القصة دي؟ لان سيدنا ابو ذر كان عايش في بركة، هو مش حاسس بالوقت، المية العادية بقت بالنسبة له غذاء كامل.